الدين للناس. فكان أرزقه الله تعالى الإمام النووي من كم شهر، تلكم يمكن وأنتم سمعتم في معرض كتاب بفرنسا، أكثر كتاب بيع في معرض الكتاب بفرنسا الأربعون النووية. شو هذا يا أخوان؟ شيء أستاذ، وهو حقيقة كتب الإمام النووي عجيبة. هلأ أنا عم بقول لكم الإمام النووي كلكم تعرفوه أكيد، في ببيتكم كلكم في شيء شغلة من منتجاتكم للإمام النووي. وهدوم مثلا شوف الأربعين النووية، شو الأربعين النووية يعني؟ أربعين حديث، أربعين حديث بس هيك اختارهم هو، حط لهم عنوان وطبع، ويعني حتى ما طبع الكتاب بس هو يقرأهم لمن وراءه، ومن وراءه يعني قرأوهم لطلابهم. أستاذ شو أربعين؟ تعال هلأ أنت أستاذ من هون لبكرة لقينا أربعين حديث وجبناه. شو هالسر؟ صار لهم 700 سنة يا رجل يتناقله الناس أربعين حديثا اختارهم الإمام النووي، شيء عجيب. في سر، ففي رزق يأتيك من حيث ما بيخطر على بالك، بس عليك أن تقبل على الله إقبالا صحيحا، تخدم دينه من أجل أن يرضى. فضيغ بن مالك يقول: لو أعلم أن رضاه أن أقرض لحمي لدعوت بالمقراط فقرضته. هو الله عز وجل لا يحملك لا مشقة ولا يحملك ما لا تستطيع. مرات واحد تقول له غض بصرك بيقول لك ما بقدر أخي مستحيل. شو مستحيل؟ طيب ما الله يعني الله ما بيكلفك بالمستحيل يا أخي، لا تمد إيدك على الحرام، ما بقدر موت أخي يا أخي. مو مع الله لا يكلفك بالمستحيل، الله لا يكلفك بما يشق عليك مشقة يعني ترديك. هلا الصلاة فيها مشقة بس مشقة محمولة، الصوم فيه مشقة بس مشقة محمولة، الزكاة فيها مشقة بس مشقة محمولة، أعمال يعني تكاليف الإسلام فيها مشقة. بقى أنت اجتهد أن تمضي بهذا الاتجاه. أنا سأكتفي بهذا الذي قاله ضيغا بهذه الكلمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة سهلة، عمل بسيط نقدر نعمله كل يوم أكتر من مرة، لكن الجائزة كبيرة والهدية كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما سيدنا بلال أم يأذن، فلما انتهى من الأذان قال عليه الصلاة والسلام: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. اللي يردد ورا الأذان وهو بيسمعه وقلبه مستحضر كده كلمات الأذان، ربنا يفتح له أبواب الجنة ويكتب من أهل الجنة يوم القيامة. انت مدرك الأذان ممكن يقعد أقل من دقيقة، وانت لما تردد ورا الأذان انت مش بتتعب، انت بتحرك لسانك، وياريت القلب كمان يكون بيفكر في الكلام الجميل اللي في الأذان. لو عملت كده وقلبك مستشعر تتكتب عند ربنا من أهل الجنة. الجنة حلم الأنبياء، الجنة حلم الشهداء، الجنة حلم الأولياء والصالحين. انت وانتي تتكتب من أهلها لمجرد انك انت بس تركز مع الأذان وتردد وراه. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى ما كانش شيء عبثي أو شيء كده بالصدفة ان كل يوم 5 مرات ربنا يسمعنا في ودننا بصوت كبير الأذان. الأذان في خلاصة عقيدة المؤمنين، الأذان في خلاصة علاقة العبد بربنا. فلو انت سمعته بقلبك ورددت وراه يقينا، يعني وانت مركز كده ومستشعر الكلام، تبقى من أهل الجنة. لأن ربنا عايز منك انك انت تعتنق العقيدة دي، عقيدة الله أكبر، أكبر في قلبي من كل شيء وكل إنسان وكل تعلق تعلقت به في الدنيا. الله أكبر من كل مخلوق لي فضل علي، الله أكبر من كل لذة وكل شهوة سيطرت على قلبي وخلتني أجري وراها. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني أرى، يعني أنا أرى في الكون أن لا إله إلا الله، لا خالق، لا رازق، لا معين، لا غفار، لا قوي، لا حق، لا عدل، إلا الله، لا معبود، لا أحد ولا شيء ولا مخلوق يستحق العبادة لكن الله. أنا أرى، أنا حاسس، أنا عندي يقين أن ربنا هو فقط الإله. ربنا عايز منك إيه إلا العقيدة دي؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد كده تسمع بقلبك وتردد يقينا: أشهد أن محمد رسول الله. سيدنا محمد اللي أفنى عمره بل وأخرته كمان، هيبقى عايش صلى الله عليه وسلم بيفكر ومشغول إن هو يدخلنا الجنة وما يستقرش في جنته إلا لما يطمن علينا كلنا. فأنت عايش في الدنيا لا ترى، ما كلمة أشهد يعني أرى، لا ترى رسول تتبعه وتتخلق بأخلاقه وتمشي وراه. طبعا كلنا مؤمنين بكل الأنبياء، لكن على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قدوة العالمين ورحمة العالمين. أشهد أن محمد رسول الله. ثم الكلمة الرائعة: حي على الصلاة، أقبل على التواصل، أقبل على إدامة الصلة مع الرحمن، أقبل على الارتباط بربك سبحانه وتعالى. تصور لو كل يوم 5 مرات بتقول الكلام ده بقلبك وبتعيد الكلام ده على قلبك وما سمعك: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. ثم الكلمة الخالدة: حي على الفلاح، السعادة والنجاح، استقرار والطمأنينة وتحقيق الآمال في الصلة بربنا. حي على الفلاح. يا جماعة الغلط، والبعد عن ربنا والمعاصي بتخلي الإنسان عايش تعيس، مش لاقي نفسه، تايه في الدنيا الواسعة اللي احنا عايشين فيها. وكتير الإنسان لما يكون تايه بيبقى محتاج طوق للنجاة. تصور وانت بتسمع كل يوم ان الفلاح في التواصل مع الله، رددها بقلبك، ده هينتشلك من ظلمات الذنوب والمعاصي والشهوات اللي بتبعدنا عن ربنا وبتبعدنا عن السعادة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لو كل يوم كل ما تسمع الأذان ركزت بقلبك ورددت وراه، مبروك، أنت من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال بعد الأذان، خلص الأذان سمعته، هتقول بعديه الكلمة دي: من قال بعد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، إسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب من ساعة ما بدأت الذنوب تتكتب عليك من سن البلوغ وسن التكليف، كلها عندك 20، عندك 30، عندك 70 سنة، كل تغفر، كل اللي فات. مع مرة قلت الذكر ده بعد ما سمعت الأذان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. خلاص مبروك، أنت من أهل الجنة، أنت مغفور ليك لو رددت ورا الأذان. هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا. نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أيها الإخوة والأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، هنالك من الأمراض والأوجاع ما يعزى سببه إلى النفس، ومن الأمراض ما يكون أشد فتكا وإيلاما من الأمراض العضوية، فهل لنا أن نتناول جانب الطب النفسي وعلاج الشرع لهذا الأمر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، كلما تقدم الطب اكتشف أن هناك أمراض يزداد عددها يوما بعد يوم، تعزى أسبابها إلى حالة نفسية متردية. فالإنسان عقل وقلب وجسم، فالقلب مركز النفس، فإذا كان هناك انهيار نفسي، قلق مزمن، خوف، حقد، هذه كلها لها منعكسات عضوية، لأنه الإنسان كل لا يتجزأ، فإذا تراجعت نفسه وانهارت وعانت ما عانت فلا بد من أن يعكس هذا على الجسم. أذكر أنه مريض ذهب إلى بريطانيا لإجراء عملية قلب، دخلت ممرضة لتنسيق الأزهار، سألته دون أن تهتم بالإجابة: من طبيبك؟ فقال لها فلان. قالت له: هذا الطبيب مستحيل أن يقبل، ما عنده وقت. قال: أنا متفق معه اتفاق قطعي. قالت له: هذا الطبيب أجرى 10,000 عملية لم يخطئ في واحدة. رأى في الفاتورة مبلغ لرفع المعنويات قامت به هذه الممرضة. فمعنى ذلك أن معنويات المريض تعين على الشفاء، والمعنويات المنهارة تعين على المرض. إذن يمكن أن يكون هناك طب نفسي، فالخوف والقلق والحقد واليأس والإحباط هي حالات نفسية صعبة جدا لها منعكسات جسمية. فكلما تقدم الطب اكتشف أن هناك أسباب نفسية تكون وراء معظم هذه الأمراض. لذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فالرعب أحد أسباب الأمراض، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: إذن هي أخلاق مذمومة شرعا تورث أمراضا نفسية.
2: طبعا، إن الإنسان، بالمناسبة، حيثما جاءت كلمة إنسان معرفة بألف في القرآن الكريم تعني الإنسان قبل أن يؤمن. إن الإنسان خلق هلوعا
1: بجبلته،
2: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فمعناها هناك أزمات نفسية طاحنة، هناك حالات نفسية متردية جدا بسبب القلق والخوف والرعب واليأس والإحباط. فالمؤمن حينما يوحد الله عز وجل ويستقيم على أمره ويصطلح معه عاش حياة نفسية راقية جدا. هذه تنعكس صحة، تنعكس انخفاض ضغط، تنعكس انتظام في ضربات القلب. هناك حالات نفسية لها منعكسات عضوية.
1: إذن على ما يرتكز الطب النفسي في الإسلام؟
2: والله أنا أراه، هذا اجتهاد مني شخصي، أرى أن الطب النفسي يرتكز على التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت إذا أمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا، أمنت أنه في السماء إله وفي الأرض إله، أمنت أنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، أمنت أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا أمنت أنه يحكم وحده لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، إذا أمنت أنه يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أمنت بأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أنك إذا أمنت أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إذا أمنت أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا أمنت أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إذا أمنت أنه لن يكون الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه كلها حقائق في التوحيد يمكن أن تعين على الصحة النفسية التي هي وراء صحة الجسد. الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أستاذ جميل، ألا تخافوا متعلقة بالمستقبل، وألا تحزنوا متعلقة بالماضي. فأنت حينما تصطلح مع الله وتستقيم على أمره ضمنت المستقبل. قل: لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من عطاء وخير. وضمنت الماضي، أنك لا تندم على شيء فاتك. يروى أن سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. لذلك هذا الذي لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، حقق سلامة وسعادة كبيرة جدا. الحقيقة: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هذا الإيمان يملأ النفس شعورا بالأمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يقل أولئك الأمن لهم، إن قال الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن، لهم وحدهم وهم مهتدون. فلذلك قضية التوحيد، قضية الصلح مع الله، قضية الاستقامة على أمر الله، قضية الإقبال على الله، صحة بمعنى أنها تحقق سعادة نفسية وتوازن وتماسك وصمود وثقة وتفاؤل. الأحوال النفسية الراقية كلها تنعكس صحة على الجسم.
1: نعم، إذن هو المرتكز الأقوى في العلاج النفسي والطب النفسي، المرتكز الأقوى هو الإيمان بالله عز وجل.
2: نعم، المرتكز الأول الطب النفسي الإيمان بالله وطاعته. فالإنسان حينما يصلح من الداخل تصلح أعضاؤه من الخارج. قالوا أنه ضغط الدم هو ضغط الهم. المشكلة أن هناك ما يسمى بالسلامة وهناك ما يسمى بالأمن. السلامة عدم وقوع مصيبة، لكن لا يعني عدم وقوع مصيبة أن الإنسان آمن، لأنه توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. وكما قلت سابقا، أنت من خوف المرض في مرض، أنت من خوف الفقر في فقر. فلذلك الأمن غير السلامة. الأمن عدم توقع المصيبة. ما الذي يدعوك إلى ألا تتوقع المصيبة؟ قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. الله عز وجل طمأنك، قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يندمون على ما مضى ولا يحزنون لما سيأتي. فالحالة النفسية الناتجة عن الإيمان والطاعة والصلح مع الله والإقبال على الله ومحبة الله عز وجل هي حالة مسعدة وراء الصحة الجيدة. فلذلك الجسم كله يأتمر بأمر خارج الجسم، جهاز المناعة المكتسب يسيطر عليه قيادة لا تزال مجهولة. هذه القيادة تقوي هذا الجهاز بالحب والود والرحمة تضعف هذا الجهاز بالحقد والكراهية. فالحقد والكراهية مرض، أمراض الجسم الناتجة عن حالات النفس الصعبة لا تعد ولا تحصى. أنا أقول دائما الإيمان صحة بالمعنى المادي، والتوحيد صحة، وأن ترى أن الأمور كلها بيد الله، وأن علاقتك مع جهة واحدة. النقطة الدقيقة جدا في الموضوع، قال تعالى فكيدوني جميعا على لسان سيدنا هود ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني الموضوع أنه في وحوش مخيفة لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية رحيمة عادلة محبة. أنا علاقتي ليست مع الوحوش، علاقتي مع من يملك أزمتها.
1: صحيح.
2: فإذا كنت على علاقة طيبة معه أبعدها عني، فإذا ساءت علاقتي معه يسمح لواحد من هذه الوحوش أن يصل إليه. هذا ملخص الملخص. لذلك قالوا ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الحديث عن الصحة المتعلقة بالصحة النفسية حديث ذو شجون. الآن يعني هناك من يقول أنه الذين يرتادون العيادات النفسية 150%، بمعنى أن 100% يرتادون ونصفهم يرتادوا مرة ثانية بسبب وضع العالم المتفجر. العالم متقدم تقدم مذهل تقنيا، لكن متخلف تخلف مذهل أخلاقيا واجتماعيا. فالإنسان كان في عنده رحمة، كان في عنده عطف، كان في عنده وفاء، كان في عنده حب، الآن مصالح، كان في قيام الآن مصالح، كان في مبادئ الآن حاجات. فلذلك الإنسان حينما يسقط مع سقوطه تضعف نفسه، ومع ضعف نفسه يضعف جسمه. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أنا متأكد من أن صحة المؤمن تتميز عن صحة العاصي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أستاذ جميل دقيق، سواء محياهم في حياتهم الدنيا، حتى في صحتهم، حتى في علاقاتهم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والله الذي قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. يعني الشرك الناتج عن ضعف الإيمان، الشرك الخفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الناتج عن ضعف الإيمان وراء تفاقم الأمراض النفسية، والتي بدورها تعين على تفاقم الأمراض العضوية.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن متابعتكم، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأمته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم

0: أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أخرجه مسلم. إسماع النبي صلى الله عليه وسلم للموتى. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أخرجه البخاري ومسلم. زواجه صلى الله عليه وسلم بالهبة. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. مواصلته صلى الله عليه وسلم الصيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال 2. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الكلمة هي معيار سعادة أو شقاء. لنرى ما هو تأثير الكلمة. الحب بكلمة، التواصل بكلمة، مراعاة المشاعر بكلمة، التقدير بكلمة، الاحترام بكلمة، النصيحة اللينة بكلمة، حسن التعبير بكلمة، المزاح اللين الجميل بكلمة، الطلاق بكلمة، السخرية بكلمة. وقد تتبدد جميع العلاقات لمجرد
3: كلمة.
2: أغلب مشاكلنا بسبب كلمة لم تكن في مكانها الصحيح، أو غلبها تعبير قبيح. قد تهدم بنيان حياتك المرصوص وتحوله إلى خراب لمجرد كلمة قلتها في غير محلها وقلتها في ساعات غضب. قد تهدم بنيان حياتك المرصوص وتحوله إلى خراب لتكرار كلمة قبيحة تؤلم، تجرح، تقهر. قد تحول علاقة متينة إلى خراب بسبب كلمة قلتها في ساعة كبر وأنانية ولم تراعي من احترمك وقدرك ورعى مشاعرك.
1: من كان يريد أن يرتقي بكلماته فليبحث عن لينها. من لانت كلمته وجبت محبته. وحسن التعبير في الكلام من صفات الأنبياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وقد قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حافظوا على حصاد ألسنتكم،

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أيها الإخوة والأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، هنالك من الأمراض والأوجاع ما يعزى سببه إلى النفس، ومن الأمراض ما يكون أشد فتكا وإيلاما من الأمراض العضوية، فهل لنا أن نتناول جانب الطب النفسي وعلاج الشرع لهذا الأمر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، كلما تقدم الطب اكتشف أن هناك أمراض يزداد عددها يوما بعد يوم، تعزى أسبابها إلى حالة نفسية متردية. فالإنسان عقل وقلب وجسم، فالقلب مركز النفس، فإذا كان هناك انهيار نفسي، قلق مزمن، خوف، حقد، هذه كلها لها منعكسات عضوية، لأنه الإنسان كل لا يتجزأ، فإذا تراجعت نفسه وانهارت وعانت ما عانت فلا بد من أن يعكس هذا على الجسم. أذكر أنه مريض ذهب إلى بريطانيا لإجراء عملية قلب، دخلت ممرضة لتنسيق الأزهار، سألته دون أن تهتم بالإجابة: من طبيبك؟ فقال لها فلان. قالت له: هذا الطبيب مستحيل أن يقبل، ما عنده وقت. قال: أنا متفق معه اتفاق قطعي. قالت له: هذا الطبيب أجرى 10,000 عملية لم يخطئ في واحدة. رأى في الفاتورة مبلغ لرفع المعنويات قامت به هذه الممرضة. فمعنى ذلك أن معنويات المريض تعين على الشفاء، والمعنويات المنهارة تعين على المرض. إذن يمكن أن يكون هناك طب نفسي، فالخوف والقلق والحقد واليأس والإحباط هي حالات نفسية صعبة جدا لها منعكسات جسمية. فكلما تقدم الطب اكتشف أن هناك أسباب نفسية تكون وراء معظم هذه الأمراض. لذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فالرعب أحد أسباب الأمراض، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: إذن هي أخلاق مذمومة شرعا تورث أمراضا نفسية.
2: طبعا، إن الإنسان، بالمناسبة حيثما جاءت كلمة إنسان معرفة بألف القرآن الكريم تعني الإنسان قبل أن يؤمن. إن الإنسان خلق هلوعا
1: بجبلته،
2: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فمعناها هناك أزمات نفسية طاحنة، هناك حالات نفسية متردية جدا بسبب القلق والخوف والرعب واليأس والإحباط. فالمؤمن حينما يوحد الله عز وجل ويستقيم على أمره ويصطلح معه عاش حياة نفسية راقية جدا، هذه تنعكس صحة، تنعكس انخفاض ضغط، تنعكس انتظام في ضربات القلب. هناك حالات نفسية لها منعكسات عضوية.
1: إذن على ما يرتكز الطب النفسي في الإسلام؟
2: والله أنا أراه، هذا اجتهاد مني شخصي، أرى أن الطب النفسي يرتكز على التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت إذا أمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا، آمنت أنه في السماء إله وفي الأرض إله، آمنت أنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، آمنت أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا أمنت أنه يحكم وحده لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، إذا أمنت أنه يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أمنت بأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنك إذا أمنت أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أمنت أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أمنت أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا أمنت أنه لن يكون الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه كلها حقائق في التوحيد يمكن أن تعين على الصحة النفسية التي هي وراء صحة الجسد. الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أستاذ جميل، ألا تخافوا متعلقة بالمستقبل، وألا تحزنوا متعلقة بالماضي. فأنت حينما تصطلح مع الله وتستقيم على أمره ضمنت المستقبل. قل: لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من عطاء وخير. وضمنت الماضي أنك لا تندم على شيء فاتك. يروى أن سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. لذلك هذا الذي لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت حقق سلامة وسعادة كبيرة جدا. الحقيقة من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هذا الإيمان يملأ النفس شعورا بالأمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يقل أولئك الأمن لهم، إن قال الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن لهم وحدهم وهم مهتدون. فلذلك قضية التوحيد، قضية الصلح مع الله، قضية الاستقامة على أمر الله، قضية الإقبال على الله، صحة صحة بمعنى أنها تحقق سعادة نفسية وتوازن وتماسك وصمود وثقة وتفاؤل. الأحوال النفسية الراقية كلها تنعكس صحة على الجسم.
1: نعم. إذن هو المرتكز الأقوى في العلاج النفسي والطب النفسي، المرتكز الأقوى هو الإيمان بالله عز وجل.
2: نعم، المرتكز الأول للطب النفسي الإيمان بالله وطاعته. فالإنسان حينما يصلح من الداخل تصلح أعضاؤه من الخارج. قالوا أنه ضغط الدم هو ضغط الهم. المشكلة أن هناك ما يسمى بالسلامة وهناك ما يسمى بالأمن. السلامة عدم وقوع مصيبة، لكن لا يعني عدم وقوع مصيبة أن الإنسان آمن، لأنه توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. وكما قلت سابقا، أنت من خوف المرض في مرض، أنت من خوف الفقر في فقر. فلذلك الأمن غير السلامة. الأمن عدم توقع المصيبة. ما الذي يدعوك إلى ألا تتوقع المصيبة؟ قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. الله عز وجل طمأنك، قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يندمون على ما مضى ولا يحزنون لما سيأتي. فالحالة النفسية الناتجة عن الإيمان والطاعة والصلح مع الله والإقبال على الله ومحبة الله عز وجل هي حالة مسعدة وراء الصحة الجيدة. فلذلك الجسم كله يأتمر بأمر خارج الجسم، جهاز المناعة المكتسب يسيطر عليه قيادة لا تزال مجهولة. هذه القيادة تقوي هذا الجهاز بالحب والود والرحمة تضعف هذا الجهاز بالحقد والكراهية. فالحقد والكراهية مرض، أمراض الجسم الناتجة عن حالات النفس الصعبة لا تعد ولا تحصى. أنا أقول دائما الإيمان صحة بالمعنى المادي، والتوحيد صحة، وأن ترى أن الأمور كلها بيد الله، وأن علاقتك مع جهة واحدة. النقطة الدقيقة جدا في الموضوع، قال تعالى فكيدوني جميعا على لسان سيدنا هود ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني الموضوع أنه في وحوش مخيفة لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية رحيمة عادلة محبة. أنا علاقتي ليست مع الوحوش، علاقتي مع من يملك أزمتها.
1: صحيح.
2: فإذا كنت على علاقة طيبة معه أبعدها عني، فإذا ساءت علاقتي معه يسمح لواحد من هذه الوحوش أن يصل إلي. هذا ملخص الملخص. لذلك قالوا ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الحديث عن الصحة المتعلقة بالصحة النفسية حديث ذو شجون. الآن يعني هناك من يقول أنه الذين يرتادون العيادات النفسية 150%، بمعنى أن 100% يرتادون ونصفهم يرتادوا مرة ثانية بسبب وضع العالم المتفجر. العالم متقدم تقدم مذهل تقنيا، لكن متخلف تخلف مذهل أخلاقيا واجتماعيا. فالإنسان كان في عنده رحمة، كان في عنده عطف، كان في عنده وفاء، كان في عنده حب، الآن مصالح، كان في قيام الآن مصالح، كان في مبادئ الآن حاجات. فلذلك الإنسان حينما يسقط مع سقوطه تضعف نفسه، ومع ضعف نفسه يضعف جسمه. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أنا متأكد من أن صحة المؤمن تتميز عن صحة العاصي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أستاذ جميل دقيق، سواء محياهم في حياتهم الدنيا، حتى في صحتهم، حتى في علاقاتهم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والله الذي قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. يعني الشرك الناتج عن ضعف الإيمان، الشرك الخفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الناتج عن ضعف الإيمان وراء تفاقم الأمراض النفسية، والتي بدورها تعين على تفاقم الأمراض العضوية.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن متابعتكم، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد دعا الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا إلى نبيه وصفيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كما يأتون إلى كتابه. والمؤمنون مطيعون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حصل بينهم نزاع أو خصام ردوا أمر ذلك إلى الله تعالى في كتابه، وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيله. وهذا شأن المؤمنين. أما المنافقون فلا يطيعون، وإذا دعوا أن هلموا إلى ما أنزل الله تعالى في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعرضوا ومنعوا غيرهم من المجيء إليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال الفريقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وحال هؤلاء المنافقين هو نظير حال الكفار، كما قال سبحانه وتعالى بالنسبة لهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فقد اشتركوا جميعا في الإعراض والاكتفاء بما عندهم من الباطل. لذا فليحذر المسلم من معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الاستجابة لأمره، حتى لا يصل إلى حال المنافقين. أيها الإخوة، إن العاصي يبطل عمله وهو لا يشعر، لأنه معرض لغضب الله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة، كما يحبط الله عز وجل جميع أعماله ولا يقبل له عملا، خاصة إذا كانت المعصية كبيرة في حقه تعالى أو في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المولى جل شأنه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لقد تحدثت عن هذه الآية الآية الأولى في الحلقة الماضية، ولكني هنا أقول عن الآية الثانية. كيف لاحظوا كيف جاء التحذير من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فتكونون كحال الكفار والمنافقين والعياذ بالله تعالى. لقد أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبطلوا أعمالهم كحال من ارتد وصد عن سبيل الله.
2: وخالف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشاقه، فأحبط الله تعالى عمله السابق ولم يقبل منه شيئا مما كان قد عمل، وهو لم يضر إلا نفسه في مخالفته وصده وردته. ولهذا استحق العاصي للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام اللعن من الله تعالى. واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، فمن عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ارتكب معصية كبيرة يترتب عليها عقاب شديد، ويكون هذا الإنسان العاصي قد أبعد نفسه عن رحمة الله تعالى بنفسه، واستحق الطرد من رحمة الله عز وجل. يقول المولى جل شأنه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن خالف الله تعالى وترك أوامره وارتكب زواجره وآذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعيب أو نقص أو أي شيء ولو كان صغيرا، لأن كل ذلك معصية، استحق اللعن من الله تعالى في الدنيا والآخرة، وله العذاب المهين يوم القيامة والعياذ بالله عز وجل. أيها الإخوة، إن العاصي هذا من المفلسين يوم القيامة، لأن كل معصية يرتكبها، وقلت قبل قليل أن العاصي درجات كما أن المعصية درجات، والمعصية قد تكون بحق الإنسان فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين نبيه عليه الصلاة والسلام، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين عباد الله تعالى. وإذا كان ما بينه وبين الله تعالى وما بينه وبين نبيه عليه وآله الصلاة والسلام هذا أمر راجع إلى الله عز وجل، بيغفر ولا بيعذب. لكني أشير إلى المعصية الأخيرة أو المعاصي الأخيرة المتعلقة بحقوق العباد. إن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وأما حقوق العباد فهي مبنية على المشاححة. وقد أوضح لنا النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذا المعنى بشكل واضح جلي، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ ما قال من المفلس، قال ما المفلس، وما لغير العاقل، لأنه يريد حقيقة المفلس، والحقيقة غير عاقلة. أتدرون ما المفلس؟ أجاب الصحابة وقد غايروا في جوابهم، كان من عادتهم إذا سألهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام أعادوا العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا غايروا فأجابوا بما يعرفون في أمور حياتهم، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. النبي عليه وآله الصلاة والسلام يعلم أن الذي لا درهم عنده ولا متاع هذا من المفلسين، لكنه لا يريد حقيقة المفلس الحقيقي، لا يريد المفلس الحقيقي وخاصة في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث يا إخواني يا معشر الأخوة من أخطر الأحاديث، خاصة للذين يعتقدون في أنفسهم الصلاح، خاصة الذين يؤدون العبادات ولكنهم يأتون مع ذلك بأعمال وخطايا كثيرة. هذا الإنسان يأتي بصلاة مقبولة وبصيام مقبول وبزكاة مقبولة، لأنه لا يأتي بها إلا وهي مقبولة، أما إذا كانت مردودة فهو لا يأتي بها لأنها ردت عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بها وهي مقبولة، سواء كان من حيث الحكم الفقهي الظاهري أو من حيث القبول الرباني، ولكنه يأتي وقد اعتدى على العباد. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام وكما في كتاب الله تعالى حرم كل ما ورد في هذا الحديث، يأتي قد شتم هذا، وشتم المسلم لا يجوز، وأكل مال وقذف هذا، وقذف المسلم لا يجوز، وأكل مال هذا بالباطل سواء كان يتيما أو غير يتيم، وهذا حرام لا يجوز، وسفك دم هذا، ولا يحل سفك دم مسلم إلا بإحدى ثلاث وهذا ليس منهم، وضرب هذا اعتدى عليه هذا لا يجوز. إذن هؤلاء يريدون حقوقهم من هذا الفاعل الجاني عليهم. ويوم القيامة أيها الإخوة ما في مال، إنما هي حسنات وسيئات، فيؤخذ هذا من حسناته، هذا يأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته لم يبق عنده من الحسنات شيء، وهو لم يوفي حقوق الآخرين بعد، لذا يضاف عليه من سيئاتهم فأثقلته السيئات التي نابت عن الحسنات التي يأخذها الآخرون، لذا يطرح في نار جهنم. هم إما لم يعملوا من الصالحات ما يؤهلهم لدخول الجنة، أو عملوا لكنهم عملوا فاسدا فأخذت حسناتهم فلم يبقى عندهم ما يزيد على سيئاتهم، فأدخلوا النار حتى تلحقهم شفاعة النبي المختار عليه وآله الصلاة والسلام وشفاعة أمته من بعده. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم برضاه. وكل هذا يدل على عظم السنة ومكانتها ومنزلتها، لأن طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في سنته، ومعصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام في مخالفة سنته. وأسأله تعالى أن يكرمنا بحسن الاتباع والطاعة والامتثال، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المحشورين تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، حديثي في هذه الحلقة هو ابتداء الحديث عن السنة النبوية وحي. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثل

0: تعالى عنه
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعطيت القرآن ومثله معه، كما رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والآجري والدارقطني والبغوي وابن حبان في آخرين، ورواه آخرون بلفظ قريب. مع وجود الفارق بين الوحيين، فوحي القرآن الكريم متلو معجز متعبد بتلاوته، بينما وحي السنة فهو غير متلو ولا معجز ولا متعبد بتلاوته إلى آخره. والوحي في اللغة يطلق على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي والسرعة، وكل ما ألقيته يعني إلى غيرك بخفاء فهو من الوحي، هذا في اللغة. ومن هنا يقال للوحي هو الإعلام الخفي السريع. وأما تعريف الوحي في الشرع فله تعريفان باعتبارين مختلفين، باعتبار المصدر وهو الإعلام بالشرع، وذلك بأن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من حكم شرعي وغيره، ويكون في خفاء غير معتاد للبشر. الثاني هو ما يطلق ويراد به اسم المفعول منه، وهو الموحى به، وهو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وقد حصر الله سبحانه وتعالى الوحي في ثلاث حالات، فقال جل شأنه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقوله عز وجل إلا وحيا يكون في حالتين: في اليقظة كالإلهام والتكلم ليلة المعراج مع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بدون واسطة، كما يكون في النوم كما في قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وكما في قصة دخول النبي عليه وآله الصلاة والسلام مكة التي نتج عنها صلح الحديبية. ثانيا قوله سبحانه وتعالى أو من وراء حجاب، وذلك بأن يكلم الله تعالى النبي الذي اصطفاه من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام. الثالث قوله سبحانه وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي ذلك الرسول الملكي إلى المرسل إليه من البشر بإذن الله تعالى ما يشاء الله عز وجل، وهذا له صور كثيرة جدا، وقد أوصلها الإمام الحليمي إلى نحو 40 حالة. كان يظهر بصورته الملكية كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يظهر بصورة إنسان ويراه البشر، فكان كثيرا ما يظهر جبريل في صورة دحية الكلبي، في صورة أعرابي، أن ينفث في الروع في روع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحالة يعني الحالة الأخيرة التي أشير إليها، وهذه هي الغالب، أن يهبط على النبي عليه وآله الصلاة والسلام خفية بحيث لا يراه الناس الحاضرون، ولكن يظهر أثر ذلك على النبي عليه وآله الصلاة والسلام من التغيير والانفعال الذي يصيب النبي عليه وآله الصلاة والسلام، والاستغراق التام وتصبب العرق في اليوم الشديد البرد. وله مقدمة تنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه، شبهها عليه الصلاة والسلام بصلصلة الجرس، كما في حديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أول حديث في كتاب الوحي. وشبهها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدوي النحل. وجميع الحالات، حالات الوحي التي تنزل على النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ترجع إلى حالتين: الحالة الأولى بغير واسطة، فتشمل الحالة الأولى والثانية المذكورتين في الآية الكريمة، وأما الحالة الثانية فهي أن تكون بواسطة، وتشمل الحالة الثالثة. والقرآن الكريم كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام كما بينت ذلك.

شك فيه السنة النبوية وحي. إن نزول الوحي أيها الإخوة على من اصطفاه الله تعالى من البشر بما يريده الله عز وجل وينزله عليه من أحكام تشريعية وأخبار ودلائل وحجج، كل ذلك يدل على أن هذا المصطفى من البشر هو نبي لله تعالى، أعلم بذلك من قبل الله عز وجل، وهو كاف في الدلالة على نبوته واصطفائه. فإذا نزل عليه أمر من الله تعالى بالتبليغ للآخرين ما أنزله الله تعالى عليه فهو رسول. وقد يكون النبي المختار متعبدا على شريعة من سبقه من الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وقد يكون في الوقت الواحد أكثر من نبي كما قد يكون أكثر من رسول. ولا يشترط وجود كتاب منزل من قبل الله تعالى حتى يعتبر ذلك المصطفى بالوحي رسولا أو نبيا، إنما العبرة بوجود الوحي، لأن من المجمع عليه أن الكتب والصحف إنما نزلت على بعض الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، أما أغلب الأنبياء وهم 124 ألفا كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والرسل 315 16 17 كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، فليس عندهم كتب ولا صحف، إنما نزل عليهم الوحي. ولو كان وجود الوحي ولو كان وجود الكتاب شرطا لصحة النبوة أو الرسالة لألغيت نبوة ورسالة كثير من الرسل والأنبياء.

0: إين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فقوله سبحانه وتعالى والنبيين من بعده بعد ذكره لنوح عليه السلام لأنه أول رسول أرسل إلى البشرية، آدم كان نبيا، وأما أول من أرسل إلى البشرية فهو نوح عليه السلام، ثم ذكر النبيين والنبيين من بعده ليكون شاملا مستغرقا جميع الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وقال عن سيد البشر عليه وآله الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما ترى أيها الأخ الكريم أن موسى عليه السلام لما خرج بأهله من مدين بعد ما انتهت المدة بينه وبين صاحب مدين وأصابهم البرد والجوع وورد جانب الطور وخاطبه الله سبحانه وتعالى بعد أن رأى النار، خاطبه الله تعالى جعل له آيتين، العصا واليد، أمره مباشرة بالتوجه إلى فرعون، ولم تكن التوراة قد نزلت على موسى عليه السلام، لأن نزولها على موسى عليه السلام إنما كان بعد عودتهم من مصر وهلاك فرعون بعد عبورهم الماء. فقال جل شانه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إلى قوله سبحانه وتعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إلى آخر الآيات من سورة طه. فالعبرة إذن بوجود الوحي وبه قامت الحجة على الناس والله تعالى أعلم. لكن هنا أحب أن أنبه إنه من المقرر أنه لا يشترط أن يكون ذلك الوحي مكتوبا كما بينت ذلك في الكتاب السنة النبوية وحي في المجلد الأول، لأن الكتاب في ثلاث مجلدات، سواء ممن لم يسبق لهم كتاب منزل كما هو الحال في أغلب الأنبياء والرسل عليهم السلام أو حتى الذين نزلت عليهم كتب وصحف، فإنه لا يشترط أن يكون جميع الموحى المنزل إليهم مكتوبا في الكتب المنزلة عليهم. وقد عرفنا هذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والشواهد من القرآن الكريم كثيرة جدا ذكرتها في الكتاب المذكور. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين بحسن الاتباع إلى هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام والحشر معه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغية يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقى: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كنا في حلقة ماضية تحدثنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه أفضل العبادات، وهناك أذكار في ديننا وشرعنا منصوص عليها بألفاظها، فحببت أن أنبه على بعضها حتى نأخذ منها بما نستطيع، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. من أهم تلك الأذكار على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومعناها أيها الإخوة الكرام لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله يستحق العبادة، لا يوجد في هذا الكون أحد يستحق أن أتوجه إليه بكليتي إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظروا، فاعلم أنه، لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم، يعني اعلم معناها، اعلم بأنه ليس في هذا الكون من يستحق أن يتوجه إليه العبد بكليته إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الحديث الشريف الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله. احفظوا هذا الحديث، سهل، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فبالله عليكم، ما الذي يمنع الواحد منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع إلى بيته وهو يسير في طريقه أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويكرر هذه اللفظة وهو يستشعر معناها ما استطاع إلى ذلك سبيلا؟ لو أنه غفل قليلا عن معناها وانشغل بما يرى في أثناء قيادة السيارة أو في الطريق، لكن لسانه على الأقل يذكر الله سبحانه وتعالى، فإن انضاف إلى ذكر اللسان حضور القلب كان هذا أقوى وكان هذا أنفع للعبد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء ذكره حق الأداء. من جملة الأذكار الواردة في شرعنا والتي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. انظروا إلى هذا التشويق، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. بعد هذا التشويق بينهما صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة سبحان أيها الإخوة هي مصدر، إن سبح يسبح تسبيحا أو سبحانا، سبحان الله يعني هو سبح يسبح، معناها نزه ينزه، سبحان الله يعني أنزه الله عن كل وصف لا يليق به. كلما سمعتم سبحان الله معناها القائل يقول أنزه الله عن كل وصف لا يليق به، سبحان الله يعني أنزه الله، والحمد لله يعني أعترف بفضل الله، أعترف بنعم الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما أسهلهما من كلمتين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنكثر منهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اجعلهما في صحائفنا يا رب العالمين. وإلى أذكار أخرى في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الموت؟

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمال بسيطة لكن ثوابها كبير، أعمال ما بتاخدش مشقة إطلاقا لكن رب العالمين بيدخلنا بيها الجنة بدون حساب، وأعمال أخرى بتملى ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأعمال أخرى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا ذنوب سنوات طويلة كنا بنعصي ربنا فيها، وكل ده بأعمال بسيطة. كل الأعمال دي يا جماعة هي كانت من بعض اجتهادات وبعض بحث مننا علشان نقولها لحضراتكم، لكن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعمال. لكن المهم تدور وتبحث، وفضل ربنا سبحانه وتعالى كبير على كل إنسان بيبحث عن الله سبحانه وتعالى. الهدف ليست الأعمال، الهدف من الأعمال هي الصلة بربنا سبحانه وتعالى ودوام التعامل بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. الهدف من الأعمال مش بس الأعمال، الهدف إن الإنسان يتحرك ويكون إنسان صالح ونافع للي حواليه. الهدف ليست الأعمال، الهدف إن الإنسان يشعر إنه لازم يجتهد ويعيش في الدنيا مش كسلان، لما بيفكر إزاي ينفع نفسه وينفع اللي حواليه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي إنسان بيحاول يقرب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بياخد بإيديه ويهديه ويوفقه الأعمال ما خطرش على باله أنه كان ممكن يعملها. وياما ناس كتير كانت بعيدة بدأت مع ربنا سبحانه وتعالى بعمل بسيط، ثم فتح الله عليها في الأعمال وفي الأحوال وفي القرب من ربنا، بقى يقول سبحان الله أنا عمري ما توقعت أن يكون قريب كده وأشعر بالسعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما البرنامج ده يخلص وتسمع الحلقات، اطلب من ربنا، قل له دايما بس بقلبك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اهدنا يا رب طريقك اللي مليء بالأعمال الصالحة اللي بتفرحك وبتسعد النفس وتسعد اللي حوالينا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الناس اللي وفقتهم وديتهم الإذن إن هم يعملوا أعمال صالحة، غير المغضوب عليهم، الناس اللي عرفت الأعمال وأعرضت عنها، الناس اللي عرفت الصح ورمت ورا ظهرها علشان شهوات النفس ورغبات النفس، ولا الضالين، الضالين اللي مش عايزين يتعلموا، اللي كل واحد فيهم افتكر نفسه فاهم وعارف ومرضيش ان هو يسمع ولا يتعلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدى ورسول المتقين صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لنا بأعمال صالحة ترضى بها عنا وتسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين اجعل قلوبنا هينة سهلة لينة مع عبادك الصالحين، واجعلنا متواضعين بين يديك وبين يدي الناس يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله يا الله.
0: من صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وكيف أجاره المطعم بن عدي، ولما أبو جهل قال له أمجير أم تابع، فقال له لا فقط مجير، فقبل جواره. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذه كانت سنة السنة العاشرة للبعثة. في تلك السنة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة بنت زمعة حتى ترعى من أبنائه، لأنه في أبنات صغار، وخديجة رضي الله عنها توفيت بعد خروجهم من الشعب. فسبحان الله العظيم، بدأ في تلك السنة على ذو الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم صار يعرض نفسه على الوفود التي تأتي للحج، فكان يحاول أن يكلمهم ويعرض لهم الدين. طبعا في قصص جميلة جدا جدا. الآن لأن وقتنا ضيق، أنصحكم ترجعوا لكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري وسيرة ابن هشام، تقرأوا عنها لأنه فيها الوفود جميلة جدا أنكم أنتم تتعرفوا عليها. لضيق الوقت حنمر على الوفود. هي بعد كده في السنة الحادية، طبعا في تلك السنة جات 6 نسمات طيبة من يثرب. يثرب اللي هم المدينة اللي احنا بنقولها المدينة المنورة الآن، من الأوس والخزرج، وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا على يده. هذه قبل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، هذول أول بداية الإسلام في يثرب. ليش أسلموا؟ لأنه كانت اليهود في 3 قبائل عايشة معاهم في المدينة هناك، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كانوا هناك عندهم في كتبهم مكتوب أنه في نبي حيخرج، وكانوا يقولوا لهم أطل الآن زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو النبي الذي كانت تكلمكم عنه يهود المدينة، فلا يسبقونكم إليه، وأسلموا معه. وفي تلك السنة أيضا حصلت حادثتين، حادثة الإسراء والمعراج وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. إيش حادثة الإسراء والمعراج؟ شوفوا يا أحباب، الله سبحانه وتعالى أراد أن يطيب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهون عليه ما لقي من الكفار. تعرفوا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أشد ما وجدته وما وجدت من قريش ومن الأذى، فقال لهم لما رجع من الطائف في كان الدعاء، معليش احنا نسينا نقول لكم هو، والآن نقول لكم هو الدعاء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في البستان في حائط أبناء ربيعة، فكان يقول إيش؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا الدعاء قالوا من قلب متعب مكلوم حزين. فلما جالوا ملك الجبال ولما أسلموا الجن، أراد الله أن يعوضه وأن يرفعه عنده في السماء، وكانت حادثة الإسراء والمعراج. طبعا احنا لا نفكر انه على طول لما رجع جاءت الحادثة، لا يا أحباب، احنا بنمر في الدنيا بأشياء كثيرة، ويأتينا العوض من الله وليس ضرورة مباشرة، ولكن يقينكم بالله أن يأتيكم العوض والصبر والجبر من الله. إيش حكاية الإسراء والمعراج؟ وهذه حكاية وقصة جميلة جدا، وهي قصة صحيحة وذكرت في صحيح البخاري.
الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا نعرف في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في البداية بدأت سبحان تنزيه لله بعبده العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها إنها معجزة. لما نقول سبحان الله فهي معجزة من الله سبحانه وتعالى. في سورة الإسراء يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب المعراج مو سورة الإسراء، المعراج في سورة النجم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وبقية الآيات اللي هي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إذن سورة الإسراء والمعراج، في سورة الإسراء، الإسراء اللي هو من الحرم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج في سورة النجم، وأرجع لتفسيرها في كتب التفاسير موجودة فيها. نتحدث الآن عن القصة. إيش هي القصة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في بيت أم هانئ، أم هانئ اللي هو بيت ابن عمه في الحرم في الليل. ومن الإعجاز اللي في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، إنه أم هانئ تقول ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به وفراشه لم يبرد. يعني إيه؟ يعني إنه الزمن توقف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. عادة يا أحباب إحنا لما ننام الفراش يأخذ من حرارة جسمنا، لا، ولما نقوم عشان يبرد الفراش يأخذه تقريبا 10 دقائق عشان يبرد. الرسول صلى الله عليه وسلم راح وشاف الأحداث هذه كلها في الإسراء والمعراج ولم تمر 7 دقائق. كيف؟ هي معجزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحانه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الذي قام مع وجبر بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فيسبح الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي معجزة. إيش اللي حصل معه؟ جاله جبريل ومعه البراق. البراق إيش هو؟ البراق هو حيوان دابة أكبر من الحمار، يعني زي البغل، وأقل من الحصان كحجم البغل. هذا البراق، فاكرين في حلقاتنا الأولى عندما كنا نقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يأتي بالبراق ليطالع ويرى إسماعيل عليه السلام وهاجر، هنا جالوا البراق. البراق هذا إيش صفته؟ طبعا في كتب كثيرة بتتكلم عن صفته، لكن صفة البراق هذا أن حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. إيش معنى هذا الكلام؟ هنشرح كل كلمة. إنه فين يشوف الحافر يقفز على طول، يعني قفزة كبيرة جدا في نهاية بصره. هذا يقول حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. أخذوا من سيدنا جبريل عليه السلام وركب البراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل به إلى بيت المقدس. هناك ربط الرسول صلى الله عليه وسلم البراق اللي الآن يسموه حائط البراق الموجود عند مسجد الأقصى، ربطه. طب نقول ليش ربطه؟ يعني المفروض أن يسيبه، ما هو يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ليعلمنا الأخذ بالأسباب. هناك ربطه وثم بدأ يصعد به. طبعا احنا في عندنا روايات انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء، ولكن صلاته بالانبياء على قول اكثر المحققين غدا نعرفها ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلم يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله، فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب، فاسلك طريق الحب فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب، ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا، وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية، وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها، أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذ ذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذ ذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم البساطة في إيصال المعلومة إلى الناس. ما كان عليه الصلاة والسلام متقعرا ولا متشدقا، وحاشاه، بل نهانا عن ذلك، فقال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قيل: يا رسول الله، من المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. نبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يفهمه الناس. لما جاءه أعرابي قال: يا رسول الله، أمن بر صيام في السفر؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ليس من أنبر صيام في السفر. بعض قبائل العرب يجعلون اللام ميما إذا جاء بأل التي هي للتعريف. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل بما يفهم. وكذلك لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الرجل لونه أبيض وامرأته كذلك بيضاء، والشيطان قد وسوس له وألقى في نفسه الريبة. نبي عليه الصلاة والسلام ما خاطبه بكلام يعجز عن فهمه، بل قال له: ألك إبل؟ قال: بلى. قال: ما ألوانها؟ قال: صفر. قال: هل تجد فيها من أورق، يعني أسود؟ قال: بلى. قال: من أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعل جده، جد ذلك البعير، كان كذلك. فقال: ولعل ولدك قد نزعه عرق. فخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زال ما به. وكذلك لما جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أعرابيا من نجد، ثائرا شعره، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فقال: يا محمد، رفع صوته هكذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: ها أم، يعني ها أنا. فقال له: إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تغضب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فهو عليه الصلاة والسلام يخاطب كل قوم وكل إنسان باللغة التي يفهمها وبالأسلوب الذي يحسنه. وهكذا لو جاءه متكبر متغطرس محاد لله ورسوله يروم الصد عن سبيل الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبه بالأسلوب الذي يناسبه. لما جاءه أبي بن خلف بعظم بال وطحنه في يده ثم نفخه بفيه، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميما؟ قال: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. ولما كان يعلف فرسه ويقول: يا محمد، أقتلك عليه، قال له عليه الصلاة والسلام: بل أنا قاتلك إن شاء الله. هكذا يجيب كل امرئ بما يناسبه ويعلمنا ذلك. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله سقيا رحمة للبلاد وللعباد يا الله.
2: اللهم آمين، اللهم آمين، تقبل الله منك يا أبا صالح.
1: لقد اشتد البرد يا أم صالح، وأعتقد أنه بمشيئة الله سيشتد أكثر عند هبوط الليل. أرى أن نتفقد الدار ونسد الفتحات والثقوب التي بالسقف والجدران قبل أن يحل الظلام ويزداد هطول المطر.
2: معك حق يا أبا صالح، فالبرد قارس ولا يمكننا تحمله نحن الكبار، فما بالك بصغارنا الذين بدأت أجسادهم الغضة ترتعد وأسنانهم تصطك من شدة البرد، وليس عندي لهم من الثياب ما يقيهم البرد أو يدفئهم.
1: لا عليك يا أم صالح، سآتي ببعض الحطب الجاف وأوقده لعلنا ندفئهم ونستدفئ معهم، وإلا فإنهم لن يستطيعوا النوم من شدة البرد إذا جن الليل.
2: بارك الله فيك، لقد ذكرتني بكلام سمعته من والدي رحمه الله، كان يقول: ثلاثة لا يتذوقون النوم: الخائف والبردان والجوعان. فأسرع يا أبا صالح، أسرع وأوقد الحطب، جزاك الله خيرا.

0: أدفأت المكان، والصغار شعروا بالدفء وناموا، ونحن والحمد لله أدينا صلاة العشاء. أرى أن أخرج الموقد إلى باحة الدار يا أم صالح.
1: نعم يا أبا صالح، أخرجها ولنخلد للنوم لنتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر.
0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك موتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها.

0: أهل أمه يا رجال.
1: ما الذي يحدث في بيت أبي صالح؟
0: بيت أبي صالح يحترق.
1: أبي صالح، هل هو في البيت؟ ما الذي يحدث في داخل هذا البيت؟
0: انجدوا أخاكم أيها الناس،
1: بيت أبي صالح
0: يحترق.
1: هل أمه يا خلج أبا صالح أبا صالح، البيت يحترق، البيت يحترق.
2: ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أبا صالح، البيت يحترق. أبا صالح،
2: إلى الصغار يا أم صالح، أسرعي، النار شبت في الدار. هيا لنخرجهم في الحال. هيا. الحمد لله، لقد خرجت أم صالح ولم يتبقى أحد يا أبا عزيز.
3: حمدا لله على سلامتكم، ولتذهب أختنا أم صالح بالأولاد إلى دارنا، فالبرد شديد والبيت لا زال يحترق، والرجال لا يستطيعون التغلب على الحريق.
2: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لك يا رب، قدرت ولطفت. اللهم عوضني عن داري خيرا منها يا رب العالمين.
3: أرجو الله أن يعوضك خيرا، ولتعلم يا أبا صالح أن كل دار هنا هي دارك، فلا تبتئس يا أخي. وهيا الآن قم معي لتطمئن على زوجك وأولادك وتطمئنهم عليك. هيا يا أخي.
0: يا أبا صالح، توقف أرجوكما.
3: هذا صوت الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا. توقف يا أبا صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد لله على سلامتكم جميعا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
4: سامحني لتأخري عن المجيء بسرعة يا أبا صالح، فقد كنت في زيارة لابنة متزوجة في أطراف البلدة، وما أن علمت بما حدث حتى أتيت مسرعا للإطمئنان عليك وعلى عيالك وأصحابكم جميعا إلى داري لتقيموا فيها، حتى يتعاون أهل البلدة جميعا في تشييد دارك من جديد إن شاء الله.
3: أبو صالح أخ كريم وعزيز علينا جميعا يا شيخ عبد الرحيم، فهل تسمح لي باستضافته وعياله في داري؟
2: بارك الله فيكما وفي أهل البلدة جميعا، فأنتم أهل المروءة والمواقف المشرفة دائما، فلولا مشيئة الله وتسخيره لكم لمساعدتي لكنت أنا وعيالي من الهالكين بسبب النار والحريق.
4: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النار فوائدها عظيمة، ومنفعتها تختص بالإنسان عن سائر المخلوقات، فلا يحتاج إليها شيء سواه، وليس له غنى عنها في كل الأحوال. ورغم منفعتها إلا أنها عدو لنا، وخاصة إن لم نحسن استخدامها والتعامل معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بشأن بيت بالمدينة احترق على أهله من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيل

ومع عاداته بحيث ما يأثر مزاجه على تعامله مع الآخرين، لأن الإنسان هو اللي يتحكم في مزاجه، ما مزاجه هو اللي يتحكم فيه. كيف تخليهم يؤمنوا بقدوات تعمق معنى الحياة بداخلهم؟ كيف تخليهم يختاروا مهارات تتكيف واحترامهم لأنفسهم وتتناسب وطبيعة حياتهم ومجتمعهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم؟ كيف نقوم فيهم ونعمق مفهوم الاحترام لأهلهم واحترام مشاعر الآخرين وكينونة الآخرين؟ التربية هي كيف نبني في الأبناء عادة الخوف واحترام الخالق اللي تندرج تحت عقيدته نجاح الحياة وصلاح الأمة وكسب الجنة في الدنيا والآخرة. شوفوا الأطفال الفلسطينيين رغم صغر سنهم، لكن أهلهم زرعوا فيهم بذرة الأمل وروها بالعقيدة والعزيمة والإيمان، ورثوا من أهلهم المشاعر المتفائلة، ربوهم على بنية نفسية متينة، عشان كذا يكبرون مثل الأبطال ما يهزهم ريح. في فلسطين كل ما خاف الطفل أو شعر باليأس نوعا ما على طول يعطوهم الأهل تدريب، يذكروا لهم تجارب سابقة لأهلهم وكيف تخطوا هذه المرحلة، يدربوهم على أنهم يتقبلوا هذا الألم حتى يبنوا أمل كبير، حتى يبنوا قوة وجبروت وتصدي رغم الظروف القاهرة. لكن الروايات لطمأنة أبنائهم دايما تكون حاضرة عشان يحسسوهم بالطمأنينة ويخبروهم أن في ناس مروا بهذه التجارب لكن حققوا النصر وتخطوا هذه العقبات. يعلمون أبنائهم كيف يصبرون على ألم الفقد، لأن المؤمن أمره كله خير. يبكون بعيونهم ويحمدون الله بقلوبهم على ما ابتلاهم. التربية عندهم كيف يصنعوا من الخوف عزائم لا هزائم. والله يجبر بخاطر الجميع ويجبر بخاطر إخوان

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة، فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد. والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه، وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة وثبات الجأش عند المخاوف، هذه هي الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا، قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، وكان بطيئا، عري يعني ما عليه سراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت والناس خلفه، فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متغلد السيف على عنقه ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه سراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة في صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نلوذ، نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة، وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

سل وادي الحب واسأل وردة فيه عن اللقاء الذي لو عاد يرويه يخضر قاع ويزهو في جوانبه شيح وينمو الخزامى في روابيه لقيا تحدث عنها النجم رددها للقادمات من الأيام في تيه ذكرتها من صميم القلب أذكرها والحب تأبى يد الأزمان تسفيه يعود دند فقلبي واله دنف يا شوق أقبل فإحساسي يناجيه فاصدح بلحنك يا عواد متشيا ودع لقانا على الذكرى نناغيه يوم اللقاء الذي قد كان يرقبه عشاق عذرة في الماضي ونحييه وفي الزوايا بقايا من تنادمنا وفي الدروب لحون من أغانيه وفي الخبايا حطام من تأوهنا خوف الفراق وأوجاع النوى فيه يحن قلبي إلى ذاك اللقاء ففي تذكاره الحب يسمو في معانيه كم ذا وددت لهمس الروح تحفظه لأستعيد صدى أمسي وأبقيه سل وادي الحب عن حب يؤرقني مدى الزمان وقلبي تائه التيه حاولت إخفاءه لكنه نزق يسري إلى سري الخافي فيفشيه سقيته من رحيق العمر أطيبه وما سقاني سوى وهم أعانيه ألفته طول عمري وهو يألفني هل يشد الطير عن عش يداريه ولا حياة له لو لم أكن دنفا ولست أحيا وحيدا دون ناديه إلفين كنا ونبقى مثل ما خلقا الشوك في الورد يشقيني ويحميه يا ليت وادي الهوى يروي تعطشنا إلى اللقاء الذي يشتاق يرويه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، الوقاية من المرض خير ألف مرة من علاج هذا المرض. إذا شرعنا في الحديث عن الطب الوقائي، ما هو وما فائدته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أستاذ جميل، أحب أن أذكر الإخوة أننا في المحطة السابعة، محطة الصحة، وقد تحدثنا عن الطب الطبيعي والطب النفسي والطب الوقائي موضوع هذه الحلقة. فالحقيقة الطب الوقائي سيد الطب كله، لأنه كما يقول العوام درهم وقاية خير من قنطار علاج، فلذلك الطب الوقائي سيد الطب كله. فالحقيقة أن تتلافى المشكلة أفضل بكثير من أن تحلها. يروى أنه أحد الخلفاء سأل رجل من دهاة العرب، قال له ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية، أما أنا ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. إذن الطب الوقائي سيد الطب كله. فالأمة قوتها بقوة أبنائها، قوتها بدخلهم. فإذا كان معظم الناس في أمراض كثيرة، هم عاطلون عن العمل، هم عالة على غيرهم، وأن الأموال الطائلة التي يمكن أن تنفق في المعالجة قد تعيق تقدم الأمة، عرفنا ما دور الطب الوقائي في نهضة الأمة.
1: دكتور، صور الطب الوقائي كثيرة، لعل منها عناية الشرع بالطهارة، يعني النظافة بمفهومها العام، فكيف هو النظر في الطب الوقائي لهذه العبادة؟
2: والله أنا مرة قرأت أن هناك 300 مليون مريض في العالم بسبب القذارة، وأن العالم الإسلامي بسبب الأوامر الشرعية الكثيرة التي تحض على النظافة معافى من هذه الأمراض في مجملها. يسمى العالم الإسلامي في هذه الموضوعات الشريط الأخضر، لأنه في وضوء، في طهارة، في إلحاح على النظافة. ويكفي أن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحقيقة لبعض العلماء الكبار فهم لهذه الآية دقيق. هذا الفهم الدقيق لهذه الآية يعني أربعة أنواع. أول فهم تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، يعني النظافة المادية، جسم نظيف، اغتسال، وضوء، طهارة. والمعنى الثاني تطهير الجوارح عن المعاصي والآثام، أيضا طهارة هذه. والمعنى الثالث تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والمعنى الرابع تطهير القلب عما سوى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن من بعض التوجيهات الخاصة، توجيه بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين هو وضوء الطعام. هذه اليد قد أمسكت بحذاء، قد أمسكت بمسكة ملوثة، قبل أن تأكل اغسل يديك. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الآن حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. هذا في شح المياه، والأولى أن يغتسل كل يوم. حق الله على كل مسلم كحد أدنى أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسمه. لذلك جعلت النظافة فرضا لأول عبادة في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحقيقة هذا الدين العظيم الذي يحض على النظافة، والمقولة الشهيرة النظافة من الإيمان.
3: نعم.
2: والمطلق على إطلاقه كما قلنا نظافة الجسم، نظافة الجوارح، نظافة النفس، نظافة القلب.
3: نعم. دكتور، إذا ذكرنا الطهارة فيتطهر المسلم لأداء عبادة الصلاة مثلا، فهل في شعيرة الصلاة أيضا من ملامح وقائية علاوة على كونها عبادة خالصة لله؟
2: كلنا يعلم أن هناك ما يسمى بالرياضة السويدية.
3: نعم.
2: تمرينات رياضية تحرك كل العضلات. الشيء الذي يلفت النظر أن هناك تدريبات من اختراع السويديين تصلح لكل الناس صغارا وكبارا.
3: نعم.
2: شيوخا وأطفالا، نساء ورجالا، مقيمين ومسافرين. هذه التدريبات الرياضية حينما درست دراسة موضوعية فوجئ الدارس أنها مطابقة لحركات الصلاة تماما.
3: نعم.
2: وكأن الصلاة رياضة يومية يقوم بها المسلم في اليوم 5 مرات، يقف، يركع، يسجد. لو أحصينا العضلات التي تتحرك من خلال حركات الصلاة لوجدنا أن هذه الحركات تطابق التدريبات الرياضية التي وضعها الخبراء. وقد قلت في لقاء سابق أن الأوامر الإلهية لها أهداف لا تعد ولا تحصى. بالمناسبة الصلاة عبادة.
3: نعم.
2: والذي يصلي من أجل صحة جسمه لا يصلي. لا يسمى هذا صلاة إطلاقا.
3: نعم.
2: نقول نحن إن أنت حينما تؤدي فريضة وتصلي هناك نتائج جانبية تنتفع بها، فهي رياضة متوازنة معتدلة صالحة لكل الأعمار والأجناس والأقاليم والبيئات وما شاكل ذلك. لذلك في نقطة دقيقة، انخفاض الرأس في السجود والركوع ورفع الرأس، مع انخفاض الرأس يهجم الدم إلى أوعية الدماغ، ومع رفع الرأس يعود إلى ما كان عليه. من ازدياد الضغط، ضغط الدم في الأوعية، ونقص هذا الضغط عند الرفع، ينشأ من هذا ما يسمى بمرونة أوعية الدماغ.
3: نعم.
2: وهذه الأوعية حينما تكون مرنة قد تتحمل الضغط المرتفع، بينما الذي لا يصلي الأوعية غير مرنة، فلو ارتفع الضغط فجأة ربما كان هناك انفجار في بعض الأوعية ويسبب خسارة في الدماغ. هذا بحث طبي قرأته، أنه حركة الصلاة ركوع سجود رفع ركوع سجود رفع، يعني من زيادة الضغط ونقص الضغط بشكل مستمر، هذا يحقق في الوعاء مرونة. هذه المرونة تقي انفجار الأوعية عند ارتفاع الضغط، أو تقي من خثرات الدماغ.
3: نعم. دكتور، الإسراف وأثره السلبي على الصحة.
2: حقيقة الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني قد يقول قائل لما لم تكن لا تسرفوا في الطعام والشراب.
3: نعم.
2: أراد الله أن ينهانا عن أن نسرف في الطعام والشراب، لكن نهانا عن كل أنواع الإسراف في كل المباحات. أقول بالمباحات مؤمن مستقيم، حتى في المباحات ينبغي ألا تسرف، لأنه هناك مقولة لطيفة أنه إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وتسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. فالاعتدال في الطعام والشراب صحة، لكن طبيعة الحياة، الضغوط الشديدة، ضعف الرياضة، عدم المشي، يعني في مقولة لطيفة أنه يا بتمشي يا بتمشي.
3: نعم.
2: فلا بد من حركة يومية، لا بد من تدريبات رياضية، هذا كله له آثار إيجابية في صحة الجسم. على كل، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحديث الصحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك طبيب في دمشق من 30 عام يؤمن أنه اشرب متى تشاء واشرب بالقدر الذي تشاء ولو مع الطعام، وكان يخالف كل زملاء في كلية الطب اعتمادا على هذا الحديث. قبل 2 أو 3 سنين ظهرت دراسة عميقة جدا تبيح للإنسان أن يشرب ما يشاء، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن أيضا موضوع الاعتدال في الطعام والشراب أحد أكبر أسباب نجاح الطب الوقائي. في كلام دقيق: نعم الإدام والجوع. يعني واحد نعم الإدام بالظن اللحم مثلا، بالظن الخضار الفواكه، النعم الإدام والجوع. حالة الآكل إذا كان جائع ينتفع من طعامه، أما حينما يأكل يدخل الطعام على الطعام، عندئذ ليس هناك جوع، إذا الهضم غير كامل. هي إشارة أيضا إلى أن الجوع، يعني عدم تناول طعام بين الوجبات، هذا من أنواع الاعتدال في تناول الطعام والشراب. نعم، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحقيقة موضوع التوجيهات الصحية دقيق جدا، وما دمنا في الطب الوقائي في ملاحظة دقيقة. يعني في بعض المدن الإسلامية 500,000 مريض سكري، وأن هذه الأمراض تتطور إلى فشل كلوي وإلى فقد بصر وإلى شلل. في البلاد التي فيها وعي طبي وعي وقائي 4% تطورون، في بعض البلاد النامية 54% تتطور هذه الأمراض إلى فشل كلوي وإلى شلل وإلى فقد بصر. فلذلك الوعي مهم جدا جدا جدا في الوقاية من الأمراض. وعلى هذا فقس، هناك بحث طويل جدا، الأمراض التي يمكن أن يتلافاها الإنسان لو كان واعيا لشؤون صحته.
3: نعم، شكرا لكم فضيلة الدكتور، أحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: عليه وسلم.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة محطات طريق الهجرة. لم تكن قلوب يثرب وحدها المتلهفة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحبشة قلوب تتحرك وأشواق تشتعل، فرغم كرم النجاشي وعدله تتلفت قلوب المهاجرين بحثا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولعل أكثر تلك القلوب تلفتا قلب ابنته الشابة رقية، التي لم تحظ بوداع أمها خديجة ولم تهنأ بجوار والدها صلى الله عليه وسلم. رقية تستقبل بفرح غامر خبر بيعة الأنصار وكرم الأنصار، فيغمر قلبها حب يثرب، فتركب هي وزوجها عثمان بن عفان مطايا تحط بهما على ساحل البحر الأحمر، ثم يستقلان مركبا يشق بهما عباب البحر حتى رسى بهما على ساحل الجزيرة العربية، ليسيرا مئات الأميال نحو يثرب في أيام بالغة الحرارة، بينما كان والدها صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يتجنب به الدليل طريق القوافل، حيث أخذه للساحل أسفل من عسفان، ثم عبر به قديدا، ثم سلك مكانا يقال له الخرار، ثم سلك ثنية المرة، ثم سلك طريقا يقال لها المدلجة، ثم مر بالعرج وبماء يقال له الغابر، ثم مر على بطن رئم. وبذا أصبح بعيدا عن مكة وطواغيتها، قريبا من يثرب وقلوبها. كان صلى الله عليه وسلم خلال مسيره يلتقي ببعض المسافرين الغرباء، وعند اللقاء كان أبو بكر يتكفل بالإجابة، فقد كان معروفا لدى التجار. أما من ناحية المظهر فكان أبو بكر قد شاب شعره، بعكس نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت شيباته بعدد أصابع اليد الواحدة. تقول عائشة: أبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب المسافر أن أبا بكر يعني طريق السفر، وإنما كان يعني سبيل الخير. وفي إحدى التقاطعات مع طريق القوافل التقى صلى الله عليه وسلم بمجموعة من التجار القرشيين المسالمين، وكان ضمن الركاب الشاب الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر. سعد الزبير بنبي الله وبالصديق، ثم توجه إلى بضاعته فأخرج منها ثيابا بيضاء جديدة، فأهداها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولوالد زوجته، ثم ودعهما وانطلق إلى مكة. ولما وصل إلى بيته أخبر زوجته الشابة الحامل أسماء، أخبرها بالاستعداد للرحيل إلى يثرب، رغم أنها في أشهر حملها الأخيرة.
3: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلاص يا محمد، ما حدش يضغط على هدى طالما هي بدهاش تتجوز.
1: نسيت كلامك، عاساس احنا مش جاي من لها.
0: يعني ايش نعمل؟ بنفعش نضغط عليها اكتر من هيك.
1: البنت مش زي الشاب يا ابو محمد، انا خايف

0: الكل بيرتاح. صدقيني البنت ملهاش غير بيت زوجها.
1: وليش اتجوز وانا متجوزة؟
0: ايه قصدك تقولي كنت متجوزة. الله يرحمك يا فارس. والله يا هدى صحيح انا بتناقر معك دايما، لكن والله انت زي اختي وبحبك، وعادل شاب كويس ومنيح وعزابي كمان، وصاحب فارس بدير باله عليك على الأقلية عشان بنتك صفية بتتربى مع واحد بيحبها زي ابوها.
1: من وين الحنية هذه يا وداد؟ مش عادتك
0: يا بنتي الحلال. والله انت زي اختي وانا بحبك من زمان، والخوات بتناقروا. خلص سامحيني عاد وفهمي وانا بدي مصلحتك. ايه صافي يا لبان؟
1: صافي وكي.

0: كيف الحل اليوم؟
1: بركتنا يا فارس، نورت البيت والله يا ماما.
2: وإيسا الحمد لله، كيف كان يومك يا لا؟
1: كويس، جاي عبالي نروح على المقبرة نزور فارس اليوم، وبالمرة نزور بابا كمان، شو رأيك؟
2: بتعرف يا ماما يا ألاء، طول النهار حاسة إنه روح فارس وأبوك هاف حواليا. إيش رأيك نروح نزورهم اليوم بالمقبرة ونقرأ الفاتحة على روحهم؟ روحي الله يرضى عليكي، روحي اتصلي على محمد خليه يجي يوصلنا. حاكم سواقين هالأيام هادي على أعصابهم وما بيستنوا حدا بالمقبرة. وتنسيش يا ماما تلبسي إيش غامق أسود.
1: حاضر، لكن شو رأيك أخبر هدى تيجي معانا؟
2: لا لا لا، تقوليش لهدى، بنتها تعبانة خليها عندها، لحظة تمرض البنت بزيادة.
1: كنت بدي أخبرك إشي.
2: مش وقته يا ماما، بس نروح من المقبرة بتحكي لها على رواق. روحي لبسي، يدوب بدك ساعتين لما تخلصي. روحي
1: حاضر.

0: يا ماما يا محمد يرضى عنك. المرة بتنكسر لما زوجها يبهدلها قدام أي حدا وخاصة أهله.
1: مستفزة مستفزة وكتير يما، هي خلت فيها أعصاب.
0: ولو بتضل مرتك ولازم تحترمها، حتى لو ما عجبك إشي من تصرفاتها بينك وبينها يا ماما بتحلوها، مش قدام أهلها أو قدام أهلك. المرة بتحبش إلا زوجها يدللها قدام أهله يا ماما يرضى عنك.
1: بس أنتوا أهلي.
0: ولو إحنا أهلك يا ماما بنفعش. الله يرضى عليك، دير بالك عليها وخلي بالك منها. أنا تكلمت معها وعقلتها، الدور الباقي عليك.
1: الله يحفظك يما ويرضى عليك دنيا وآخرة يا حبيبتي أنت. والله من غيرك يما يا غالية ما كنا عارفين إيش بدنا نعمل.
0: الله يرضى عنكم كلكم يا ماما، والله ما بدي إلا أشوفكم أسعد الناس.

0: خير خير يا ألاء، ما صوتك طالع؟
1: إلي ساعتين بشرح بالباص سيمبل، بالآخر بحكي لي أحط دي ولا أم إي دي. حط طحينة يا شيخ خلصني.
0: طحينية بيضة ولا حمرة؟
1: هدى بلا عليك، والله ما رايقلك بالمرة ولا رايق لمسخرتك.
0: على فكرة العصبية حلوة عليكي.
1: جننوني، شو هاد؟ ما مرش علي هيك. أقولك إشي، بديش أدرس ولا بدي أشتغل.
0: ها إيش بدك؟
1: أنام وبس، أنام وبس. يا الله ما أحلى الراحة كانت. أنا كائن بحب النوم، استوعبوا يا عالم استوعبوا. أنا والله ما بحب الشغل، مين اللي شغلني؟ والله ما بحب الشغل.

0: ايش هدى؟ عادل له اسبوع صاير طالبك، ايش حكيتي؟
1: موافقه يا محمد، موافقه، بس بدي كلكم تعرفوا وافقت عشان خاطر بنتي، بنتي بس، مش عشان خاطر حدا تاني، وما بديش لا فرح ولا اشي تاني.

0: بدي أطلع بعبايتي من هان.
1: الله يرضى عليك يا هدى، إحنا أهلك وأنا أخوك، والله لو طلبت عيوني لديك إياه، بس إحنا حابين نطمئن عليك.
0: بعرف يا محمد، الله يخلي لي إياك وما يحرمنيش منك.

0: ألف ألف مبروك يا هدى، سمعت إنك وافقتي.
1: الله يبارك فيكي.
0: يا مالك بتحكيها هيك يا هدى؟ يا هدى افرحي وانبسطي، والله عادي شاب منيح، إن شاء الله يا ربي يسعدك.
1: حاضر ولا يهمك، كمان شوي بزغرت إذا بدك كمان. وداد سيبيني لحالي ممكن؟
0: أكيد أكيد رح أسيبك، اليوم آخر يوم إلك عنا، خدي راحتك في هذه الغرفة الحلوة، بكرة بس يكبر ابني جميل بصير نايمه فيها.
1: الله كريم يا ست وداد، ممكن هلقيت تسيبيني بغرفتي لحالي؟
0: حاضر

0: ايش حكيت يا لاء؟ ايش قلتي؟ عيدي الجملة كمان مرة.
1: عادل طلب ايد هدى للزواج.
0: وهدى وافقت؟
1: بطلوع الروح لو وافقت.
0: طلعت روحك على روحها. إلهي ياخدك يا هدى.
1: شو صار لك يا ماما؟ انت من قبل كنت بدك تزوجيها لأحمد أخويا، مالك غيرتي رأيك؟
0: أحمد؟ أحمد ما هو ابني. أما عادل واحد غريب ورح يضل غريب.
1: كيف غريب؟ هو تربى معانا وصاحب فارس، وانت بتعرفي وبتعرف إخلاقه كويس. وعادل وفارس زي الإخوة من زمان، يا ما كلنا ونام عنا.
0: لا لا يا لا، عادل مش ابني، غريب ورح يضل غريب. على جثتي، على جثتي لو خليتها تاخد البنت.
1: يا ماما يا حبيبتي، هدى لساتها صبية وصغيرة والدنيا داعت عليها كتير، بكفينا ترملت وهي صغيرة بالعمر، حتى بنتها ما شافت أبوها ولا حست فيه.
0: وليش ما وافقت الهانم على أحمد أخوك؟
1: يا ماما وقتها كان لسه جديد فارس مستشهد، طبيعي إنها ترفض. طبيعي أي وحدة في مكانها رح ترفض، لأنه أساسا ما بتكون بتفكر بحد إلا بزوجها، وما كانش وقتها أي لزوم للحديث هذا بصراحة. وبصراحة أكتر معها حق.
0: حقها؟ حقي حقها إن شاء الله. حقها بشو يا محامي الدفاع؟
1: يعني لو أنا بمكانها بقبلش بحد زي أحمد أخوي يا ماما، وانت عارف هاد الكلام وبتكابري.
0: قومي يا ألاء من وجهي، قومي. قال مش عاجبك أحمد أصلا نيالها اللي بدها تأخذه لأحمد ابني. والله لو أرجيك يا هدى، والله لو أرجيك نجوم الليل بعز الظهر، أنا اللي بدي أربيك السنة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب. فاسلك طريق الحب، فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذ ذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اجعل لنا من كل ضيق فرجا، واجعل لنا مع كل شدة مخرجا، واجعل لنا مع العسر يسرا، واجعل لنا مع الصبر نصرا. واشهد ان لا اله الا الله، اذا ذكر الله وجلت القلوب. قال احد الصالحين لتلاميذه: اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا استاذنا، فما بالنا اذا ذكر الله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. او ما قرأت قوله تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فإذا ما ذكر الله نزلت الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب، يا رب، زادي قليل ما أراه مبلغي. الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ وزادي قليل ما أراه مبلغي. ألزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أقام المجتمع السليم بكلمة واحدة: لو أن الأمة صارت وراءها وعملت بنهجها لسعدت. هذه الكلمة يقول فيها الحبيب المصطفى: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا سيد الرسل الكرام، ومن به قد قام للدين الحنيف بناؤه. العدل انت وضعت ثابت ركنه، فمضى على سنن لك الخلفاء. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سادتي وإخواني، مع الدرس 91 انتقل بحضراتكم الان الى غرفة الاشعة القرآنية لاوقع كشفا قرآنيا على القلوب. ان حذيفة بن اليمان عليه سحائب الرحمة قبل ان يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى اعطاه 17 اسما من اسماء المنافقين، وكتبها كاتم الاسرار عنده، واوصاه الحبيب المصطفى ان مات واحد من هؤلاء الا يصلوا عليه. فماذا قال عملاق الاسلام عمر بن الخطاب عليه من الله شابيب المغفرة؟ ماذا قال لحذيفة عندما علم ان معه اسماء المنافقين؟ ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء يوما من الايام بماله كله الى الرسول العظيم عليه صلوات الله وسلامه، وقدم المال كله وضعه في صندوق مكتوب على بابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وضعه في صندوق مكتوب على بابه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال له الحبيب المصطفى: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ ودون ما تردد ودون أدنى تفكير ودون ما إجراء عملية حسابية دون أي شيء، قال أبو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: تركت لهم الله ورسوله. فماذا حدث؟ هل منحه رسول الله دكتوراتا فخرية؟ لا، لم يكن الرسول يعرف هذه المظاهر. هل منحه الرسول قلادة النيل؟ لا. هل منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى؟ كل هذه مظاهر زائفة لا مضمون لها ولا معنى. فما الذي حدث؟ تركت لهم الله ورسوله. ان الذي حدث ان القيادة العليا، ان الجبار جل في علاه، ارسل الامين جبريل على جناح الصلوة ببرقية تهنئة من الله. ماذا جاء فيها؟ الان اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان التقط بالكاميرا الاسلامية هذا المشهد الكريم بين الامين جبريل وبين امين الارض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ صاحبك أبا بكر من ربه السلام، بلغ صاحبك أبا بكر من ربه السلام، وقل له يا أبا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، فهل أنت راض عن الله يا أبا بكر؟ يا أبا بكر، يا صديق، يا صديق، يا أبا بكر ربك يقرئك السلام. السلام يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، هو راض. الرضا، الرضا، هو راض عنك يا رب، يا رب. رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس، قاصيها ودانيها. يا مالك النفس، قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك. فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لدي من الدنيا وما فيها. هو راض عنك. أأنت راض عن الله يا أبا بكر؟ إن الله تعالى قال في حق المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فليتك فرضا والحياة مريرة. يا رب، يا رب العزة، يا رافع السماء بلا عمد، فماذا قال أبو بكر ردا على هذه البرقية الربانية الجبريلية أرسلها الواحد على يدي سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء؟ قال أبو بكر: وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ يا رسول الله، إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. لا آمن المكر، يعني لا آمن انتقام الله، لا غرور، لا خداع. إنهم رجال، إنهم رجال لم يستطع الغرور أن يقتحم عليهم أسوار أنفسهم المنيعة. كانوا كلما زادهم الله رفعة ازدادوا من الخلق قربا وتواضعا. لا آمنوا مكر الله ولو كان احدى قدمي في الجنة. اسمحوا لي ان انتقل من حياض ابي بكر الى حومة عمر. ان عمر بلغه ان اسماء المنافقين تحت يدي حذيفة بن اليمان، وعلم ان 17 منافقا اوصاه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ألا يصلي على أحد منهم مات أبدا. فماذا قال الفاروق عندما التقى بحذيفة؟ أتدرون ماذا قال؟ قال كلمة تنخلع لها القلوب وتنفطر من هولها الأفئدة. قال الفاروق يا حذيفة ناشدتك الله، أتراني بين أسماء هؤلاء؟ عمر يستفهم بأداة استفهام هي الهمزة، والهمزة هنا فيها استفهام مر. عمر يقول لحذيفة كاتم الأسرار، يقول لحذيفة صاحب السر: يا حذيفة ما شكتك الله، أتراني بين هؤلاء؟ ما هذه الخشية؟ ما هذا الخوف من الله؟ من خاف سلم، من خاف سلم. عمر يقول هذه الكلمة: أتراني يا حذيفة بين هؤلاء؟ فلا يملك حذيفة عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فيقول له: بل أنت سيدنا يا أمير المؤمنين، تعالوا تعالوا، فإنه كلما اتلهمت الخطوب واحتدمت الشدائد لم أجد ما أقف أمامه إلا سيرة هؤلاء الأبطال. عمر عمر يسأل عن نفسه في كشف حفظه حذيفة بأمر من رسول الله. عمر عمر الحاكم الذي إذا ذكر اسمه تضاءل رؤساء الحكومات وملوك الدنيا أمامه. عمر عمر العابد الذي كان يقول: إنني إذا نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي، وإذا نمت النهار أضعت رعيتي. عمر عمر الإمام الذي كان إذا صلى لا يملك عينيه من البكاء. كان للمتقين إماما. عمر الذي رآه الصحابة ذات يوم وهو الخليفة الراشد يجري في طرقات المدينة وقت الظهيرة وقيظ الهاجرة يفوح برياح السموم، وعمر يجري في شوارع المدينة والأرض ملتهبة الرمال والشمس حامية الوطيس، فيسألونه: لماذا تجري وقت الظهيرة يا أمير المؤمنين؟ فيقول: لأن هناك جملا من إبل الصبقة قد ولى هاربا، فأخشى أن يضيع فيسأل لله عن ذلك يوم القيامة. لله برك، لله برك. يجري وراء بعيد، يجري وراء بعير، وملايين الملايين تبعثر على سيارات خاصة. يجري وراء بعير وراء جمل من ابل الصدقة من اموال المسلمين، يخشى ان يضيع، يخشى ان يضيع الجمل فيسأل عن ذلك يوم القيامة. مال المسلمين، مال المسلمين كما قال امير المؤمنين: ان مثلي ومثل امتي محمد كمثل الوصي على مال اليتيم، كمثل الوصي على مال اليتيم. هذا نهاره. تحدثنا عن ليل عمر، اذا كان اجري والشمس تضرب وجه الارض بسياطها الحاميات، وما كان عليه الا ان يجلس في قصر مشيد ويشرب ويطرب ويأكل اللحم الحنيف وينعم ببارد الشراب. فماذا عن ليله؟ اسمحوا لي ان اتجول بالعدسة المشخصة لالتقط هذا المشهد من ليالي عمر. وكان عمر دائما ينفض الليل عن الكروب المخبوعة. فماذا عن ليلة من لياليه وهو يعس بالليل يسمع صراخ امرأة وعويلا عاليا في احدى ضواحي المدينة عاصمة الخلافة الاسلامية، ويطرق الباب ويخرج صاحب البيت ويسأله العملاق العظيم الشامخ الاشم: ماذا وراءك يا اخ الاسلام؟ فيقول صاحب البيت: ان زوجتي جاءها المخاض وليس معها من يساعدها ساعة الشدة. هذه مسألة لا دخل لعمر بها اطلاق. امرأة طبع، فما دخل عمر بوضع امرأة؟ وما مسؤوليته في هذا الشأن الخاص بالنساء؟ لا دخل له بها. ولكنه اسرع الى بيته، وبيت عمر كان من اشد بيوت المسلمين تواضعا، لم يكن فيه سرر مرفوعة ولا اكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة. قطعة من الحصير كان ينام عليها، وكان يستطيع ان ينام على افقر الفراش. لكنه بعدما تولى الخلافة قال لأهله: يا آل عمر اتقوا الله، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. امرأة طبع، وعمر لابد أن يتدخل حتى في حالة مرض. لقد ذهب إلى زوجته. ومن زوجته؟ أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء. أم كلثوم كوكب الإسلام، كوكب الإسلام، كوكب الإسلام، بنت علي وحفيدة رسول الله. هذه زوجة عمر. يقول لها أمير المؤمنين: والليل يجر أزياله ويرخي سدوله بعباءة سوداء تلف الكون لفة. يا ام كلثوم، يا ام كلثوم، اما لك في خير تفعلينه؟ قالت: نعم يا امير المؤمنين. فيقول لها الامير العادل الزاهد: الناسك العابد
2: امرأة جاءها المخاض، فتهب ام كلثوم وتحضر الدقيق والسمن والعسل وتمشي وراء امير المؤمنين في شوارع المدينة، يسترها سياج من الليل الكثيف، وتدخل غرفة الولادة لتساعد الأمة التي تلد. فماذا كان يفعل أمير المؤمنين وزوجته هناك؟ هل جلس على كرسي من الكراسي الفاخرة وأشعل سيجاره الطويل الغليظ وعقد في سماء البيت سحابا داكنا من الدخان الذي يشبه العقد المتلاحقة؟ لا، ان امير المؤمنين جلس فعلا امام الدخان، ولكن ليس دخان السجائر، انما دخان اشعل ناره هو ليطبخ للمرأة التي تلد. ام كلثوم بانية النفوس لا جامعة الفلوس. ام كلثوم كوكب الاسلام لا كوكب الشرق او الغرب. تساعد ساعة المخاض وزوجها امير المؤمنين الذي ملأ طباق الارض عدلا ورحمة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عمر: كان اسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة. الاسلام فتح والهجرة نصر والخلافة رحمة. يجلس امام نار يطبخ عليها والرجل صاحب البيت يقلب الكفين عجبا، لا يدري من هذه ولا من ذاك، من هذه التي دخلت لتساعد زوجته ساعة المخاض، ومن ذاك الذي يطبخ لهم الطعام. أهذان من سكان الأرض أم أنهما سكان كوكب آخر هبط منه إلى كوكب الأرض؟ أهؤلاء بشر أم ملائكة؟ وإذا بزوجة أمير المؤمنين تنادي: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. انتهت ساعة الولادة وجاءت النتيجة على لسان ام كلثوم حفيدة المصطفى: بشر صاحبك بغلام يا امير المؤمنين. ويسمع صاحب البيت قول امير المؤمنين، يسمع كلمة امير المؤمنين، فترتعد اوصاله وتتفكك اعصابه، وكأنه نزلت به غاشية تقسم فقار صخرة. انتقع لونه، اصفر لونه وجلا، واحمر جبينه خجلا. من هذا؟ امير المؤمنين؟ اتلك زوجته؟ اهو هو؟ اسئلة حائرة استطاع عمر بحصافة فكره وصائب رأيه وعميق فهمه ونفاذ بصيرته ان يضع الاجابة القاطعة عليها، فقال له: نعم يا اخا الاسلام لا عليك بأس، انا عمر. فلماذا تعجب؟ لماذا تعجب؟ والذي بعث محمدا بالحق، لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ رجال خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه. أما نحن فلم نخف الله فخوفنا الله من جميع خلق. خاف الله فخوف الله منهم جميع خلقه. وأما نحن فلم نخف الله فخوفنا الله من جميع خلق. نعم يا ابن مسعود، حدثنا عن عمر كان اسلامه فتحا. نعم، ففي الوقت الذي استعد فيه ليقتل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان الرسول على اتصال لاسلكي برب العزة جل في علاه: اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك. كان اسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، ومع ذلك كان عمر بعدما فوق المشرقين والمغربين، وبعدما رفرفت رايات التوحيد على المشارق والمغارب، كان عمر يصيح قائلا: يا ليتني شعرة في صدرك وعبابك. يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر. كان إذا وضع رأسه على الوسادة يردد هذا النشيد: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ يا عمر، انهم اخذوا الحياة مأخذ الجد، ونحن نلهو ونلعب والعالم من ورائنا يجد. اخذوا الحياة مأخذ الجد، فدانت لهم الدنيا وتمرغت في اعتابهم، ونحن اخذنا الحياة لهوا ولعبا وظلما وجورا، ملأنا السجون ربع قرن من الزمان. ولم يقتصر الامر على اعتقال الرجال، انما اعتقلنا النساء وهتكنا الاعراض، واعقاب السجائر تطفأ في ملامس العفة من كرائم النساء. ولكن اعلموا ان الله جل في علاه لا يغسل ولا ينام. هناك في السجن الحربي الان جلاد عرف اسمه في عام الحزن سنة 1965. اسمحوا لي ان اذكر اسمه امامكم، لان اسمه دخل التاريخ من اوسخ ابواب التاريخ. جلاد كان المظلوم اذا نزل تحت يديه لا يتركه الا بعد ان يسلم الروح لله. هذا الجلاد يسمى صفوة الروبي، كان شرطيا من ضمن الشرطة العسكرية، وكان برتبة مساعد، ثم ترقى بعد التعذيب الى ملازم شرف. ولا صفاء ولا شرف. وهكذا مصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحق يا مصر، هذا الجلاد الذي كان يحمل رتبة المساعد فول كانت اعلى الرتب تنحني امامه، فقد استمد قوته من شمس بدران الذي استمد قوته من المشير الذي استمد قوته من سيده الذي استمد قوته من الشيطان الرجيم. هذا الجلاد الان في احدى زنزانات السجن الحربي. والعجب الذي اريد ان اذكره لحضراتكم أن الجندي الذي يقف أمام زنزانته سمع هذا الجلاد يبكي بكاء مرارا، فقال له: يا حضرة الملازم كيف تبكي؟ لقد كان مكانك في هذه الزنزانة سيدة مؤمنة. كنت أقف أمام باب هذه الزنزانة كلما ضربناها كانت لا تزيد عن قول لا إله إلا الله. سيدة في نفس الزنزانة بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. ما زالت الأيام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر.

0: كلما اشتد العذاب بها لا تزيد على ان تقول لا اله الا الله. سيدة، كان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يعذب من قبل الحكام ايامه، كان الجلاد يضربه بالسياط والامام احمد يضحك، كلما اشتد به العذاب ضحك وتلامذته يبكون. واخيرا سأله احدهم: يا امام اتضحك ونحن نبكي؟ نحن نبكي وانت تضحك يا امام، ما هذا؟ فقال لهم الامام: انكم تبكون لانكم ترون يد الجلاد، واما انا فاضحك لانني ارى يد رب العباد. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. معاشر السادة الاعزاء، استودعك يا امير المؤمنين مع حذيفة بن اليمان الى لقاء اخر، فان عقارب الساعة قد زحفت من ورائي دون ما شعور. يا عمر، يا من كنت تقول: يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة، نحن نقول الحمد لله الذي ولدتك امك، فقد ملأت الارض عدلا وكنت للحكام اماما وقدوة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلم. يوم يوضع جسمانك في القبر يا ابن آدم، واتركك الاهل والاصدقاء، يقول الله لك: يا عبدي، هؤلاء الذين عصوتني من اجلهم قد تركوك لي. أعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ضيغم ابن مالك. عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت صاحبا لي يقال له عمران ابن مسلم، فأراني موضعين مبتلين في مسجده، أحدهما بحذاء الآخر، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع. تذكرون أيها الإخوة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس المسلمين. الناس بعضهم قلبه رقيق. ذكروا عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي أنه كان إذا قرأ القرآن بكى، وإذا قرأ الحديث بكى. سيدنا أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي في الناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير الأسى كثير الحزن، وإذا قام مكانك بكى، ما بيقدر يقرأ بيبكي. في ناس آتاهم الله عز وجل رقة في القلب وكثرة في الدمعة، بس في ناس سبحان الله مو هيك، يعني عنده جمود في العين، حتى عنده يعني بيقول لك: أنا قلبي يعني صعب ليرق، هيك بحس حالي جامد، يعني حتى بصير أمامي أحداث كبيرة ما كتير بتأثر. شوف أخي بتأثر كتير بس أنا ما كتير بتأثر. كيف يرق القلب؟ كيف الواحد بده يساوي قلبه رقيق بإذن الله تعالى؟ مطلوب إليك أولا ترك الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تقسي القلب. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم ذنوبهم معاصيهم تكرارها هي عملت على القلب غلاف، ران طبع ختم. فبدك تترك الذنوب والمعاصي، وإذا حدث زلة القدم ويحدث هذا تب فورا، اقلع فورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فواحد مما يرقق القلب، واحد ترك الذنوب والمعاصي أو التوبة منها إذا وقعت فيها، اثنين مجالسة أصحاب القلوب الرقيقة، لأنه هذا القلب حاله يعدي قسوة ولينا. يعني بعيد من هون، إذا قاعد مع ناس قلوب قاسية، يعني مثلا بيجي رفيقك لعندك بيقول لك: والله نهز بدني هلأ بهالبيت، أنا وطالع هي أمي هزت لي بدني، سكرت هالباب حينخلع الملبن تبع الباب، بعدين بيقعد بيضحك معك، هذا قلب قاسي. معقول هلأ أنت صرفتها بتصرف وما في شيء، قاعد عم تضحك؟ هلأ بجوز في واحد يعمل هيك بس بيقول لك: ما معكر، لا بدي احكي مع حدا، ولا بدي لا بدي اضحك، وروح عني، ما بدي، لا مهزوز بدني. شايف قلبه يعني بينبه لانه في رقه. بس اذا قلبه قاسي وبتقعد معه انت، بعد فتره بدربك على قسوه القلب. فاسباب رقه القلب: واحد ترك الذنوب والمعاصي، واثنين صحبه اصحاب القلوب الرقيقه، وترك أضدادهم، ثلاثة كثرة النوافل، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام. هلأ شوف حالك أنت لما بتصوم قبل المغرب بشوي، بتحس حالك يعني راكن هادي هيك، يعني فعلا قلبك رقيق، حتى إذا سمعت كلمة يعني تتأثر هيك تجاهه، غير بأول النهار هنا. فكثرة النوافل، كثرة قيام الليل. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: ادن من المسكين وامسح رأس اليتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نوافل هي
عود مع المساكين، ساعدون عاونون. والله منيح هذون الجمعيات الخيرية، اعملوا هالشغلة. يعني رح لك شي يوم عود هيك بقلب هالجمعية، إذا بتعرف لك حدا بمجلس الإدارة قال له بدي أعود، يعني شوف هالناس. فعلا هيك بتشوف هالناس، كل واحد له قصة، تطلع هيك كانن قلبك رقيق عم تحمد الله عز وجل. ادنو من المسكين وامسح رأس اليتيم، كثرة النوافل ترقق القلب. رابعا وأخيرا التقليل من الشهوات المباحات. مو شرط تاكل كل الأكل أنت، يعني هلأ نازل أكلة جديدة مو شرط تاكلها، في صايرة ما بعرف قرني فيها ملاهي جديدة، تروحوا شباب فتحوها مبارح، بلا بالناقص يعني وحدة بالناقص شربة، يعني مو كل المباحات هيك تستغرقون. الصحابي الله يرضى عنهم كانوا يقولون كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. اجعل بينك وبين الحرام حاجزا برزخا. مو كل الروحات، مو كل الحكيات، مو كل المواقع بدك تفتحها وتتصفح شو في فيها، بالناقص شوي تخفيف من الشهوات المباحات. أمه لسيدنا سليمان زوجة سيدنا داود كانت تقول لابنها يا بني لا تكثر النوم في الليل، فإن كثرة النوم في الليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. مو شرط تنام أنت يعني كثير وتشرب كثير وتاكل كثير وتتنعم كثير، خلي حاجز بينك وبين الحرام. سيدنا عمر دخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشاهد أثر الحصير على جنبه الشريف، كان متسطح النبي صلى الله عليه وسلم على حصيره فمعلم، بكي سيدنا عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر يعني في النعيم يتنعمون وأنت رسول الله هيك الحصير مأثر على جنبك؟ قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ يعني مو شرط خذ من الدنيا بس اجعلها مطيتك إلى الآخرة، خذ منها ما لا يشغلك عن الآخرة. يعني بده يجيب أحدث جوال، عنده جوال ومرتب وما بعرف شو نوعه يعني بس كثير مرتب، قال له رفيقه نزل الجديد أخذته؟ لا والله ما أخذته، بكرة بدي أجيبه. بالناقص يعني مو شرط أنت يعني بدك تواكب كل الموضات. هلأ نازلة تسريحة جديدة عن الصالونات تنزل عم بيساويها فلان، يا سيدي مو شرط كل التسريحات وكل العطورات وكل الجوالات وكل الأكلات وكل الشربات. كثرة الاستغراق بالدنيا بتقسي القلب طبعا، لأنه هلأ أنا بصير عقلي بالجوال وبالأكل وبالشرب وبالروحة وبالمواعيد، وين بدي بقى يعني أخلو بربي لأناجيه بقلبي؟ ما عاد في معي وقت، مشغول. حتى أنا واعد بالذكر بصير بفكر يعني بالجوال وبالأكل وبالشرب وبالسيران من كتر ما عندي مفردات كثيرة. فهذه 4 أمور ترقق القلب. فضيغم ابن مالك قال ما هذا رفيقه؟ قال هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع. وحدثني مالك ابن ضيغم قال قالت أمه، يعني ضيغمان أمه لضيغم، مالك ابنه عم يحكي عن أبوه، قال جدتي أمه لأبي قالت له ذات يوم يا ضيغم، قال لبيك يا أمه، قالت كيف فرحك بالقدوم على الله؟ قال فحدثني غير واحد من أهله أنه صاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط، وسقط مخشيا عليه. فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقول بأبي أنت ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيئا من أمر ربك. ومرة قالت له أمه، قالت تحب الموت؟ لا قبل ما أقول لكم شو قال لها، شو الله شو هالأم، يعني أنا الأم عم جيب ابنها عم تقول له ماما كيف فرحك بالقدوم على الله؟ هي غير تبع كيف بدك الشوربة سخنة لما باردة، ايمت بدك القميص بكرة لما اليوم، عم تقول له كيف فرحك بالقدوم على الله؟ شو ثقافة هالأم والله شغلة عم تحاكي أولادها بهالطريقة. مرة بتقول له يا ضيغم تحب الموت؟ قال نعم يا أمه. قالت لما يا بني؟ قال رجاء خير ما عند الله. قال فبكت العجوز وبكى، فتسامع أهل الدار فجلسوا يبكون لبكائهم.
ومرة قال ضيغام لصاحب له يكنى أبا أيوب، قال: يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. يعني تجي أنت بدك تقوم تصلي قيام ليل ما بتخليك، تقول لك نعسان تعبان أجلها، بدك تجي على الدرس تفتح لك قصص وسيار، بدك تصلي بتجيب لك 50 شغلة بتمر بمخها تكون نسيانه أنت، بس تقول الله أكبر. مرة رجل فقد مبلغا من المال ويبدو محرز وما عاد عرف وين هالمبلغ وين هالمبلغ، إجا لعند إمام أبو حنيفة قال: يا إمام فقدته يعني مالا وما لي عرفان وينه، مخبي أنا بس ما لي عرفان. قال له: تصلي الليلة 100 ركعة فإذا أصبح الصباح لقيته. فقام ليصلي 100 ركعة، ثاني ركعة هو بقلب الصلاة الشيطان ذكره قال له: بتلاقيهم بدرني فلان ترك الصلاة. إجا لعند الإمام أبو حنيفة قال: يا إمام شو عرفك بلاقيه؟ قال: لقد علمت أن الشيطان لن يدعك أن تصلي 100 ركعة. فأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فكان يقول لصاحبه، يقول: يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، وإيم الله لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال: قلت: بأبي أنت، وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ نحن عم نصلي ونحضر دروس ونلتزم ونقرأ قرآن وندعو إلى الله كله مشان الله. قال: يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ بعد ما تعمل العمل بدك الله يقبله، هلا إذا عملت ما قبله والقبول بيد الله، وكيف بالسلامة أن يسلم العمل خالصا لله تعالى؟ قال: يا أبا أيوب كيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. يا لطيف، والله بتخوف. لذلك الصالحين يا أخوان بيخافوا، بيعملوا كثير صالحات بس بيخافوا، لأنه بدي الله يقبل، بدي الله يسلم. مرة أحد الأساتذة بجامع أبو النور كان يساوي دورات تأهيلية للأئمة والخطباء، فيأتي يعني خطباء وأئمة من دول العالم، شي 50-60 دولة، وكان في يعدوا هون شي 3 شهور ويدرسوهم ويعلموهم، بالآخير في فحص وفي شهادة. فيقول لي أحد الأساتذة بأنه بعد الشهادة بيخططوها الأخوة، بالآخير بده يوقع الشيخ، هو أهل الأستاذ أخذ الشهادات اللي عند الشيخ مشان يوقعهم، هو والشيخ عم بيوقعون شي 200-300 شهادة. فعم بيحاكي هذا الأخ، قال له: والله يا سيدنا الله يجزيكم الخير، الله يبارك فيكم، والله أنتوا الله نشر خيركم وعمم نفعكم، وليك هؤلاء الأخوة القادمين من 50-60 دولة، وهؤلاء أئمة وخطباء وغدا سينشرون هذه العلوم، والله يهنيكم والله كذا. فقال لي أنه الشيخ كان عم يوقع هيك، وذاك عم يحكي، قام الشيخ رفع رأسه لهذا الأخ وماسك القلم بإيده، أشر له هيك على السماء، قال له: يا ابني المهم القبول، المهم القبول، قد ما أرقعنا وقد ما صيحنا وقد ما عملنا وقد ما افترقنا، إذا مقبول منيح، بس إذا مو مقبول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يا لطيف، فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، معناتها إلهم أعمال هدوم بالدنيا، أخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم، يعني في سعي سمو باتجاه صحيح. لذلك والله كلنا يا أخوان يعني أفرادا وجماعات بدنا نخاف، ما أحد إنه والله أنا منيح، لا، الله يقول أنت منيح، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله نحن مناح بدنا الله يقول، أما أنت نحن منخاف أنه لا يقوم عملي مو صحيح، لا يقوم العمل في رياء، لا يقوم العمل ما في موافق للسنة، لا يقوم العمل غير مرضي عند الله عز وجل. فضيغم وهو من الأولياء قال: ترى أخشى أن يجمع الله على المؤمن هذين الأمرين.
وقلت لجار بضيغم: هل سمعت ضيغما يذكر من الشعر شيئا؟ قال: ما سمعته يذكر إلا بيتا واحدا. قلت: ما هو؟ قال: قد يخزن الورع التقي لسانه، حذر الكلام وإنه لمفوه. قد يخزن الورع التقي لسانه، حذر الكلام وإنه لمفوه. مرات فعلا في إنسان أنت تحاججه تجادله، ما بيجادلك ولا بيحاججك، مع أنه لو أراد أن يتكلم نتكلم، بس ما بيريد، ما بيريد يصير شيء، ربما ينقص له أجر عند الله عز وجل، عنده ورع دقيق ممكن يحاججك ويجيب لك حجة ويفحمك، بس لا يريد هذه المجادلات حتى ما يقع في شيء لا يرضي الله عز وجل. ختاما قال ابن ثعلبة، وكان من العابدين، قال: رأيت ضيغما في منامي بعد موته، فقال لي: يا ابن ثعلبة، أما صليت علي لما متت أنا علي؟ ما صليت أنت علي مع المصلين؟ قال: فذكرت علة، أنه والله كنت تعللت يعني بشيء، أنه كنت مشغول، كنت بعيد، كان أهلي بالدنياني جايني شغل. فقال: أما لو كنت صليت علي لقد كنت ربحت كثيرا. ترى لو صليت علي أخذت أجر. الصلاة على الصالحين، من عز مصابا كان له مثل أجره. لذلك بتلاقوا الناس تتنافس، إذا يعني توفى الله عبدا صالحا عالما جليلا، تتنافس لحضور جنازته، كان له مثل أجره. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حاجج أحدا من الناس وما استجاب له، يقول له: بيننا وبينكم الجنائز، خير إن شاء الله، بكرة أنتم بتموت وأنا بموت ونشوف كيف سيكون. الحمد لله هذه البلدة لا تزال يا أخوان تحتفي بعلمائها. لما توفى الله تعالى الشيخ عبد الله سراج الدين عليه رحمة الله، كان أخي بحلب، فهنن الشيخ كان معتزل الناس، صلى الله 15 سنة لا يقابل أحدا إلا يعني معدودين هيك على الأصابع، 15 سنة إذا مو أكثر كمان. بعدين مرض مرض شديد، أخذوه على المشفى، بالمشفى يعني صارت وفاته، فحطوا النعوة. توقع أهله أنه لأنه مو الشيخ صلى له 15 سنة ما له شايف حدا ولا حدا شايفه، يعني هلأ بيجوا أهل مثلا 20 واحد 50. فأخي كان في حلب، راح إلى المسجد صلاة الظهر، هي اللي صلينا الظهر 4 مرات 4 جماعات، حتى المكبرات الخارجية ما توصل الأصوات، يعني الناس مليئة بالجامع، بالكريدورات، بالساحات، صوت الميكروفون بيوصل لآخر مثلا لعن جامع بدر وبس. هلأ بعدين رد جامع بدر في ناس لسه، رد بعد جامع بدر مثلا باتجاه الروضة كمان في ناس، رد الله. قال لي 4 مرات صلينا الظهر. قال لي الجنازة بالعادة يعني الناس تحمل الجنازة وبتمشي، قال لي بس من كثرة الزحام عملوا بالعكس، ضلوا الناس واقفين وصاروا يمشوا الجنازة، يعني كل يناولوا بعضهم البعض، ما تقدر تمشي أنت. سبحان الله سبحان الله، الناس الحمد لله بهذا البلد تحتفي بعلمائه. قل مثل ذلك في كل شيوخنا الذين توفاهم الله تعالى. على كل الأحوال، طيب شو بنال أنا إذا صليت على إنسان من الصالحين؟ فضيغ عمر آه رفيقه يعني شاهد صاحبه في المنام، قال له: صليت علي؟ قال له: كان عندي شغلة. قال له: لو صليت لربحت خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يصحح أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب. يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب، منهم أكبر قبائل قبيلة غطفان، أكبر القبائل، اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي نذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. كيف رب العالمين ما ترككم؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار قوي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت بزوج الله، وبلغت القلوب الحناجر، راح يختنق ان شاء الله، وتظنون بالله الظنونا. كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع طالع نازل. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله يظنوا شو. وإذ يقولوا من ومن في هذه الساعة يظهر على الساحة المنافقون، وإذ يقول المنافقون، المنافق اللي آمن بلسانه وقلبه كافر يظهر الإسلام ويبطن كفر، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين ضعاف النفوس يلي يقفوا دائما مع الشائعات. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفضع من هيك اتهام لله تعالى، توصل التهم إلى الله؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا والرسول كان عم يكذبوا علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين بيفضح بيكشفهم على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله قالوا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من المنافق، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة، في اسم يثرب، لا مقام لكم فارجعوا، يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ منافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما فيه منتهى، خلاص ساقط المدينة، ساقط روح على. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أزلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة، يعني بدنا نروح نحمي بيوتنا، الله بده يحمي المدينة بيحمي كل يوم من بيته، وما هي بعورة، رب العالمين شو ما نباهي، ما هي المكشوفة العالم، إن يريدون إلا فرارا، بدهم يهربوا من النار، يعني كل واحد يا ربي نفسي، يا ربي بيتي، لا لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت على كل البيوت. حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته، بينما لو الكل يحمي المدينه بتنحمى بيوته. لكن هذه خطه المنافقين اللي بدهم، الذين يريدون ان تسقط المدينه المنافقة. وعلى كل حال في نهايه المعركه رب العالمين اخبر عن النهايه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف ردوا؟ تحدث في أول قصة الأحزاب، لما يقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سيء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟ إذا كان الإنسان فقد أمله بالله على شو يتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان يلي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن، إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج الكرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمن تفريج الكرب، يدفع دينه للناس ثمن إنه يفرجوا له عن كربه شوي مضيق ماليا، يركض عند الناس بينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله إلى الناس، توكل على الناس ما توكل لي. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس، يعني وإذا أعطاك ابن آدم بمننك، بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب أو في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يفضل موصول بالله، صلتك بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عبيد محتاجين من الله، أغنى واحد فقير إلى الله تعالى، منين جاب الغني؟ منين جاب المال؟ ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفاد ليت وتصدقت فأفنيت. لا تركض إلى الناس. شاعر بيقول كلمات حلوة، يقول لا تسألن بني آدم حاجتا، ابن آدم أسأل شيء، وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيرضى، بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم، فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله ظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به، عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسبوا، ما تحسد الغني على غنى، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها. أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسبه، لأعطاه يعطيك. ما تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني وأنا فقير. ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه، رب العالمين كان يظلم من موسى، هذا حبيب الله موسى وهو ماشي حفيان وعم بيرعى غنمه، هذاك بيقول يا شو بيقول فرعون، أليس لي ملك مصر؟ وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ مين أغنى مني؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا من أحسن من موسى؟ هذا الطفران المثلث ما بيعرف يحكي كلمتين، أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر يتأله بيصغر، لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد الإنسان على غناه ولا تحسد الإنسان على قوته، إنما اسأل القوي أن يقويك، اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم، لا تباغضوا، ما تبغض الإنسان، كفي بغض الله، إذا كان مبغوض بكفي بغض الله، كفي وربنا بيبغضه. لا تباغضوا، واسأل الله تعالى أن يحب الجميع، يعني إذا حبهم بيهديهم، إذا أحب الله. ولا تدابروا، يعني ما تتخاصم، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابر الدبر هو الظهر، إذا قبل الصدر. لا تدابروا يعني ما تديروا بعضكم ظهركم لبعضكم. ولا تناجشوا، يعني ما تتخاصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته قبل الثاني، كل واحد الله خاصم رزقه. وكونوا عباد الله إخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ أولادنا، أولادنا مرات ما بيفعل. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات وربك سبحانه، قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان، عدو حاصر لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرط، فك الحصار على المدينة بأمر الله، رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار، ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله، في منافقين إلاج، المنافقين قلة، لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم، بس إلاج المنافقين قلة، بس في أولياء الله رسول الله وأولياء الله معه. فرب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا
6: قلوبهم مملوءة حقد يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين قتالا، ريحهم من القتال، وكفى الله المؤمنين قتالا، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم، وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضه، مين اللي ورث بعد المسلم؟ وأورثكم أرضه وديارة وأمواله وأرضا لم تطوها، أرض حتى متعبدها، وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخواننا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله يعني يحل مشاكلنا، ونقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق. ادعو للجميع، اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى، لذلك لا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده أزعين أرض أكثر مني، لكن الأرض كلها رائحة، أرض كلها لله، لا إلي لا لك، نحن وكلاء، وكلاء موكل. كان عندك أرض ولا ما عندك شيء، تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على الأرض، لك مكان في هالأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، وبدك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، تأخذ رزقك وأجلك. كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني فجأة إلى الله. يقال إنه مرته باعت شعره، بقص شعره وبيعته مشان يجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شيء في يمين. لك شوف هذا عبد الصالح ابتليت، وشوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة، خارج الطريق ولا في الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد، ورجع كتر ولاده من بعد المرض. كل هذا حتى يخبرك الله ما أنا بعطي. سليمان أعطى ملك ما في إنسان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح والطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا يزغه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني مثل الأنير. القدور الراسي ما تنزل ما تنحمل، تنجلب، تنجلب أرض الطنجرة، مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها،
7: مثل الحوز،
6: خزان مي كبير عم يطبخوا فيه، هي طعم الجنود تبعها، قدور راسيات. نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب، وواحد ملائكته ياكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله، ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكثر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى، هكذا يكون. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا. المسلم ثابت كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق؟ لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما فتنة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى وبالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة والضعف، لك تضل عبده. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة وأن يجعلنا

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله سقيا رحمة للبلاد وللعباد يا الله.
2: اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منك يا أبا صالح.
1: لقد اشتد البرد يا أم صالح، وأعتقد أنه بمشيئة الله سيشتد أكثر عند هبوط الليل. أرى أن نتفقد الدار ونسد الفتحات والثقوب التي بالسقف والجدران قبل أن يحل الظلام ويزداد هطول المطر.
2: معك حق يا أبا صالح، فالبرد قارس ولا يمكننا تحمله نحن الكبار، فما بالك بصغارنا الذين بدأت أجسادهم الغضة ترتعد وأسنانهم تصطك من شدة البرد، وليس عندي لهم من الثياب ما يقيهم البرد أو يدفئهم.
1: لا عليك يا أم صالح، سآتي ببعض الحطب الجاف وأوقده لعلنا ندفئهم ونستدفئ معهم، وإلا فإنهم لن يستطيعوا النوم من شدة البرد إذا جن الليل.
2: بارك الله فيك، لقد ذكرتني بكلام سمعته من والدي رحمه الله، كان يقول: ثلاثة لا يتذوقون النوم: الخائف والبردان والجوعان. فأسرع يا أبا صالح، أسرع وأوقد الحطب، جزاك الله خيرا.

0: قد أدفأت المكان، والصغار شعروا بالدفء وناموا، ونحن والحمد لله أدينا صلاة العشاء. أرى أن أخرج الموقد إلى باحة الدار يا أم صالح.
1: نعم يا أبا صالح، أخرجها ولنخلد للنوم لنتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر.
0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك موتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها.

0: هلموا يا رجال،
1: ما الذي يحدث في بيت أبي صالح؟
0: بيت أبي صالح يحترق.
1: أبي صالح، هل هو في البيت؟ ما الذي يحدث في داخل هذا البيت؟
0: انجدوا أخاكم أيها الناس،
1: بيت أبي صالح
0: يحترق.
1: هلموا يا قوم. أبا صالح، أبا صالح، البيت يحترق، البيت يحترق.
2: ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أبا صالح، أبا صالح، البيت يحترق، أبا صالح.
2: إلى الصغار، إلى الصغار، إلى الصغار يا أم صالح، أسرعي، النار شبت في الدار. هيا هيا لنخرجهم في الحال. هيا الحمد لله، الحمد لله، لقد خرجت أم صالح ولم يتبقى أحد يا أبا عزيز.
3: حمدا لله على سلامتكم، ولتذهب أختنا أم صالح بالأولاد إلى دارنا، فالبرد شديد والبيت لا زال يحترق، والرجال لا يستطيعون التغلب على الحريق.
2: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لك يا رب، قدرت ولطفت. اللهم عوضني عن داري خيرا منها يا رب العالمين.
3: أرجو الله أن يعوضك خيرا، ولتعلم يا أبا صالح أن كل دار هنا هي دارك، فلا تبتئس، فلا تبتئس يا أخي. وهيا الآن قم معي لتطمئن على زوجك وأولادك وتطمئنهم عليك. هيا يا أخي.
0: يا أبا عزيز، يا أبا صالح، توقف، توقف أرجوكما.
3: هذا صوت الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا. توقف، توقف يا أبا صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد لله على سلامتكم جميعا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
4: سامحني، سامحني لتأخري عن المجيء بسرعة يا أبا صالح، فقد كنت في زيارة لابنة متزوجة في أطراف البلدة، وما أن علمت بما حدث حتى أتيت مسرعا للإطمئنان عليك وعلى عيالك وأصحابكم جميعا إلى داري لتقيموا فيها، حتى يتعاون أهل البلدة جميعا في تشييد دارك من جديد إن شاء الله.
3: أبو صالح أخ كريم وعزيز علينا جميعا يا شيخ عبد الرحيم، فهل تسمح لي باستضافته وعياله في داري؟
2: بارك الله فيكما وفي أهل البلدة جميعا، فأنتم أهل المروءة والمواقف المشرفة دائما، فلولا مشيئة الله وتسخيره لكم لمساعدتي لكنت أنا وعيالي من الهالكين بسبب النار والحريق.
4: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النار فوائدها عظيمة ومنفعتها تختص بالإنسان عن سائر المخلوقات، فلا يحتاج إليها شيء سواه، وليس له غنى عنها في كل الأحوال. ورغم منفعتها إلا أنها عدو لنا، وخاصة إن لم نحسن استخدامها والتعامل معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بشأن بيت بالمدينة احترق على أهله من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى ضرورة الكف عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وجوب الفعل يكون على قدر الاستطاعة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان الظهر.
1: الله أكبر الله.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كنا في حلقة ماضية تحدثنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه أفضل العبادات، وهناك أذكار في ديننا وشرعنا منصوص عليها بألفاظها، فحببت أن أنبه على بعضها حتى نأخذ منها بما نستطيع، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. من أهم تلك الأذكار على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومعناها أيها الإخوة الكرام لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله يستحق العبادة، لا يوجد في هذا الكون أحد يستحق أن أتوجه إليه بكليتي إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، انظروا فاعلم أنه، لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم، يعني اعلم معناها، اعلم بأنه ليس في هذا الكون من يستحق أن يتوجه إليه العبد بكليته إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الحديث الشريف الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله. احفظوا هذا الحديث سهل، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فبالله عليكم، ما الذي يمنع الواحد منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع إلى بيته وهو يسير في طريقه أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويكرر هذه اللفظة وهو يستشعر معناها ما استطاع إلى ذلك سبيلا؟ لو أنه غفل قليلا عن معناها وانشغل بما يرى في أثناء قيادة السيارة أو في الطريق، لكن لسانه على الأقل يذكر الله سبحانه وتعالى، فإن انضاف إلى ذكر اللسان حضور القلب كان هذا أقوى وكان هذا أنفع للعبد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء ذكره حق الأداء. من جملة الأذكار الواردة في شرعنا والتي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. انظروا إلى هذا التشويق، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. بعد هذا التشويق بينهما صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة سبحان أيها الإخوة هي مصدر، يعني سبح يسبح تسبيحا أو سبحانا، سبحان الله يعني هو سبح يسبح معناها نزه ينزه، سبحان الله يعني أنزه الله عن كل وصف لا يليق به. كلما سمعتم سبحان الله معناها القائل يقول أنزه الله عن كل وصف لا يليق به، سبحان الله يعني أنزه الله، والحمد لله يعني أعترف بفضل الله، أعترف بنعم الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما أسهلهما من كلمتين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنكثر منهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اجعلهما في صحائفنا يا رب العالمين. وإلى أذكار أخرى في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الموت؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمال بسيطة لكن ثوابها كبير، أعمال ما بتاخدش مشقة إطلاقا لكن رب العالمين بيدخلنا بيها الجنة بدون حساب، وأعمال أخرى بتملى ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأعمال أخرى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا ذنوب سنوات طويلة كنا بنعصي ربنا فيها، وكل ده بأعمال بسيطة. كل الأعمال دي يا جماعة هي كانت من بعض اجتهادات وبعض بحث مننا علشان نقولها لحضراتكم، لكن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعمال. لكن المهم تدور وتبحث، وفضل ربنا سبحانه وتعالى كبير على كل إنسان بيبحث عن الله سبحانه وتعالى. الهدف ليست الأعمال، الهدف من الأعمال هي الصلة بربنا سبحانه وتعالى ودوام التعامل بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. الهدف من الأعمال مش بس الأعمال، الهدف أن الإنسان يتحرك ويكون إنسان صالح ونافع للي حواليه. الهدف ليست الأعمال، الهدف أن الإنسان يشعر أنه لازم يجتهد ويعيش في الدنيا مش كسلان، لما بيفكر إزاي ينفع نفسه وينفع اللي حواليه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي إنسان بيحاول يقرب لربنا سبحانه وتعالى، ربنا بياخد بإيديه ويهديه ويوفقه الأعمال ما خطرش على باله أنه كان ممكن يعملها. وياما ناس كتير كانت بعيدة بدأت مع ربنا سبحانه وتعالى بعمل بسيط، ثم فتح الله عليها في الأعمال وفي الأحوال وفي القرب من ربنا، بقى يقول سبحان الله أنا عمري ما توقعت أن يكون قريب كده وأشعر بالسعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما البرنامج ده يخلص وتسمع الحلقات، اطلب من ربنا، قل له دايما بس بقلبك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اهدنا يا رب طريقك اللي مليء بالأعمال الصالحة اللي بتفرحك وبتسعد النفس وبتسعد اللي حوالينا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الناس اللي وفقتهم وديتهم الإذن إن هم يعملوا أعمال صالحة، غير المغضوب عليهم، الناس اللي عرفت الأعمال وأعرضت عنها، الناس اللي عرفت الصح ورمت ورا ظهرها علشان شهوات النفس ورغبات النفس، ولا الضالين، الضالين اللي مش عايزين يتعلموا، اللي كل واحد فيهم افتكر نفسه فاهم وعارف ومرضيش ان هو يسمع ولا يتعلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدى ورسول المتقين صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لنا بأعمال صالحة ترضى بها عنا وتسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين اجعل قلوبنا هينة سهلة لينة مع عبادك الصالحين، واجعلنا متواضعين بين يديك وبين يدي الناس يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله يا الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جيل الحين كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الطباع ونفس الأسلوب. هذه أكبر غلطة يرتكبها الأب والأم لما يقارنوا تربيتهم لأبنائهم بأبناء آخرين. خطأ كبير يقع فيه الوالدين لما يخلطوا بين رعاية الأبناء وتربية الأبناء. رعاية الأبناء هي توفير المأكل، المشرب، الملابس، الكتب، المدارس وما شابه. أما التربية فهي باع كبير. مثلاً كيف تغير أفكار ابنك السلبية وتقومها؟ كيف تحسن من أخلاقه؟ كيف تقوم عاداته بحيث ما يأثر مزاجه على تعامله مع الآخرين؟ لأن الإنسان هو اللي يتحكم في مزاجه، ما مزاجه هو اللي يتحكم فيه. كيف تخليهم يؤمنوا بقدوات تعمق معنى الحياة بداخلهم؟ كيف تخليهم يختاروا مهارات تتكيف واحترامهم لأنفسهم وتتناسب وطبيعة حياتهم ومجتمعهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم؟ كيف نقوم فيهم ونعمق مفهوم الاحترام لأهلهم واحترام مشاعر الآخرين وكينونة الآخرين؟ التربية هي كيف نبني في الأبناء عادة الخوف واحترام الخالق اللي تندرج تحت عقيدته نجاح الحياة وصلاح الأمة وكسب الجنة في الدنيا والآخرة. شوفوا الأطفال الفلسطينيين رغم صغر سنهم، لكن أهلهم زرعوا فيهم بذرة الأمل ورووها بالعقيدة والعزيمة والإيمان. ورثوا من أهلهم المشاعر المتفائلة، ربوهم على بنية نفسية متينة، عشان كذا يكبرون مثل الأبطال ما يهزهم ريح. في فلسطين كل ما خاف الطفل أو شعر باليأس نوعا ما على طول يعطوهم الأهل تدريب، يذكروا لهم تجارب سابقة لأهلهم وكيف تخطوا هذه المرحلة، يدربوهم على أنهم يتقبلوا هذا الألم حتى يبنوا أمل كبير، حتى يبنوا قوة وجبروت وتصدي رغم الظروف القاهرة. لكن الروايات لطمأنة أبنائهم دايما تكون حاضرة عشان يحسسوهم بالطمأنينة ويخبروهم أنه في ناس مروا بهذه التجارب لكن حققوا النصر وتخطوا هذه العقبات. يعلمون أبنائهم كيف يصبرون على ألم الفقد، لأن المؤمن أمره كله خير. يبكون بعيونهم ويحمدون الله بقلوبهم على ما ابتلاهم. التربية عندهم كيف يصنعوا من الخوف عزائم لا هزائم. والله يجبر بخاطر الجميع ويجبر بخاطر إخواننا في فلسطين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ضيغم ابن مالك. عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت صاحبا لي يقال له عمران بن مسلم، فأراني موضعين مبتلين في مسجده، أحدهما بحذاء الآخر، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع. تذكرون أيها الإخوة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس المسلمين. الناس بعضهم قلبه رقيق. ذكروا عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي أنه كان إذا قرأ القرآن بكى، وإذا قرأ الحديث بكى. سيدنا أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي في الناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير الأسى كثير الحزن، وإذا قام مكانك بكى، ما بيقدر يقرأ، بيبكي. في ناس آتاهم الله عز وجل رقة في القلب وكثرة في الدمعة، بس في ناس سبحان الله مو هيك، يعني عنده جمود في العين، حتى عنده يعني بيقول لك: أنا قلبي يعني صعب ليرق، هيك بحس حالي جامد، يعني حتى بتصير أمامي أحداث كبيرة ما كتير بتأثر. شوف أخي بتأثر كتير، بس أنا ما كتير بتأثر. كيف يرق القلب؟ كيف الواحد بده يساوي قلبه رقيق بإذن الله تعالى؟ مطلوب إليك أولا ترك الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تقسي القلب. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم ذنوبهم معاصيهم تكرارها هي عملت على القلب غلاف، ران طبع ختم. فبدك تترك الذنوب والمعاصي، وإذا حدث زلة القدم ويحدث هذا تب فورا، اقلع فورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فواحد مما يرقق القلب، واحد ترك الذنوب والمعاصي أو التوبة منها إذا وقعت فيها. اثنين، مجالسة أصحاب القلوب الرقيقة، لأن هذا القلب حاله يعدي قسوة ولينا. يعني بعيد من هون، إذا قاعد مع ناس قلوب قاسية، يعني مثلا بيجي رفيقك لعندك بيقول لك: والله نهز بدني هلأ بهالبيت، أنا وطالع هي أمي هزت لي بدني، سكرت هالباب حينخلع الملبن تبع الباب، بعدين بيقعد بيضحك معك، هذا قلب قاسي. معقول هلأ أنت صرفتها بتصرف وما في شيء، قاعد عم تضحك؟ هلأ بجوز في واحد يعمل هيك بس بيقول لك: ما معكر، لا بدي احكي مع حدا، ولا بدي لا بدي اضحك، وروح عني، ما بدي، لا مهزوز بدني. شايف قلبه يعني بأنبه لانه في رقه. بس اذا قلبه قاسي وبتقعد معه انت، بعد فتره بدربك على قسوه القلب.

فأسباب رقية القلب: واحد، ترك الذنوب والمعاصي، واثنين، صحبة أصحاب القلوب الرقيقة وترك أضدادهم، ثلاثة، كثرة النوافل، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام. هلا شوف حالك أنت لما بتصوم قبل المغرب بشوي، بتحس حالك يعني راكن هادي هيك، يعني فعلا قلبك رقيق، حتى سمعت كلمة يعني تتأثر هيك تجاهها، غير بأول النهار هنا. فكثرة النوافل، كثرة قيام الليل. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: أدن من المسكين وامسح رأس اليتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نوافل هي، عد مع المساكين، ساعدهم، عاونهم. والله منيح هذون الجمعيات الخيرية، اعملوا هالشغلة، يعني رح لك شي يوم عود هيك بقلب هالجمعية. إذا بتعرف لك حدا بمجلس الإدارة قال له بدي أعود، يعني شوف هالناس، فعلا هيك بتشوف هالناس، كل واحد له قصة، تطلع هيك كانن قلبك رقيق، عم تحمد الله عز وجل. إدنوا من المسكين ومسح رأس اليتيم. كثرة النوافل ترقق القلب. رابعا وأخيرا، التقليل من الشهوات المباحات. مو شرط تاكل كل الاكل انت، يعني هلا نازل اكله جديده، مو شرط تاكلها، في صايره ما بعرف قرني فيها ملاهي جديده، تروحوا شباب فتحوها امبارح، بلا بالناقص يعني وحده، بالناقص شربه، يعني مو كل المباحات هيك تستغرقون. الصحابي الله يرضى عنهم كانوا يقولون: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافه الوقوع في الحرام. اجعل بينك وبين الحرام حاجزا، برزخا. مو كل الروحات، مو كل الحكيات، مو كل المواقع بدك تفتحها وتتصفح شو في فيها، بالناقص شوي تخفيف من الشهوات المباحات. أمه لسيدنا سليمان زوجة سيدنا داود كانت تقول لابنها: يا بني لا تكثر النوم في الليل، فإن كثرة النوم في الليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. مو شرط تنام أنت يعني كثير، وتشرب كثير، وتاكل كثير، وتتنعم كثير، خلي حاجز بينك وبين الحرام. سيدنا عمر دخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشاهد أثر الحصير على جنبه الشريف، كان متسطح النبي صلى الله عليه وسلم على حصيره، فمعلم بكي سيدنا عمر، قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يعني في النعيم يتنعمون وأنت رسول الله هيك الحصير مأثر على جنبك؟ قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ مو شرط، خذ من الدنيا بس اجعلها مطيتك إلى الآخرة، خذ منها ما لا يشغلك عن الآخرة. يعني بده يجيب أحدث جوال، عنده جوال ومرتب وما بعرف شو نوعه يعني، بس كثير مرتب. قال له رفيقه: نزل الجديد، أخذته؟ لا والله ما أخذته، بكرة بدي أجيبه. بالناقص يعني مو شرط انت يعني بدك تواكب كل الموضات. هلأ نازلة تسريحة جديدة عن الصالونات، تنزل عم بيساويها فلان، يا سيدي مو شرط كل التسريحات وكل العطورات وكل الجوالات وكل الأكلات وكل الشربات. كثرة الاستغراق بالدنيا بتقسي القلب طبعا، لأنه هلأ أنا بصير عقلي بالجوال وبالأكل وبالشرب وبالروحة وبالمواعيد، وين بدي بقى يعني أخلو بربي لأناجيه بقلبي؟ ما عاد في معي وقت، مشغول. حتى أنا وقاعد بالذكر بصير بفكر يعني بالجوال وبالأكل وبالشرب وبالسيران، من كثر ما عندي مفردات كثيرة. فهذه 4 أمور ترقق القلب. فضيغم ابن مالك قال: ما هذا رفيقه؟ قال: هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع. وحدثني مالك ابن ضيغم قال: قالت أمه، يعني ضيغمان أمه لضيغم، مالك ابنه عم يحكي عن أبوه، قال: جدتي أمه لأبي قالت له ذات يوم: يا ضيغم. قال: لبيك يا أمه. قالت: كيف فرحك بالقدوم على الله؟ قال: فحدثني غير واحد من أهله أنه صاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط، وسقط مخشيا عليه. فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقول: بأبي أنت، ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيئا من أمر ربك. ومرة قالت له أمه، قالت: تحب الموت؟ لا، قبل ما أقول لكم شو قال لها، شو هالأم
يعني أنا الأم عم جيب ابنها عم تقول له ماما كيف فرحك بالقدوم على الله؟ هي غير تبع كيف بدك الشوربة سخنة لما باردة؟ ايمت بدك القميص؟ بكرة لما اليوم؟ عم تقول له كيف فرحك بالقدوم على الله؟ شو ثقافة الأم والله شغلة؟ عم تحاكي أولادها بهالطريقة. مرة بتقول له يا ضيغم تحب الموت؟ قال نعم يا أمه. قالت لما يا بني؟ قال رجاء خير ما عند الله. قال فبكت العجوز وبكى فتسامع أهل الدار فجلسوا يبكون لبكائهم. ومرة قال ضيغم لصاحب له يكنى أبا أيوب، قال يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. يعني تجي أنت بدك تقوم تصلي قيام ليل ما بتخليك، بتقول لك نعسان تعبان أجلها. بدك تجي على الدرس تفتح لك قصص وسيار. بدك تصلي بتجيب لك 50 شغلة بتمر بمخها تكون نسيانه أنت بس تقول الله أكبر. مرة رجل فقد مبلغا من المال ويبدو محرز وما عاد عرف وين هالمبلغ وين هالمبلغ. إجا لعند إمام أبو حنيفة قال يا إمام فقدته يعني مالا وما لي عرفان وينه، مخبي أنا بس ما لي عرفان. قال له تصلي الليلة 100 ركعة فإذا أصبح الصباح لقيته. فقام ليصلي 100 ركعة، ثاني ركعة هو بقلب الصلاة الشيطان ذكره إلا بتلاقيهم بالأرنية فلان ترك الصلاة. إجا لعند الإمام أبو حنيفة قال يا إمام شو عرفك بلاقي؟ قال لقد علمت أن الشيطان لن يدعك أن تصلي 100 ركعة. فأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فكان يقول لصاحبه يقول يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، وإيم الله لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال قلت بأبي أنت وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ نحن عم نصلي ونحضر دروس ونلتزم ونقرأ قرآن وندعو إلى الله كله مشان الله. قال يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ بعد ما تعمل العمل بدك الله يقبله، هلا إذا عملت ما قبله والقبول بيد الله. وكيف بالسلامة أن يسلم العمل خالصا لله تعالى؟ قال يا أبا أيوب كيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه قد أصلح قربانه قد أصلح همته قد أصلح عمله يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. يا لطيف والله بتخوف. لذلك الصالحين يا أخوان بيخاف بيعملوا كتير صالحات بس بيخاف لأنه بدي الله يقبل بدي الله يسلم. مرة أحد الأساتذة بجامعة أبو النور كان يساوي دورات تأهيلية للأئمة والخطباء، فيأتي يعني خطباء وأئمة من دول العالم شي 50-60 دولة، وكان في يقعدوا هون شي 3 شهور ويدرسوهم ويعلموهم بالآخير في فحص وفي شهادة. فيقول لي أحد الأساتذة بأنه بعد الشهادة بيخططوها الأخوة بالأخير بده يوقع الشيخ. هو الأستاذ أخذ الشهادات اللي عند الشيخ مشان يوقعهم، هو والشيخ عم بيوقعون شي 200-300 شهادة. فعم بيحاكي هذا الأخ قال له والله يا سيدنا الله يجزيكم الخير الله يبارك فيكم والله أنتوا الله نشر خيركم وعمم نفعكم وليك هؤلاء الأخوة القادمين من 50-60 دولة وهؤلاء أئمة وخطباء وغدا سينشرون هذه العلوم والله يهنيكم والله كذا. فقال لي أنه الشيخ كان عم يوقع هيك وهذاك عم يحكي. قام الشيخ رفع رأسه لهذا الأخ وماسك القلم بإيده أشر له هيك على السماء قال له يا ابني المهم القبول المهم القبول. قد ما أرقعنا وقد ما صيحنا وقد ما عملنا وقد ما استرقنا إذا مقبول منيح، بس إذا مو مقبول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يا لطيف فجعلناه هباء منثورا.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، معناتها إلهم أعمال هدوم بالدنيا أخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم، يعني في سعي اسمه باتجاه صحيح. لذلك والله كلنا يا أخوان يعني أفرادا وجماعات نخاف، نخاف ما أحد إنه والله أنا منيح، لا الله يقول أنت منيح، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله نحن مناح بدنا الله يقول، أما أنت نحن منخاف أنه لا يقوم عملي مو صحيح، لا يقوم العمل في رياء، لا يقوم العمل ما في موافق للسنة، لا يقوم العمل غير مرضي عند الله عز وجل. فضيغم وهو من الأولياء قال ترى أخشى أن يجمع الله على المؤمن هذين الأمرين. وقلت لجار لضيغم هل سمعت ضيغما يذكر من الشعر شيئا؟ قال ما سمعته يذكر إلا بيتا واحدا. قلت ما هو؟ قال قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. مرات فعلا في إنسان أنت تحاججه تجادله ما بيجادلك ولا بيحاججك، مع أنه هو لو أراد أن يتكلم نتكلم، بس ما بيريد بلم ما بيريد يصير شيء، ربما ينقص له أجر عند الله عز وجل، عنده ورع دقيق ممكن يحاججك ويجيب لك حجة ويفحمك، بس لا يريد هذه المجادلات حتى ما يقع في شيء لا يرضي الله عز وجل. ختاما قال ابن ثعلبة وكان من العابدين قال رأيت ضيغما في منامي بعد موته، فقال لي يا ابن ثعلبة أما صليت علي لما متت أنا علي؟ ما صليت أنت علي مع المصلين؟ قال فذكرت علة أنه والله كنت تعللت يعني بشيء، أنه كنت مشغول، كنت بعيد، كان أهلي بالدنياني جايني شغل. فقال أما لو كنت صليت علي لقد كنت ربحت كثيرا. ترى لو صليت علي أخذت أجر، الصلاة على الصالحين، من عز مصابا كان له مثل أجره. لذلك بتلاقوا الناس تتنافس إذا يعني توفى الله عبدا صالحا عالما جليلا تتنافس لحضور جنازته، كان له مثل أجره. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حاجج أحدا من الناس وما استجاب له يقول له بيننا وبينكم الجنائز، خير إن شاء الله بكرة أنتم بتموت وأنا بموت ونشوف كيف سيكون. الحمد لله هذه البلدة لا تزال يا أخوان تحتفي بعلمائها. لما توفى الله تعالى الشيخ عبد الله سراج الدين عليه رحمة الله كان أخي بحلب، فهن الشيخ كان معتزل الناس صلى الله 15 سنة لا يقابل أحدا إلا يعني معدودين هيك على الأصابع 15 سنة إذا مو أكثر كم. بعدين مريض مرض شديد أخذوه على المشفى، بالمشفى يعني صارت وفاته، فحطوا النعوي. توقع أهله أنه لأنه مو الشيخ صلى الله 15 سنة ما له شايف حدا ولا حدا شايفه، يعني هلأ بيجوا أهل مثلا 20 واحد 50. فأخي كان في حلب راح إلى المسجد صلاة الظهر، هي اللي صلينا الظهر 4 مرات 4 جماعات حتى المكبرات الخارجية ما توصل الأصوات، يعني الناس مليئة بالجامع بالكريدورات بالساحات، صوت الميكروفون بيوصل لآخر مثلا عن جامع بدر وبس. هلأ بعدين رد جامع بدر في ناس لسه، رد بعد جامع بدر مثلا باتجاه الروضة كمان في ناس، رد الله. قال لي 4 مرات صلينا الظهر. قال لي الجنازة بالعادة يعني الناس تحمل الجنازة وبتمشي، قال لي بس من كثرة الزحام عملوا بالعكس، ضلوا الناس واقفين وصاروا يمشوا الجنازة، يعني كل يناولوا بعضهم البعض لأنه ما تقدر تمشي أنت. سبحان الله سبحان الله، الناس الحمد لله بهذا البلد تحتفي بعلمائه. قل مثل ذلك في كل شيوخنا الذين توفاهم الله تعالى على كل الأحوال. طيب شو بنال أنا إذا صليت على إنسان من الصالحين؟ فضيغ رآه رفيقه يعني شاهد صاحبه في المنام، قال له صليت علي؟ قال له كان عندي شغلي.
قال له لو صليت لربحت خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يصحح أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، حديثي في هذه الحلقة هو ابتداء الحديث عن السنة النبوية وحي. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا طلب الله تعالى من نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أن ينذر بهذا الوحي، كما قال جل شانه: قل إنما أنذركم بالوحي. كما بين صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطي القرآن الكريم وآخر مثله، ففي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعطيت القرآن ومثله معه. كما رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والآجري والدارقطني والبغوي وابن حبان في آخرين، ورواه آخرون بلفظ قريب. مع وجود الفارق بين الوحيين، فوحي القرآن الكريم متلو معجز متعبد بتلاوته، بينما وحي السنة فهو غير متلو ولا معجز ولا متعبد بتلاوته إلى آخره. والوحي في اللغة يطلق على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي والسرعة، وكل ما ألقيته يعني إلى غيرك بخفاء فهو من الوحي. هذا في اللغة. ومن هنا يقال للوحي هو الإعلام الخفي السريع. وأما تعريف الوحي في الشرع فله تعريفان باعتبارين مختلفين: باعتبار المصدر، وهو الإعلام بالشرع، وذلك بأن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من حكم شرعي وغيره، ويكون في خفاء غير معتاد للبشر. الثاني وهو ما يطلق ويراد به اسم المفعول منه، وهو الموحى به، وهو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وقد حصر الله سبحانه وتعالى الوحي في ثلاث حالات، فقال جل شانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقوله عز وجل إلا وحيا يكون في حالتين: في اليقظة كالإلهام والتكلم ليلة المعراج مع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بدون واسطة، كما يكون في النوم كما في قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وكما في قصة دخول النبي عليه وآله الصلاة والسلام مكة التي نتج عنها صلح الحديبية. ثانيا قوله سبحانه وتعالى أو من وراء حجاب، وذلك بأن يكلم الله تعالى النبي الذي اصطفاه من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام. الثالث قوله سبحانه وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي ذلك الرسول الملكي إلى المرسل إليه من البشر بإذن الله تعالى ما يشاء الله عز وجل. وهذا له صور كثيرة جدا، وقد أوصلها الإمام الحليمي إلى نحو 40 حالة، كان يظهر بصورته الملكية كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يظهر بصورة إنسان ويراه البشر، فكان كثيرا ما يظهر جبريل في صورة دحية الكلبي، في صورة أعرابي، أن ينفث في الروع، في روع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحالة يعني الحالة الأخيرة التي أشير إليها وهذه هي الغالب، أن يهبط على النبي عليه وآله الصلاة والسلام خفية بحيث لا يراه الناس الحاضرون، ولكن يظهر أثر ذلك على النبي عليه وآله الصلاة والسلام من التغيير والانفعال الذي يصيب النبي عليه وآله الصلاة والسلام، والاستغراق التام وتصبب العرق في اليوم الشديد البرد. وله مقدمة تنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه، شبهها عليه الصلاة والسلام بصلصلة الجرس، كما في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أول حديث في كتاب الوحي. وشبهها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدوي النحل. وجميع الحالات، حالات الوحي التي تنزل على النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ترجع إلى حالتين: الحالة الأولى بغير واسطة، فتشمل الحالة الأولى والثانية المذكورتين في الآية الكريمة، وأما الحالة الثانية فهي أن تكون بواسطة وتشمل الحالة الثالثة. والقرآن الكريم كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام كما بينت ذلك في السنة النبوية وحي. إن نزول الوحي أيها الإخوة على من اصطفاه الله تعالى من البشر بما يريده الله عز وجل وينزله عليه من أحكام تشريعية وأخبار ودلائل وحجج، كل ذلك يدل على أن هذا المصطفى من البشر هو نبي لله تعالى، أعلم بذلك من قبل الله عز وجل، وهو كافٍ في الدلالة على نبوته واصطفائه. فإذا نزل عليه أمر من الله تعالى بالتبليغ للآخرين ما أنزله الله تعالى عليه فهو رسول. وقد يكون النبي المختار متعبدا على شريعة من سبقه من الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وقد يكون في الوقت الواحد أكثر من نبي كما قد يكون أكثر من رسول. ولا يشترط وجود كتاب منزل من قبل الله تعالى حتى يعتبر ذلك المصطفى بالوحي رسولا أو نبيا، إنما العبرة بوجود الوحي، لأن من المجمع عليه أن الكتب والصحف إنما نزلت على بعض الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، أما أغلب الأنبياء وهم 124 ألفا كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والرسل 315 16 17 كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، فليس عندهم كتب ولا صحف، إنما نزل عليهم الوحي. ولو كان وجود الوحي ولو كان وجود الكتاب شرطا لصحة النبوة أو الرسالة لألغيت نبوة ورسالة كثير من الرسل والأنبياء عليهم السلام لعدم وجود ذلك عندهم، أو لوجب وجود الكتب عندهم جميعا، وكل هذا خلاف الواقع أيضا. والمجمع عليه هو وجود الكتب عند بعضهم، لأن القرآن الكريم لم يذكر سوى 4: الزبور على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والقرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى الصحف. لكن المجمع عليه كما قلت هو وجود الوحي عند جميعهم، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فقوله سبحانه وتعالى والنبيين من بعده، بعد ذكره لنوح عليه السلام لأنه أول رسول أرسل إلى البشرية، آدم كان نبيا، وأما أول من أرسل إلى البشرية فهو نوح عليه السلام، ثم ذكر النبيين والنبيين من بعده ليكون شاملا مستغرقا جميع الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وقال عن سيد البشر عليه وآله الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما ترى أيها الأخ الكريم أن موسى عليه السلام لما خرج بأهله من مدين بعد ما انتهت المدة بينه وبين صاحب مدين، وأصابهم البرد والجوع، وورد جانب الطور وخاطبه الله سبحانه وتعالى بعد أن رأى النار، خاطبه الله تعالى جعل له آيتين: العصا واليد. أمره مباشرة بالتوجه إلى فرعون، ولم تكن التوراة قد نزلت على موسى عليه السلام، لأن نزولها على موسى عليه السلام إنما كان بعد عودتهم من مصر وهلاك فرعون بعد عبورهم الماء. فقال جل شأنه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إلى قوله سبحانه وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى آخر الآيات من سورة طه. فالعبرة إذن بوجود الوحي، وبه قامت الحجة على الناس، والله تعالى أعلم. لكن هنا أحب أن أنبه، إنه من المقرر أنه لا يشترط أن يكون ذلك الوحي مكتوبا، كما بينت ذلك في الكتاب السنة النبوية وحي في المجلد الأول، لأن الكتاب في 3 مجلدات. سواء ممن لم يسبق لهم كتاب منزل كما هو الحال في أغلب الأنبياء والرسل عليهم السلام، أو حتى الذين نزلت عليهم كتب وصحف، فإنه لا يشترط أن يكون جميع الموحى المنزل إليهم مكتوبا في الكتب المنزلة عليهم. وقد عرفنا هذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والشواهد من القرآن الكريم كثيرة جدا ذكرتها في الكتاب المذكور. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين بحسن الاتباع إلى هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحشر معه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة. فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد. والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه، وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة، وثبات الجأش عند المخاوف. هذه هي الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، عري وكان بطيئا. عري يعني ما عليه سراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت والناس خلفه. فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متغلد السيف على عنقه ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه سراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة في صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر، خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال: ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نلوذ، نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين: رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة، وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجو.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلاص يا محمد، ما حدش يضغط على هدى طالما هي بدهاش تتجوز.
1: نسيت كلامك؟ عاساس احنا مش جايين لها.
0: يعني ايش نعمل؟ بنفعش نضغط عليها اكتر من هيك.
1: البنت مش زي الشاب يا ابو محمد، انا خايفه كتير على بنتي.
0: هم البنات للممات، صدق المثل اللي قال والله.
1: يا ابو محمد، ما شافت الخير البنت من اول ما تجوزت، اترملت وهي صغيره وشالت مسؤوليه كبيره. الله يكون بعونك يا هدى يا حبيبتي، الله يكون بعونك يا ماما.
0: امين يا رب امين.
2: اتفضلي يا عروسه. اهلا بست العرايس. يا اختي محلاها، اعمل لك شاي ولا شربات يا هدى؟
3: اختصر يا وداد، ايش بدك؟ مش رايقه لدلعك
2: يا بنت الحلال. ليش ما توافقي ترتاحي والكل برتاح؟ صدقيني البنت ملهاش غير بيت زوجها.
3: وليش اتجوز وانا متجوزه؟
2: قصدك تقولي كنت متجوزه. الله يرحمك يا فارس. والله يا هدى صحيح انا بتناقر معك دايما، لكن والله انت زي اختي وبحبك، وعادل شاب كويس ومنيح وعزابي كمان، وصاحب فارس بدير باله عليك على الأقلية عشان بنتك صفية بتتربى مع واحد بيحبها زي ابوها.
3: من وين الحنية هذه يا وداد؟ مش عادتك
2: يا بنت الحلال. والله انت زي اختي وانا بحبك من زمان، والخوات بتناقروا. خلص سامحيني عاد وفهم انه انا بدي مصلحتك. ايش صافي يا لبان؟
3: صافي وكتير.

0: كيف الحل اليوم؟
1: بركتنا يا ام فارس، نورت البيت والله يا ماما.
2: كويسة الحمد لله. كيف كان يومك يا لا؟
1: كويس، جاي عبالي نروح على المقبرة نزور فارس اليوم، وبالمرة نزور بابا كمان، شو رأيك؟
2: بتعرفي يا ماما يا ألاء، طول النهار حاسة إنه روح فارس وأبوكي هافة حواليا. إيش رأيك نروح نزورهم اليوم بالمقبرة ونقرأ الفاتحة على روحهم؟ روحي الله يرضى عليكي، روحي اتصلي على محمد خليه يجي يوصلنا. حاكم سواقين هالأيام هادي على أعصابهم وما بيستنوا حدا بالمقبرة. وتنسيش يا ماما بتلبسي إيش غامق أسود.
1: حاضر، لكن شو رأيك أخبر هوتي تيجي معانا؟
2: لا لا لا.

0: يستبدلها قدام أي حدا وخاصة أهله.
1: مستفزة مستفزة وكتير يما، هي خلت فيها أعصاب.
0: ولو بتضل مرتك ولازم تحترمها، حتى لو ما عجبك إشي من تصرفاتها، بينك وبينها يا ماما بتحلوها، مش قدام أهلها أو قدام أهلك. المرة بتحبش إلا زوجها يدللها قدام أهله يا ماما يرضى عنك.
1: بس أنتوا أهلي.
0: ولو إحنا أهلك يا ماما بنفعش، الله يرضى عليك، دير بالك عليها وخلي بالك منها. أنا تكلمت معها وعقلتها، الدور الباقي عليك.
1: الله يحفظك يما ويرضى عليك دنيا وآخرة يا حبيبتي أنت، والله من غيرك يما يا غالية ما كنا عارفين إيش بدنا نعمل.
0: الله يرضى عنكم كلكم يا ماما، والله ما بدي إلا أشوفكم أسعد الناس.

0: خير خير يا ألاء، من صوتك طالع؟
1: إلي ساعتين بشرح بالباص سيمبل، بالآخر بحكي لي أحط دي ولا أم إيدي. حط طحينة يا شيخ خلصني.
0: طحينية بيضة ولا حمرة؟
1: هدى بلا عليك، والله ما أنا رايقلك بالمرة ولا رايقة لمسخرتك.
0: على فكرة العصبية حلوة عليكي.
1: جننوني، شو هاد؟ ما مرش علي هيك. أقولك إشي، بديش أدرس ولا بدي أشتغل.
0: ها إيش بدك؟
1: أنام وبس، أنام وبس. يا الله ما أحلى الراحة كانت. أنا كائن بحب النوم، استوعبه يا عالم استوعبه. أنا والله ما بحب الشغل، مين اللي شغلني؟ والله ما بحب الشغل.

0: ايش هدى؟ عادل له اسبوع صاير طالبك، ايش حكيتي؟
1: موافقه يا محمد، موافقه، بس بدي كلكم تعرفوا وافقت عشان خاطر بنتي، بنتي بس، مش عشان خاطر حدا تاني، وما بديش لا فرح ولا إيش تاني، بدي اطلع بعبايتي من هان.
0: الله يرضى عليك يا هدى، احنا اهلك وانا اخوك، والله لو طلبت عيوني لديك اياه، بس احنا حابين نطمئن عليك.
1: بعرف يا محمد، الله يخلي لي اياكم ما يحرمنيش منك.

0: ألف ألف مبروك يا هدى، سمعت إنك وافقتي.
1: الله يبارك فيكي.
0: يا مالك بتحكيها هيك يا هدى؟ يا هدى افرحي وانبسطي، والله عادي شب منيح، ان شاء الله يا ربي يسعدك.
1: حاضر ولا يهمك، كمان شوي بزغرت اذا بدك كمان. وداد سيبيني لحالي ممكن؟
0: اكيد اكيد رح اسيبك، اليوم اخر يوم الك عنا، خدي راحتك في هذه الغرفه الحلوه، بكره بس يكبر ابني جميل بصير نايم فيها.
1: الله كريم يا ست وداد، ممكن هلقيت تسيبيني بغرفتي لحالي؟
0: حاضر

0: ايش حكيتي الاء؟ ايش قلتي؟ عيدي الجملة كمان مرة.
1: عادل طلب ايد هدى للزواج.
0: وهدى وافقت؟
1: بطلوع الروح لوافقت.
0: طلعت روحك على روحها. الهي ياخدك يا هدى.
1: شو صار لك يا ماما؟ انت من قبل كنت بدك تزوجيها لاحمد اخويا، مالك غيرتي رايك؟
0: احمد ما هو ابني، اما عادل واحد غريب ورح يضل غريب.
1: كيف غريب؟ ما هو تربى معانا وصاحب فارس، وانت بتعرفي وبتعرفي اخلاقه كويس. وعادل وفارس زي الاخوه من زمان، يا ما كل عنا ونام عنا.
0: لا لا يا لا، عادل مش ابني، غريب ورح يضل غريب. على جثتي على جثتي لو خليتها تاخذ البنت.
1: يا ماما يا حبيبتي، هدى لساتها صبيه وصغيره والدنيا ضاقت عليها كتير، بكفي انها ترملت وهي صغيره بالعمر، حتى بنتها ما شافت ابوها ولا حست فيه.
0: وليش ما وافقت الهانم على احمد اخوك
1: يا ماما؟

0: ماما
1: وقتها كان لسه جديد فارس مستشهد، طبيعي انها ترفض، طبيعي اي وحدة في مكانها رح ترفض، لانه اساسا ما بتكون بتفكر بحد الا بزوجها، وما كانش وقتها اي لزوم للحديث هذا بصراحة. وبصراحة اكتر معها حق،
2: حقها حقي حقها ان شاء الله، حقها بشو يا محامي الدفاع؟
1: يعني لو انا بمكانها بقبلش بحد زي احمد اخويا ماما، وانتي عارفة هاد الكلام وبتكابري.
2: قومي يا ألاء من وجهي، قومي. قال مش عاجبك أحمد، أصلا نيالها اللي بدها تأخذه لأحمد ابني. والله لو أرجيك يا هدى، والله لو أرجيك نجوم الليل بعز الظهر، أنا اللي بدي أربيك السنة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم البساطة في إيصال المعلومة إلى الناس. ما كان عليه الصلاة والسلام متقعرا ولا متشدقا، وحاشاه، بل نهانا عن ذلك، فقال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قيل: يا رسول الله، من المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. نبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يفهمه الناس. لما جاءه أعرابي قال: يا رسول الله، أم بر صيام في السفر؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ليس من أم بر صيام في السفر. بعض قبائل العرب يجعلون اللام ميمة إذا جاء بأل التي هي للتعريف. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل بما يفهم. وكذلك لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الرجل لونه أبيض وامرأته كذلك بيضاء، والشيطان قد وسوس له وألقى في نفسه الريبة. النبي عليه الصلاة والسلام ما خاطبه بكلام يعجز عن فهمه، بل قال له: ألك إبل؟ قال: بلى. قال: ما ألوانها؟ قال: صفر. قال: هل تجد فيها من أورق، يعني أسود؟ قال: بلى. قال: من أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعل جده، جد ذلك البعير، كان كذلك. فقال: ولعل ولدك قد نزعه عرق. فخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زال ما به. وكذلك لما جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أعرابيا من نجد، ثائرا شعره، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فقال: يا محمد، رفع صوته هكذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: هاؤم، يعني ها أنا. فقال له: إني سائلك فمشدد عليك المسألة، فلا تغضب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فهو عليه الصلاة والسلام يخاطب كل قوم وكل إنسان باللغة التي يفهمها وبالأسلوب الذي يحسنه. وهكذا لو جاءه متكبر متغطرس محاد لله ورسوله يروم الصد عن سبيل الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبه بالأسلوب الذي يناسبه. لما جاءه أبي بن خلف بعظم بال وطحنه في يده ثم نفخه بفيه، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ قال: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. ولما كان يعلف فرسه ويقول: يا محمد، أقتلك عليه، قال له عليه الصلاة والسلام: بل أنا قاتلك إن شاء الله. هكذا يجيب كل امرئ بما يناسبه، ويعلمنا ذلك. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم.
1: وبه ثغر الكون تباسم.
0: ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم. حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
5: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
4: دكتور، الوقاية من المرض خير 1000 مرة من علاج هذا المرض. إذا شرعنا في الحديث عن الطب الوقائي، ما هو وما فائدته؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أستاذ جميل، أحب أن أذكر الإخوة أننا في المحطة السابعة، محطة الصحة، وقد تحدثنا عن الطب الطبيعي والطب النفسي والطب الوقائي موضوع هذه الحلقة. فالحقيقة الطب الوقائي سيد الطب كله، لأنه كما يقول العوام درهم وقاية خير من قنطار علاج. فلذلك الطب الوقائي سيد الطب كله. فالحقيقة أن تتلافى المشكلة أفضل بكثير من أن تحلها. يروى أنه أحد الخلفاء سأل رجل من دهاة العرب، قال له ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية، أما أنا ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. إذن الطب الوقائي سيد الطب كله. فالأمة قوتها بقوة أبنائها، قوتها بدخلهم. فإذا كان معظم الناس في أمراض كثيرة، هم عاطلون عن العمل، هم عالة على غيرهم، وأن الأموال الطائلة التي يمكن أن تنفق في المعالجة قد تعيق تقدم الأمة، عرفنا ما دور الطب الوقائي في نهضة الأمة.
4: دكتور، صور الطب الوقائي كثيرة، لعل منها عناية الشرع بالطهارة، يعني النظافة بمفهومها العام، فكيف هو النظر في الطب الوقائي لهذه العبادة؟
5: والله أنا مرة قرأت أن هناك 300 مليون مريض في العالم بسبب القذارة، وأن العالم الإسلامي بسبب الأوامر الشرعية الكثيرة التي تحض على النظافة معافى من هذه الأمراض في مجملها. يسمى العالم الإسلامي في هذه الموضوعات الشريط الأخضر، لأنه في وضوء، في طهارة، في إلحاح على النظافة. ويكفي أن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحقيقة لبعض العلماء الكبار فهم لهذه الآية دقيق، هذا الفهم الدقيق لهذه الآية يعني أربعة أنواع. أول فهم تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباس، يعني النظافة المادية، جسم نظيف، اغتسال، وضوء، طهارة. والمعنى الثاني تطهير الجوارح عن المعاصي والآثام، أيضا طهارة هذه. والمعنى الثالث تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة. والمعنى الرابع تطهير القلب عما سوى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن من بعض التوجيهات الخاصة توجيه بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين هو وضوء الطعام. هذه اليد قد أمسكت بحذاء، قد أمسكت بمسكة ملوثة، قبل أن تأكل اغسل يديك. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الآن حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هذا في شح المياه، الأولى أن يغتسل كل يوم. حق الله على كل مسلم كحد أدنى أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسمه. لذلك جعلت النظافة فرضا لأول عبادة في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحقيقة هذا الدين العظيم الذي يحض على النظافة، والمقولة الشهيرة النظافة من الإيمان، والمطلق على إطلاقه كما قلنا نظافة الجسم، نظافة الجوارح، نظافة النفس، نظافة القلب.
4: دكتور، إذا ذكرنا الطهارة فيتطهر المسلم لأداء عبادة الصلاة مثلا، فهل في شعيرة الصلاة أيضا من ملامح وقائية علاوة على كونها عبادة خالصة لله؟
5: كلنا يعلم أن هناك ما يسمى بالرياضة السويدية، تمرينات رياضية تحرك كل العضلات. الشيء الذي يلفت النظر أن هناك تدريبات من اختراع السويديين تصلح لكل الناس صغارا وكبارا، شيوخا وأطفالا، نساء ورجالا، مقيمين ومسافرين. هذه التدريبات الرياضية حينما درست دراسة موضوعية فوجئ الدارس أنها مطابقة لحركات الصلاة تماما، وكأن الصلاة رياضة يومية يقوم بها المسلم في اليوم 5 مرات، يقف، يركع، يسجد. لو أحصينا العضلات التي تتحرك من خلال حركات الصلاة لوجدنا أن هذه الحركات تطابق التدريبات الرياضية التي وضعها الخبراء. وقد قلت في لقاء سابق أن الأوامر الإلهية لها أهداف لا تعد ولا تحصى. بالمناسبة الصلاة عبادة، والذي يصلي من أجل صحة جسمه لا يصلي، لا يسمى هذا صلاة إطلاقا. نقول نحن إن أنت حينما تؤدي فريضة وتصلي هناك نتائج جانبية تنتفع بها، فهي رياضة متوازنة معتدلة صالحة لكل الأعمار والأجناس والأقاليم والبيئات وما شاكل ذلك. لذلك في نقطة دقيقة، انخفاض الرأس في السجود والركوع ورفع الرأس، مع انخفاض الرأس يهجم الدم إلى أوعية الدماغ، ومع رفع الرأس يعود إلى ما كان عليه. من ازدياد الضغط، ضغط الدم في الأوعية، ونقص هذا الضغط عند الرفع، ينشأ من هذا ما يسمى بمرونة أوعية الدماغ. وهذه الأوعية حينما تكون مرينة قد تتحمل الضغط المرتفع، بينما الذي لا يصلي الأوعية غير مرينة، فلو ارتفع الضغط فجأة ربما كان هناك انفجار في بعض الأوعية ويسبب خسرة في الدماغ. هذا بحث طبي قرأته، أنه حركة الصلاة ركوع سجود رفع، ركوع سجود رفع، يعني من ازدياد الضغط ونقص الضغط بشكل مستمر، هذا يحقق في الوعاء مرونة. هذه المرونة تقي انفجار الأوعية عند ارتفاع الضغط أو تقي من خثرات الدماغ.
4: نعم. دكتور، الإسراف وأثره السلبي على الصحة.
5: حقيقة الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني قد يقول قائل لما لم تكن لا تسرفوا في الطعام والشراب.
4: نعم.
5: أراد الله أن ينهانا عن أن نسرف في الطعام والشراب، لكن نهانا عن كل أنواع الإسراف في كل المباحات. أقول بالمباحات مؤمن مستقيم، حتى في المباحات ينبغي ألا تسرف، لأنه هناك مقولة لطيفة أنه إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وتسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. فالاعتدال في الطعام والشراب صحة، لكن طبيعة الحياة، الضغوط الشديدة، ضعف الرياضة، عدم المشي، يعني في مقولة لطيفة أنه يا بتمشي يا بتمشي.
4: نعم.
5: فلا بد من حركة يومية، لا بد من تدريبات رياضية، هذا كله له آثار إيجابية في صحة الجسم. على كل، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحديث الصحيح ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك طبيب في دمشق من 30 عام يؤمن أنه اشرب متى تشاء واشرب بالقدر الذي تشاء ولو مع الطعام، وكان يخالف كل زملائه في كلية الطب اعتمادا على هذا الحديث. قبل 2 أو 3 سنين ظهرت دراسة عميقة جدا تبيح للإنسان أن يشرب ما يشاء، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن أيضا موضوع الاعتدال في الطعام والشراب أحد أكبر أسباب نجاح الطب الوقائي. في كلام دقيق، نعم الإدام والجوع.
4: نعم.
5: يعني واحد نعم الإدام بالظن اللحم مثلا، بالظن الخضار الفواكه، النعم الإدام والجوع. حالة الآكل إذا كان جائع ينتفع من طعامه، أما حينما يأكل يدخل الطعام على الطعام، عندئذ ليس هناك جوع، إذا الهضم غير كامل. هي إشارة أيضا إلى أن الجوع، يعني عدم تناول طعام بين الوجبات، هذا من أنواع الاعتدال في تناول الطعام والشراب. نعم. ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحقيقة موضوع التوجيهات الصحية دقيق جدا، وما دمنا في الطب الوقائي في ملاحظة دقيقة، يعني في بعض المدن الإسلامية 500,000 مريض سكري، وأن هذه الأمراض تتطور إلى فشل كلوي وإلى فقد بصر وإلى شلل.
4: نعم.
5: في البلاد التي فيها وعي طبي، وعي وقائي، 4% يتطورون. في بعض البلاد النامية 54% تتطور هذه الأمراض إلى فشل كلوي وإلى شلل وإلى فقد بصر. فلذلك الوعي مهم جدا جدا جدا في الوقاية من الأمراض. وعلى هذا فقس، هناك بحث طويل جدا، الأمراض التي يمكن أن يتلافاها الإنسان لو كان واعيا لشؤون صحته.
4: نعم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، أحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب. فاسلك طريق الحب، فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها، أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: إني أتيتك يا الله أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع حوارنا مع الباحث السياسي الدكتور قاسم قصير حول نشأة حركة المقاومة في الجنوب اللبناني وما رافق ذلك من أحداث وتطورات. بداية دكتور قاسم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، تحياتي لك ولكل المستمعين والمشاهدين أو لمن يقرأ هذا النص يعني يوم من الأيام.
2: أيضا كان هناك نشاط بارز للكتيبة الطلابية من خلال الجامعات، وكان لها عمل بارز أيضا من خلال المشاركة في أعمال المقاومة في الجنوب اللبناني ضد الاحتلال الصهيوني. حبذا لو تسلطون الضوء حول طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الشباب الجامعيين ضمن إطار الكتيبة الطلابية في إطار هذا العمل المشترك.
3: يعني الكتيبة الطلابية يمكن تحتاج لحديث خاص، وطبعا يمكن أصحاب تجربة الكتيبة هم أولى يمكن بالحديث عني. أنا كنت أواكب حركة الكتيبة الطلابية أو الحالة الإسلامية داخل فتح من يعني من بعيد، لم يكن يعني لم أكن جزءا من حركة الكتيبة الطلابية أو من قيادتها، ولكن كنت أعرفهم يعني سواء بعض النماذج مثل نموذج الأستاذ منير شفيق الذي كان يعتبر الموجه السياسي لهذه الحالة، وهو كتب عن هذه الحالة في مذكراته. بعض الوجوه الأخرى أنا لم أكن أعرف عنها يعني، لكن بعدين سمعنا عنها مثل أبو علي طوق ومعين طاهر وشفيق غبرة وغيرهم، لكن أعرف شباب لبنانيين كانوا في إطار الكتيبة الطلابية أو متأثرين أو كانوا داخل فتح يعني. وبعدين قرأت يعني، أنا لم أكن في تلك الفترة عندي معلومات أنه في كتيبة طلابية وفي تيار إسلامي. الأستاذ منير شفيق في مذكراته المهمة تحدث عن تطور ما يمكن تسميته التيار الإسلامي داخل حركة فتح، والذي بدأ بجو فتحاوي يساري شيوعي ثم ماوي ثم وصولا لتبني الجو الإسلامي. طبعا هناك الشباب الشهداء الثلاثة حمدي وسلطان وأبو حسن، أبو حسن قاسم يمكن يستشهدوا في قبرص لاحقا، وشكلوا التيار الإسلامي الجهادي بعد في فلسطين. هؤلاء الكتيبة الطلابية أنا قرأت عنها الكثير، لم أشارك في أعمالها. طبعا شباب الكتيبة الطلابية كانوا في جنوب لبنان، قدموا نموذج مهم جدا للتجربة الفلسطينية بالعلاقة مع البيئة الجنوبية، وكان في تواصل مع والد أستاذ محمد حسين فضل الله في بنت جبي، السيد عبد الرؤوف فضل الله والسيد عبد المحسن فضل الله والسيد محمد حسين فضل الله، وهؤلاء يعني عملوا علاقات مهمة مع البيئة الجنوبية بعكس بعض المجموعات الفلسطينية أو اليسارية التي اشتبكت أو عملت إشكالات مع البيئة الجنوبية حسب المعلومات، سواء في منطقة بنت جبيل أو منطقة شقيف، قلعة شقيف، أو في قرى أخرى في مناطق سور. شكلت الكتيبة الطلابية نموذجا مهما داخل حركة فتح. أهمية الكتيبة الطلابية أنها أفرزت، إضافة لمواجهتها بقتال ضد إسرائيل من 78 إلى 82، وكانت قمة المواجهة في قلعة الشقيف التي يمكن كتب عنها ويمكن نظمت أفلام، هذا الصمود البطولي لشباب الكتيبة الطلابية الذين خاضوا يعني قتالا استشهاديا لم يبقى منهم أحد. وعندما دخل الجيش الإسرائيلي تعجب أن هؤلاء الشباب 15-20 شاب قاتلوا هذا القتال وقدموا النموذج. من بقي من الكتيبة الطلاب، بعضهم غادر لبنان، بعضهم انضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية سواء ببعدها الإسلام الشيعي أو السني، بعضهم أصبح داخل حزب الله وعمل مع حزب الله، بعضهم ساند قوات الفجر والجماعة الإسلامية، وبعضهم كان بإطار حركة التوحيد وعمل في الإطار. كتيبة الطلابية أظن أنها كانت علامة فارقة في النضال الفلسطيني، تركت أثر لا يزال إلى اليوم سواء بالبعد السياسي أو البعد النضالي أو البعد المقاوم، وكان لها دور كبير أنا برأيي تكريس الحالة المقاومة ودعم الحالة المقاومة التي تأسست في لبنان بعد 82 والتي انتقلت بعد ذلك إلى داخل فلسطين والتي مهدت للانتفاضة الشعبية في فلسطين في 87 وكان في هذا التفاعل الكبير بين الجانب اللبناني والفلسطيني.
2: من الشخصيات التي كان لها نشاط كبير في إطار الكتيبة الطلابية الأخ سمير الشيخ إلى جانب ثلة من الشباب والعلماء، وكنتم من الذين واكبوا نشاط وعمل سمير الشيخ، فنرجو إلقاء الضوء على أبرز ما قام به سمير الشيخ في مواجهة الاحتلال أثناء وجوده في بيروت.
3: نعم صحيح، يعني الأخ سمير الشيخ أنا تعرفت عليه في بيروت وكان له وجهان، يعني إذا الوجه النضالي الذي يمكن لا يعرفه إلا القليل والوجه الثقافي والفكري والسياسي، حيث كان هو أسس مع عدد من الصحفيين والإعلاميين مجلة الفهرست، وكان هذه المجلة تهتم بتوثيق المقالات والدراسات، وكان هو جزء من هذه المجموعة مع أخوة لبنانيين وعرب يعني. لكن الوجه الأهم هو الوجه النضالي. الأخ سمير الشيخ أنا حقيقة هو كان نموذج للشباب المتدين الواعي ذو البعد الاستراتيجي، كان يدرك مخاطر ما يجري في المنطقة، وهو كان جزء من انتقل من الجو الفلسطيني والجو الفتحاوي إلى إطار حركة التوحيد. يعني حسب معلوماتي كان هو أحد أبرز قيادات حركة التوحيد في بيروت، يعني دون الإعلان الكبير عن ذلك، لأنه كان يتحرك بصمت أو بدون إعلان كبير، لكن أنا كنت ألتقي به دائما سواء في مكتبه أو في منزله أو ضمن إطار مجموعة الشباب الذين كانوا أسسوا لاحقا مركز البيان الثقافي، وكانوا في إطار حركة التوحيد الإسلامي في بيروت يعني، وبعضهم من تلاميذ المفكر أستاذ منير شفيق. طبعا شخصية سمير الشيخ كانت شخصية مميزة، وأنا أتذكر لأنه بعد 82 أنا عملت في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إضافة للعمل العام يعني، وطبعا إيران بعد تحرير خرمشهر بدأت تقدم نظرية أنه حتى نستطيع أن نغير مسار الأمور يجب تغيير كل منظومة سايكس بيكو وإذا أمكن إسقاط نظام صدام حسين. وطبعا هذا أحدث إشكالية لإيران، أولا أنها ستدخل إلى بلد عربي، وطبعا البعض كان يؤيد نظام صدام حسين سواء من منطلق قومي أو عروبي. الإخوة في إيران اعتبروا أن تحرير القدس لا يمكن أن يتم إذا لم يتم إيجاد هذا الممر الاستراتيجي من طهران إلى المنطقة، ولذلك كانت نظريتهم إسقاط نظام صدام حسين قد لديكم. قد واجهنا نحن، كنا بدأنا العمل في إطار السفارة الإيرانية مع بعض الإخوة ومنهم الأخ أبو يعقوب كان مسؤول العلاقات والإعلام، وأنا كنت أعمل في القسم السياسي والأرشيف والدراسات، كنا ننقل هذه الرؤية إلى قيادات إسلامية وفلسطينية ونناقشهم، كنا يعني نجد معارضة شديدة أنه أنتم هذه ليست لها فائدة وهذا مشروع غير صحيح. أنا يعني أشهد أن الأخ سمير الشيخ بهذه اللحظة كان مؤمن بهذه النظرية، كان يدافع عنها أنه نحن ما عندنا خيار إلا تغيير منظومة حدود سايكس بيكو وإعادة بناء المنطقة على أسس عربية وإسلامية جديدة. كان لديه بعض نظر طبعا للأسف، وطبعا لا توجد الآن معلومات حاسمة عن اغتياله في بيروت مع زوجته وعائلته، وكان حدثا حقيقة مؤلما لنا جميعا طبعا في إطار الصراعات التي كانت تحصل في طرابلس أو في بيروت. أنا ما عندي معلومات، لكن جرت يعني أما البعض اعتبر النظام السوري هو مسؤول أو بعض التنظيمات اللبنانية نفذت العملية، لكن حقيقة شخصية الأخ سمير الشيخ وللأسف يعني أنا لم أقرأ دراسات أو معلومات أو ولو سيرة ذاتية عن سمير الشيخ، حتى يمكن أقربائه ورفاق دربه لم يكتبوا عنه، لذلك الأخ سمير الشيخ يحتاج على الأقل أن يتم يعني نوع من حماية هذه السيرة وتوثيقها يعني من أجل الأجيال القادمة. يعني شخصية سمير الشيخ تشبه ببعضها استراتيجي والفكري ونظم الحدود شخصية مثل الأخ أنيس نقاش أو منير شفيق أو سمح الشيخ ماهر حمود مثلا. هذه النماذج الوحدوية التي نحن نحتاج إليها في المراحل الصعبة، الذي لا يتأثر بالبعد المذهبي أو الطائفي أو القومي. هذا نموذج كيف يستطيع إنسان يتجاوز الانتماء الطائفي أو المذهبي أو الإقليمي أو القطري لكي يفكر بالمشروع الإسلامي الكبير. شخصية كانت مهمة غير الجانب الأخلاقي، جانب الاحترام الآخر، وأمضينا معه ساعات وأيام مهمة جدا. طبعا خبر اغتياله كان مؤلما لنا، وفقدنا به نموذج من نماذج العمل الإسلامي المميز في بيروت.
2: سمير الشيخ كان له دور هام في إخماد نار الفتنة في بيروت، هل وكبتم هذا العمل يومها؟
3: طبعا بيروت عانت، يعني في مرحلتين في بيروت عشناها. في مرحلة الأولى هي مرحلة من 82 لل 84. من 82 لل 84 كان النظام الأمين جميل هو المسيطر، وطبعا كان الإسرائيليون والأمريكيون خارج بيروت لكنهم حاضرون، وكان في مفاوضات لعقد اتفاق السلام. الجيش اللبناني كان يمارس سلطة القمع ضد كل من يقاوم، وكان يعتقل الشباب المتدين أو الوطني، لكن كان في جو وحدوي كبير جدا. وطبعا تجمع علماء المسلمين لعب دورا مهم

0: بال84 طبعا بعد اسقاط اتفاق 17 ايار ومواجهة النظام وانسحاب الاسرائيلي من بيروت بداية ومن ثم من مناطق في الجبل وصولا الى صيدا، وتم الانسحاب الكامل بعد ذلك من صيدا الى مناطق اخرى. بعد الـ84 بسبب ان السلطة اللبنانية كانت ضعيفة بدأت الاحزاب الوطنية واليسارية و بعض التنظيمة إضافة لحركة أمل وتنتشر في بيروت ويصير حزب تقدم اشتراكي، وهذا أدى إلى نوع من حساسيات داخل بيروت وحصلت مشكلات مع حركة المرابطون ومع حركة ست شباط شاكر برجاوي، وأخذت للأسف بعدا مذهبيا يعني طائفيا ومذهبيا، وبدأت تنتشر في حساسيات يعني سنية شيعية أو درزية، سنية أو درزية شيعية. بتلك الفترة حركة التوحيد بشكل عام، تجمع علماء المسلمين الجماعة الإسلامية إضافة لدور أخ سمير الشيخ كان لهم دور كبير في تخفيف حالة الاحتقان المذهبية. وطبعا احنا عشنا بعدين حرب المخيمات التي كان لها تأثير سلبي كبير، كان يحاول أن يخفف من أثر وكان له دور كبير، لكن أحيانا التطورات الكبرى لا يمكن لأحد أن يقفها. طبعا دفع الأخ سمير وغيره من إخوانه في حركة التوحيد في بيروت وطرابلس وصيدا أثمانا كبيرا لدورهم الوطني والوحدة.
1: أيضا هناك شخصية أنيس النقاش الذي كان له عمل ودور نضالي من خلال المواجهة مع الكيان الصهيوني، كيف يمكن أن نقرأ هذه الشخصية وكيف كانت علاقتكم بهذا المناضل الذي كانت له الكثير من الأدوار المتعددة التي ربما لا يعرفها الكثيرون؟ حبذا دكتور قاسم قصير لو نسلط الضوء على السيرة الخفية لهذا الشخص المعروف والمجهول في آن واحد.
0: هلا الأخ الأستاذ أنيس نقاش، أنا حقيقة لم أتعرف عليه إلا بعد خروجه من السجن الفرنسي، يعني لم يكن بالمرحلة التي كان يناضل فيها في بيروت ووصولا لانتصار الثورة الإسلامية لم أكن أعرف الأستاذ أنيس نقاش. طبعا كان لأنه دور له دور أمني إضافة لأدواره الأخرى، وإن كنت قرأت سيرته الذاتية في كتابه ومن خلال المقابلات التي أجراها وتعرفت من خلالها على هذه السيرة كبيرة، وإن كنا نحن واكبنا ما كان يقوم به أنيس نقاش من بعيد، يعني خصوصا عندما نفذ عملية فيينا مع كارلوس اقتحام مقر أوبك واعتقال وزراء النفط آنذاك لشركة أوبك، و أخذوا بعدين يعني نوع من فدية لإطلاق سراحهم، وكانت تلك العملية يعني ضخمة جدا. أنا حقيقة حتى أكون دقيقا يعني لم أكن أعرف أنيس نقاش في تلك الفترة، يعني طبعا بعد انتصار الثورة أنا قرأت عن تجربة أنيس نقاش. أنيس نقاش كان هو مع الأخ أبو جهاد يعني بداخل حركة فتح، لكنه دخل إلى مجموعة أبو داود وكارلوس وكان ينفذ عمليات طبعا بالتنسيق مع حركة فتح، يعني هو كان اختراق فتح بمجموعات أخرى يعني، لكن كان دائما ينسق، يعني إذا كانت العملية لا تخدم مصالح فتح كان هو يساهم حسب اعترافه يعني بتخريب العملية، خصوصا أنه كان بدأت بتلك فترة برزت العديد من المجموعات الثورية أو العنفية التي تقوم بعمليات أحيانا تخرب على فتح حسب وجهة نظر فتح. طبعا الحدث المهم هو كان على صلة بمجموعة الإيرانية التي كانت في بيروت وخصوصا محمد صالح الحسيني وإخوانه بقية إخوانه محمد أبو شريف الذي ساهم بتأسيس الحرس الثوري، وحسب هو يقول أنا لم أتأكد أنه كان هو أحد المساهمين بإعطاء فكرة تأسيس الحرس الثوري في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، وكان ينسق هو مع أبو جهاد. لكن الحدث الأبرز الذي غير مسار حياة أنيس نقاش واللي نحن قرأنا عنه

0: يعني لم نكن نعرف، هو محاولة اغتيال شهبور باختيار في فرنسا، والذي كان يواجه الحكومة.
1: هو كان رئيس وزراء إيراني،
0: كان رئيس وزراء إيران، وذهب كان بالمنفى إلى فرنسا بعد انتصار الثورة الإسلامية، وطبعا كان في تخطيط يمكن لإعادته إلى إيران، لأنه الأمريكيون والغربيون كانوا يعتبرون أن انتصار الإمام الخميني هو محطة حتى يستوعبوا الحالة الشعبية ثم يقومون بإعادة تنظيم النظام في إيران. ويبدو كان في خطة أمريكية غربية بالتعاون مع شخصيات إيرانية للانقلاب على الثورة، كما حصل مع مصدق بخمسينات القرن الماضي. لذلك يبدو أن الإخوة في إيران والحرس الثوري ومحاكم الثورية أخذوا قرار بإغتيالهم، وكلف أنيس نقاش بالاغتيال، وهو روى تفاصيل ذلك في كتابه الشهير عن مذكراته. نحن كنا نتابع من بعيد، يعني أنا لم أكن أعرفه شخصيا، وطبعا للأسف حصل أخطاء في تنفيذ العملية والكلام عنها مسبقا، مما أدى إلى اعتقاله، وأصبح جزء من المعتقلين في فرنسا، وتم خطف العديد من الرهائن الفرنسية لإطلاق سراحه إلى أن أطلق سراحه. لكن ما حصل أنه بعد إطلاق سراحه وعودته إلى بيروت تعرفت على أنيس نقاش أنا، وعملت معه كثيرا يعني في العديد من المحطات. طبعا أنيس نقاش ميزته أنه شخصية ذات بعد استراتيجي، أنا كتبت عنه في بعض المقالات، ابن بيروت، ابن عائلة يعني وضع المادي جيد جدا، وترك كل شيء لخدمة أول القضية الفلسطينية داخل حركة فتح، ومن ثم مشروع الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، وكان هو مناضل عالمي إذا صح التعبير، هو ليس فقط على مستوى بيروت، وكان عنده عقل استراتيجي مميز. يعني الأفكار التي يقدمها هي أفكار استراتيجية. طبعا بعد إطلاق سراحه عاد وواكب تجربة الجمهورية، وأسس مركز الأمان استراتيجي، وأسس شركات خاصة لعبت دورا في خدمة الجمهورية، إضافة لدوره الإعلامي والثقافي والحواري، وكان حقيقة شخص يعني يمتلئ حيوية. أنيس نقاش يعني كان يجلس معك وهو يفكر في العالم كله. أنا تعاونت معه في تأسيس مجلس التعاون الإقليمي مع مجموعة شخصيات، على أمل أن يكون هذا المجلس إطار للتكامل العربي الإيراني التركي، ويكون إطار عمل. للأسف لم تتح الظروف لاستكمال هذه التجربة. تعاونت معه والتقيت به في العديد من المؤتمرات القومية والعربية والإسلامية والفلسطينية، كان ينبض حيوية، كان يواكب، يقدم أفكار جريئة، يقدم نقد من خلال مقالاته التي كتبها في جريدة الأخبار، يقدم أفكار لمراحل متقدمة. يعني هو أحد أهم المقالات، ما هي اليوم التالي بعد تحرير القدس، هذا مقال مهم استراتيجي، أنه نحن إذا أتيح لنا أن نحرر القدس كيف سندخل؟ هل ندخل مذاهب سنة وشيعة أو أحزاب، أو نكون لدينا مشروع إسلامي وحده؟ شخصية لا يمكن يعني إنسان بكلمات قليلة أن يحيط بها. طبعا هو كتب جزء من تجربته الأولى لحين اعتقاله في فرنسا وخروجه، لكن القسم الثاني للأسف ما أدري إذا كتب، وإن كان هو أنا عشتها معه في لبنان، عودته إلى لبنان، دوره في النظام، مواكبته للربيع العربي، لما حدث في مصر، حدث في تونس، في سوريا، كان له علاقة جيدة بسوريا، وهو كان دائما خائف على الأنظمة المقاومة لأنه يعتبر أنه مفروض تطوير هذه الأنظمة. شخص لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الدور الكبير له، وهو نموذج نحتاج إليه اليوم، مثل ما كنا نتحدث عن سمير الشيخ، أو الله يطول بعمر الأستاذ منير شفيق، أو الشيخ أحمد زين رحمة الله عليه، أو هلأ الشيخ ماهر حمود. في هذه النماذج الوحدوية التي تستطيع أن تتجاوز انتمائها المذهبي أو الطائفي أو قطر بيروت لتصبح شخصية عالمية. هو شخصية عالمية بكل معنى الكلمة.
1: في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور قاسم قصير على هذه الإطلالة التي استعرضنا فيها شيئا من تاريخ انطلاقة المقاومة في لبنان وأهم المحطات التي واكبت هذه الانطلاقة. وإلى اللقاء في حلقات أخرى نستعرض فيها أيضا طبيعة العلاقة القائمة بين الجو الإسلامي بشقيه السني والشيعي في لبنان. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، والله يعطيك العافية، وشكرا لإتاحة الفرصة لي لاستعادة بعض الذكريات الإسلامية الوحدوية.
1: الله يجزيكم خير وبارك فيكم.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: متابعة هذا البيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية
2: سافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذن مشاهدينا، تابعنا هذا البيان للقوات المسلحة اليمنية الذي أعلنه العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية. هو بيان غاية في الأهمية، أعلن عن منجزات نوعية بالمعنى العسكري والاستراتيجي، وأعلن أيضا إطلاق هذه العملية التي قال بأنها انطلقت في 3 من هذا الشهر، عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تحدث عن منجزات السيطرة وتحرير 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة. يتحدث عن مساحة 5400 كيلو متر مربع. الحديث أيضا عن التصدي لسبع فرق من التحشيدات التابعة للسعودية، وكذلك عن عمليات صد واسعة للطيران الحربي السعودي. تحدث عن معلومات مهمة حول الواقع الاستراتيجي بالنسبة لباب المندب، وأن هذه حركة الملاحة هي حركة مستمرة، الأمر مرتبط فقط في معادلة فك الحصار المرتبط بالحظر لمرور وحركة السفن السعودية. إذن نحن أمام إعلان مهم، هي عملية وضع لها اسم وجملة من المنجزات التي أعلن عنها كما استمعنا في هذا البيان للعميد يحيى سريع. نحن نتحدث عن تحول استراتيجي عسكري مؤطر الآن واضح بالمعلومة وبالتوضيح بالنسبة لبيان القوات المسلحة اليمنية. نقف عند التفاصيل التي يجب أن نقرأها، وأبدأ وإياك زميلنا عبد الله الفرح، رتب لنا عناوين الأهم مهمة في هذا البيان، ما الذي أعلن اليوم؟
3: نعم رامية، كان هناك أولا تحشيدات سعودية كبيرة جدا كما ذكر في البيان، ما يقرب من 38 لواء عسكريا مكونا من قوات العمالقة والإخوان المسلمين وقوات طارق وبعض القوات التي أنشئت مؤخرا درع الوطن، وهي قوات سلفية متشددة أنشأتها السعودية. حشدت كل هذه القوات إلى الساحل الغربي لمحاولة تحريك كل الجبهات في إطار الضغط على صنعاء، ولكن صنعاء كانت تتنبه لهذا المخطط جيدا، ولذلك أعلنت أيضا في البيان، أعلنت في البيان إسقاط طائرات مسيرة، فكان هناك عمل استخباراتي بالنسبة للسعودية. كان أيضا هناك عمليات مضادة من قبل الاستخبارات العسكرية اليمنية، استهدفت فيها المخازن لهذه التحشيدات، واستهدفت فيها غرف القيادة والسيطرة، واستهدفت فيها التحشيدات في الساحل الغربي وفي هذه المديريات الست. طبعا هذه المديريات الست هي فيها مديريات تمتلك سلسلة جبال شاهقة جدا، كان لها خطة ومسار محدد، كان هناك مسار آخر للمديريات الأخرى في الساحل الغربي في محافظة الحديدة. وهذه الست المديريات هي تنقسم بين محافظة تعز ومحافظة الحديدة، بينها من هو شاهق وسلسلات سلاسل من الجبال المطلة على المخا وعلى حيس وعلى بعض المديريات الساحلية وذباب، وأيضا مديريات ساحلية وصحراوية كان العدو كما ذكر البيان يعد للتحرك فيها. فبالتالي نحن نشهد عدة مسارات، عدة تنسيقات عسكرية من قبل القوات المسلحة اليمنية، استهدفت من خلالها هذه التحشيدات السعودية، بالإضافة إلى عمليات تصدي للطائرات الحربية الاستطلاعية والاستخباراتية والعسكرية السعودية، إسقاط 9 طائرات، فأصبح هناك عمل استخباراتي. لم تستطع الطائرات التحرك ولم تستطع الارتباط بالقيادة والسيطرة لهذه التحشيدات. تم تعزيز أيضا في الأيام الأخيرة من هذه العملية بقوات
0: العنوان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
5: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: يعني سنوات عدم المعرفة أيضا عن وضعهم، وكذلك التصدي لاثنتين وثلاثين عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وأسقاط 9 طائرات. هناك أيضا إشارة إلى أننا أمام مساندة كما قال سيادة العميد يحيى سريع إضافة للقوات المسلحة اليمنية، مساندة من الشعب اليمني، وتحدث عن دور للقبائل، وهذه أيضا من الإشارات المهمة في خصوصية ما نتحدث عنه في هذه العمليات، ولا سيما امام ما كان يعني يشاع بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ايضا اشار اليها العميد يحيى سريع، للوعي في التصدي لمثل هكذا حملات اعلاميه وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه ايضا من الاشارات المهمه. اذا واقع الساحل الغربي الان بالمعنى الميداني، زميلنا عبد الله فرح، انطلاقا مما استمعنا اليه من بيان العميد يحيى سريع، ما هو؟
3: هو مديريات مطلة على الساحل الغربي، ومديريات في الساحل الغربي، ومديريات تابعة للحديدة، وأخرى تابعة لتعز. كل هذه المديريات التي أعلن عنها 6 مديريات ب5400 كيلومتر مربع تم السيطرة عليها، وكان هناك أيضا الكثير ممن شاهدناه من أبناء القبائل والجيش اليمني من خلال مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء المخا ومن أبناء مقبنة ومن أبناء الوازعية. المديريات التي نتحدث عنها منها الوازعية، وهي من أشد المديريات التي حدثت فيها اشتباكات نوعية، لأن فيها سلاسل جبلية متعددة وفيها جغرافيا معقدة جدا. استمرت يعني كانت البوابة أو الخط الدفاعي الأول لهذه القوات، استمرت فيها المعركة ابتداء من 3 سبتمبر وحتى أعتقد 7 سبتمبر، ثم انهارت هذه الخطوط، وبعد ذلك مقبنة وهي بجوار الوازعية، وهي مديرية أيضا جبلية معقدة، معسكر خالد وهو معسكر استراتيجي، وجبل النار، وكذلك نتحدث وهي سلسلة جبال في جبل النار، نتحدث أيضا عن سلاسل جبلية أخرى مطلة على حيس وعلى الخوخة، هذه أيضا مديريات أخرى، الحيس والخوخة ثم المخا، هي حيس هي تتبع محافظة طبعا الحديدة، وكذلك الخوخة تتبع محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المخا وذباب والوازعية وموزع ومقبنة، هذه المديريات الأخرى تتبع محافظة تعز. فهي عملية ساحلية وجبلية، نحن نتحدث عن خط ممتد من زبيد الجراحي إلى حيس إلى الخوخة إلى المخا إلى ذباب، ثم إلى باتجاه تعز إلى الوازعية ومقبنة والكدحة، وكذلك موزع وبقية المناطق والسلاسل الجبلية الأخرى المطلة على هذا الساحل الغربي. فهي عملية واسعة كبيرة جدا، فيها
2: يعني
3: الكثير من التفاصيل أيضا التي
2: يعني
3: لم تعلن.
2: نعم، ونحن نشاهد أن هناك نوع من يعني المسار والتكتيك أو الاستراتيجية في طريقة الإعلان، وهذا أيضا لافت، كيف تعلن صنعاء، كيف تعلن القوات المسلحة اليمنية عن المنجزات، ما الذي تبقيه، وكيف سبر هذا النسق تباعا. لكن يمكن أن نقول أن الساحل الغربي بات بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية انطلاقا مما أعلن وعددت هذه المديريات في هاتين المحافظتين.
3: نعم، لا يزال هناك أيضا بعض الجيوب في محافظة حجة ومن الساحل الغربي، لا زالت هناك تحشيدات سعودية في تلك المنطقة باتجاه الحدود السعودية اليمنية، ولكن من الساحل الغربي من حجة إلى باب المندب نستطيع الحديث اليوم أن هناك سيطرة تامة للقوات المسلحة اليمنية، وأعتقد أنه أكثر من 1500 كيلو أو أكثر من 1000 كيلو شريط ساحلي ممتد من حجة إلى الحديدة إلى تعز. هذا الشريط الساحلي، نعم بالإمكان أن نقول بعد هذا البيان أنه تم السيطرة على هذا الشريط الساحلي الكبير والواسع الممتد كما تحدثنا من الحدود اليمنية السعودية من حجة إلى الحديدة إلى محافظة تعز، ومحافظة تعز فيها باب المندب وفيها أيضا المخا وفيها حيس وفيها الخوخة، وهذا كله أيضا شريط ساحلي ما دارت فيه المعارك الأخيرة منذ 3 سبتمبر إلى اليوم. المعارك الأخيرة التي دارت كانت متركزة في لم تبدأ من الساحل الغربي وإنما بدأت من تعز ومن المديريات المطلة على الساحل الغربي ابتداء من مقبنة والبرح و الوازعية وموزع. بعد السيطرة على هذه المديريات الاستراتيجية والمطلة على الساحل الغربي، وليست هي مديريات بالساحل الغربي ولكنها مطلة على الساحل الغربي، كانت خطوط الدفاع والثقل العسكري الكبير للتحشيدات السعودية في هذه المناطق. بعد أن كسر نزلت القوات المسلحة اليمنية إلى معسكر خالد، ثم قطعت مفرق المخا ومفرق أيضا حيس والخطوط العسكرية الأخرى بالتزامن إلى استهداف تحشيدات كانت تنوي حماية أو تعزيز هذا الخط الدفاعي للتحشيدات السعودية التي كانت متواجدة في هذه المديريات، فكانت الصاروخية تقوم باستهداف مثل هذه التحشيدات، فمنعت هذه التحشيدات من الوصول، حوصرت الكثير من الكتائب كما تحدثنا، لا يزال هناك الكثير من الأسرار، حوصرت الكثير من الأنوية العسكرية، سمحت القوات المسلحة اليمنية بخروج الكثير من الأنوية التي كانت محاصرة بعد أن تركت أسلحتها واستسلمت، وأيضا كانت هناك الكثير من المغرر بهم من أبناء الجنوب أيضا سمح لهم بالذهاب، وهناك تفاصيل كثيرة ربما تكشف لاحقا في هذه العملية لأننا نتحدث عن 38 لواء عسكريا كان متواجدا في هذه المساحة، وكان هناك اشتباك محتدم جدا بالإضافة إلى طيران عسكري سند هذه التحشيدات، وبالإضافة إلى إسقاط طائرات عسكرية كانت تنوي الارتباط بقرف القيادة والسيطرة لهذه التحشيدات واستهداف تحركات الجيش اليمني، لكن الدفاع الجوي حال دون ذلك بعد أن أسقط هذه الطائرات الاستطلاعية.
2: نعم، إذن نحن نتحدث عن إعلان كبير زميلنا عبد الله الفرح هذا الذي استمعنا إليه في هذا البيان للقوات المسلحة اليمنية بما تلاه العميد يحيى سريع، وإعلان بأن الساحل الغربي بات تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية بعد هذا الإعلان عن السيطرة على هذه المديريات الست بين محافظتي تعز والحديدة. أرقام كبيرة وضعت في المنجز، أقله فيما تم التصدي له نتحدث عن 38 لواء في وقت يعني قصير، وهذا تطور دراماتيكي يجب أن نقرأه بعناية، وهو سيكون حاضر بطبيعة الحال في هذا اليوم الإخباري الذي نتابعه في هذه أيضا الساعة من التغطية. نجدد الترحيب بكم سيد مهدي طالبي الخبير في الشؤون الدولية ضيفنا هنا في استديو الميادين في طهران، زميلنا قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية معنا من بيروت، زميلنا عبد الله الفرح تبقى معنا لطفا، وأخذ منك تعليق سيد مهدي طالبي على هذا المنجز الذي استمعنا وإياك ومشاهدينا بما أعلنه العميد يحيى سريع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بندم السلام دارم خدمتكم.
5: في البداية أحييك وأحيي مشاهديك الأعزاء، وقبل الدخول إلى الجواب أرسل التحية لشهدائنا الأعزاء قائدنا الشهيد السيد علي الخامنئي وكل شهداء قوات محور المقاومة. هذه الإنجازات الباهرة يمكن تقييمها من 3 محاور، من الناحية الداخلية كان ميناء الحديدة هو بيد أنصار الله، ولو كان يغلق هذا الميناء فإن الحصار على حزب الله كان على أنصار الله كان سوف يكتمل، ولكن بعد تحرير المخا فإن أنصار الله امتلك إشرافا كبيرا على باب المندب، وإذا ما كان سابقا أنصار الله مشرفون بساحل بسيط على باب المندب الآن فإن سيطرتهم أصبحت كاملة. والأمر الثاني هو استقرار قوات طارق عفاش، هو أخ رئيس الجمهورية السابق، ابن أخ رئيس الجمهورية السابق، وهو من المذهب الزيدي، وبعد الانقلاب في عام 2017 وبعد مقتل دكتاتور اليمن السابق فإن طارق عفاش بمعية بعض الجيش اليمني السابق فروا إلى الجنوب ولقي دعما من السعودية والإمارات وأوجدوا المقاومة الوطنية. وسقوط هذه الجماعة وانهيارها أدى إلى أن التهديد الذي كانت تواجهه المناطق الداخلية لحكومة أنصار الله انتهى هذا التهديد. فجماعة طارق عطباش من الناحية المذهبية وكذلك من حيث العدد كان لديهم علاقات مع أنصار الله وكذلك أيضا لديهم تجربة طويلة في الجيش اليمني السابق. هذا من الناحية الداخلية. من الناحية الإقليمية فإن يجب أن نأخذ بالاعتبار بأن أنصار الله استطاعوا أن يصلوا إلى كل الساحل المشرف على القرن الأفريقي، القرن الأفريقي في صوماليا الجديدة التي هي تشرف عليها المخابرات الإسرائيلية، وكذلك حضور القوات التركية في الصومال، وكذلك فإن أنصار الله وطبعا أنصار الله لديهم تعاون مع جماعات الجهادية في القرن الأفريقي التي لها نشاطات كبيرة ضد الاستعمار في السودان وباقي المنطقة. هذا من ناحية الإقليمية يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة في زيادة نفوذ حزب الله عن طريق تلك الجماعات الجهادية. ومن الناحية الاستراتيجية والعالمية فانظروا عندما أنصار الله يسيطرون على مدخل باب المندب بشكل كامل ويحكمون السيطرة على باب المندب، فإن السفن سوف تعبر ضمن سيطرة أنصار الله. لذلك ففي السابق كان أنصار الله يستخدم الصواريخ البالستية لاستهداف السفن عن بعد، وكذلك فإن ميناء المخا ويشرف على باب المندب أي أنه يبعد عن الساحل ومدخل باب المندب فقط 24 كيلومترا. لذلك فإن الآن أنصار الله باستطاعتهم أن يهددوا ويقفلوا باب المندب بصواريخ قصيرة المدى وحتى بالمدفعية أيضا. لذلك فإن هذا الدخول فهذا سوف يذل القوات الأمريكية وكذلك السفن الصهيونية ومنعها من دخول المنطقة. ولكن في ظل الانتصارات الكبيرة وسيطرة أنصار الله فإن أنصار الله سوف يقدمون على تحقير أمريكا وإسرائيل في هذه المنطقة. ونحن نعلم بأن أكثر من 12% من التجارة العالمية تمر من باب المندب، وهذا طبعا يشكل خطرا كبيرا للتجارة العالمية.
2: تبقى معنا السيد مهدي طالبي، ويجب الإشارة إلى أنه كان من النقاط المهمة في البيان هذه النقطة التي قال العميد يحيى سريع بأن الملاحة في باب المندب مستمرة، ما يتم فقط العمل عليه في حظره هي بالنسبة للسفن السعودية ضمن معادلة أطلقت لفك الحصار، حصار بالحصار، التصعيد بالتصعيد، والاستعداد حتى للتصعيد الشامل. وهذه إشارة مهمة جدا أريد وضعها وارسالها ايضا في الرسائل في الاقليم واوسع من ذلك، لكننا نتحدث على سيطرة كاملة الساحل الغربي في البحر الاحمر، جزيرة ميون هي مطلة مباشرة في قلب باب المندب، وهذا ايضا يعطي هذه الاريحية في عملية التنسيق والسيطرة على باب المندب. لكن الملاحة بحركتها هي تستمر، وهذه اشارة مهمة اريد لها ان توضع في هذا البيان غاية في الاهمية. الجغرافيا تتحدث، الجانب الاستراتيجي حاضر، والارقام كذلك في هذه التطورات الدراماتيكية، لكننا بتنا أمام إعلان رسمي من القوات المسلحة اليمنية. زميلنا قاسم عز الدين، حجم ما أعلن الآن ما هو؟
6: السلام عليكم يا الأستاذ السيد مهدي والزملاء المشاهدين الميادين الأكاديمي. يعني حقيقة الأمر الحجم والأهمية، أهمية التي يعني أفصح عنها العميد يحيى سريع، هي مختلفة تماما عما كان يشاع منذ الأمس وحتى هذه اللحظة بأن كل الأهمية وكل الإنجاز الاستراتيجي هو السيطرة على مضيق باب المندب. بحقيقة الأمر يعني هو لم يتطرق إلى السيطرة على باب المندب، ومحق بذلك، لأن ليس لأن السيطرة ليس لها أهمية عسكرية وجيوسياسية، بل لأن ما أنجز هو أهم من السيطرة على مضيق باب البندم. وقد عددها العميد يحيى سريع، لخصها بمسألتين: أولا تحرير المديريات، 6 مديريات هي يعني المديريات الواصلة ما بين الحديدة وتعز، والمسألة الثانية هي استعادة السيادة الوطنية. هذا هو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر بغض النظر يعني عن أهمية يعني السيطرة على بحر الأحمر وعلى باب المندب. لماذا؟ لأن الدلالة الفعلية التي أثبتتها هذه المعارك أو يعني توغل، محاولة توغل جيش عدن وانهياره بسرعة خلال 3 أيام أفصح ويعني أظهر بأن اليمن هو مستعد لاستراتيجية سياسية أخرى. وأشار إليها يعني العميد يحيى سريع عندما قال أن الأهالي في هذه المناطق هم الذين طلبوا أو على الأقل تعاونوا، والقبائل تعاونوا مع القوات الحكمية والجان الشعبية. نعرف أن هناك تنسيق قبلي وهناك يعني صلات، حتى صلات قوى سياسية وقرابة وغير ذلك. هذا يؤشر ويدل على أن يعني إمكانية إنهاء الحرب اليمنية، هذا هو ما يعني ما ينبغي. وأعتقد أننا في البداية بهذا الاتجاه، هو إنجاز باتجاه إنهاء الحرب اليمنية، خاصة ولا سيما يعني بعد الانهيار يعني الكبير لقوات عدن. وأكثر من ذلك يعني إذا صح ما سربته إكسوس بأن ابن سلمان طلب تدخل وأنه رفض، هذا يعني بالتأكيد أن اليمن ينتقل من حال إلى حال مختلف تماما. نعود به إلى 2013-2014 عندما طالب أنصار الله، رفضوا طبعا تقسيم اليمن أو الدولة الفيدرالية بين دولتين وتقسيم الأقاليم، وأصروا على دولة موحدة، وأصروا أن لا تكون تبعية لا اقتصاديا ولا سياسيا.
2: نتحدث عن زميلنا قاسم، معذرة على المقاطعة، نتحدث عن تطورات إذا متلاحقة بينما أعلن في معادلة فك الحصار، أخذت عدة مستويات في الجانب الميداني، واحدة منها هذه المحطة الغاية في الأهمية، مهمة يمنيا ومهمة استراتيجيا، وكذلك لدينا أيضا عمليات في نقاط أخرى في الميدان. سنذهب إليك بشكل سريع أيضا زميلنا عبد الله فرح، ماذا عن باقي يعني نقاط الميدان اليمني، تلك التي أشرت إلى أنه كان في تحسب من تحريك بعض الجبهات في الداخل اليمني، فكيف تبدو تفاعلاتها؟
3: هناك استعداد كبير جدا من قبل كافة مناطق وأنوية الجيش اليمني، وكان مدروس هذا المخطط ومعروف جيدا، وهناك تنسيق عالي جدا من قبل رئاسة هيئة الأركان العامة بين مختلف المناطق ومختلف الأنوية، سواء ما هو قابع على الحدود اليمنية السعودية أو في الجوف أو في البيضاء أو في الضالع أو في الساحل الغربي أو في تعز أو في بقية أو في مأرب أو في بقية المناطق الأخرى. فهناك كانت هناك معلومات لدى الجيش اليمني بأن السعودية تريد تحريك كل هذه الجبهات وكل هذه التحشيدات، ولذلك شاهدنا خلال الأيام الماضية ضرب لهذه التحشيدات وضرب لهذه المخازن الأسلحة واستهداف مباشر لهذه التحشيدات، وكانت هناك تحذيرات متكررة من قبل القوات المسلحة اليمنية بأن أي تحشيدات سعودية سيتم استهدافها. فهناك استعداد عالي جدا في مختلف المناطق، هناك محاولات في مأرب لاستفزاز القوات المسلحة اليمنية، وكذلك محاولة للتجمع في الجوف، وتم استهداف هذه التجمعات خلال 3 أيام الماضية وإلحاق وأسرع عدد من هذه القوات. فجس النبض لهذه القوات ومحاولة التقدم قبل بردع كبير جدا واستهداف لهذه التحشيدات. فكل المناطق وكل الجبهات كانت بتنسيق عالي، ونحن أمام هذا الإنجاز نتحدث عن فرقة واحدة أو منطقة واحدة هي التي تحركت في هذا الإنجاز، بالإضافة إلى الطيران المسير والاستخبارات العسكرية والقوة الصاروخية وبإشراف من رئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية. فكل الجبهات وكل المناطق كانت هناك معلومات مؤكدة لأن السعودية تنوي التحشيد الكبير في هذه الجبهات، وأدخلت الكثير من الطائرات التجسسية والاستخباراتية وساندت هذه المناطق للزحف في الجوف وفي مأرب وفي البيضاء وفي الضالع، لكنها قوبلت باستهداف مباشر لهذه التحشيدات، فتراجعت هذه التحشيدات وبعضها تعهد بألا يتقدم مرة أخرى. وهناك أيضا حالة انهيار بعد هذه العملية في هذه الجبهات، هناك حالة انهيار وترقب شديد وكبير جدا خاصة في الجوف ومأرب من أن يكون هناك عمليات أيضا أخرى في مثل هذه المحافظات وفي مثل هذه الجبهات بعد انهيار القوة الاستراتيجية والعسكرية التي اجتمعت والفرق المدربة والمسلحة الذي هي أعلى تدريبا وأكثر سلاحا وقوة وأكثر ارتباطا وتمويلا ماليا وقربا من البحار وقربا من الطيران السعودي انهارت، فكيف بمأرب أو بالجوف؟ فهناك حالة انهيار في تلك المناطق وفقا لبعض المصادر، يعني نحن لا نروي رواية صنعاء فقط، ولكن هناك روايات أخرى أن هناك محاولة تعزيز هذه الجبهات بالكثير من التحشيدات السعودية وحالة ترقب كبيرة في محافظتي الجوف ومأرب من عمليات ربما ينفذها أو تنفذها القوات المسلحة اليمنية خاصة بعد هذه العملية النوعية والكبيرة والواسعة. فهناك هدوء وهناك ترقب وهناك محاولة تعزيز من قبل التحشيدات السعودية لهذه المناطق وهذه الجبهات، في المقابل هناك تموضع كبير جدا وعالي وكل الوحدات العسكرية للجيش اليمني وكل المناطق العسكرية للجيش اليمني منذ انطلاقة هذه العملية وما قبل حتى انطلاق هذه العملية كانوا على أحبة الاستعداد للتصدي لأي زحوفات أو استهداف أي تحشيدات.
2: نعم، نحن أمام إذن تحولات كبيرة دخلها الميدان اليمني، سيما وأعلن عن هذه العملية عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلة، وبالتالي هذه العملية مستمرة، ما قبلها ليس كما ما بعدها، حيث وصلنا في هذا الإعلان المهم للقوات المسلحة اليمنية. شكرا جزيلا لك زميلنا عبدالله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن على المشاركة معنا في هذه التغطية، كنت معنا من صنعاء، وننتقل الآن لنرصد آخر التطورات المرتبطة في المواجهة الكبرى إلى إيران، حيث أعلن قائد القوى البحرية في حرس الثورة الأدميرال علي عظمائي تدمير زورق تجسس غير مأهول تابع للجيش الأمريكي معروف باسم سيلدرون في مضيق هرمز. وأضاف عظمائي أن مضيق هرمز مغلق ويخضع للإشراف الاستخباري لبحرية الحرس وسيطرتها الذكية، وأن أي تحرك عدائي سيستهدف. إلى ذلك نشرت وكالة تسنيم معلومات عن القارب المسير المستهدف، حيث يبلغ طوله 7 أمتار ويستخدم لمهام الاستطلاع والمراقبة، وهو مزود بكاميرات وأنظمة اتصالات ومستشعرات مختلفة، وكان يستخدم من قبل فرقة المهام 59 ومقر نشاطها في قاعدة الأسطول 5 في البحرين. إذن بعد أسابيع من التصعيد تلوح إيران بقدرات عسكرية جديدة لم تكشف عنها بعد، فيما تؤكد أن ما ظهر حتى الآن ليس سوى جزء من إمكاناتها الدفاعية. فما الذي تخفيه طهران وما الذي يمكن أن تحمله الأيام المقبلة؟
7: ما أخفق المسار الدبلوماسي في تحقيقه لإنهاء الحرب بشكل كامل نتيجة تنصل الولايات المتحدة من التزاماتها تسعى إيران لفرضه في الميدان عبر استراتيجية جديدة تقوم على المبادرة الهجومية والعمل الاستباقي والردود الرادعة على أي عدوان تتعرض له. وبما يضحط السردية الأمريكية المكررة حول تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، أدخل حرس الثورة إلى المواجهة صواريخ قادرة على تتبع الأهداف البحرية أثناء حركتها في استهداف البوارج الأمريكية، وهذه ميزة يمتلكها عدد محدود من الجيوش. ولا يتوقف مسار تعزيز القدرات في إيران، حيث كشف مصدر عسكري إيراني رفيع للميادين أن القوات المسلحة تستعد للكشف خلال الأيام المقبلة عن قدرات جديدة مرتبطة بالصناعات الدفاعية.
8: هي تنوي بطبيعة الحال إلى أن تقول أن لديها فرص جديدة ولديها الإمكانية لرسم معادلة جديدة ووضع ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة وفي مضيق هرمز، ومن أجل إضعاف القبضة والسيطرة في مضيق هرمز.
7: رسالة طهران هنا تتجاوز البعد العسكري المباشر، فالمعركة بالنسبة إليها لا تتعلق بما تم تدميره فقط، بل بقدرتها على إعادة إنتاج القدرات وتطويرها. إذا كانت واشنطن تقول إن ما لدى إيران قد استنزف، فإن طهران تؤكد أن ما ظهر حتى الآن ليس إلا الجزء المرئي، وما سيكشف في الأيام المقبلة قد يقلب موازين المعادلة. حيدر خليل، طهران، الميادين.
2: سيد مهدي طالب، بهذه القدرات التي تكشف وكشفت عنها إيران وتتحدث عن كشف من للمزيد منها، ما الذي يحكم مثل هكذا رؤية إيرانية وما الهدف؟
4: ببنيد مان
5: نعم، أنا أشير إلى عدة موارد في التطورات الأخيرة، وعندما نرى هذه التغييرات سوف يتضح لنا بأن أي أسلحة سوف يتم استخدامها وهي ليست بالضرورة هي الأسلحة الميدانية، ونحن نواجه العدو في محورين: أولا الحرب البحرية والحصار البحري، والأمر الآخر الحرب في البنى التحتية. في الحرب البحرية نرى بأن إيران مرتين هاجمت السفن الأمريكية بصواريخ باليستية وليس مسيرات ولا صواريخ كروز. المسيرات تواجه مشاكل في الملاحة وسرعتها ضعيفة جدا ويمكن استهدافها بسهولة، ولكن إيران للمرة الأولى استخدمت صواريخ باليستية غير قابلة للمواجهة، والصواريخ كروز يمكن استهدافها ورصدها، ولكن الصواريخ الباليستية سريعة جدا والخلاف بينها يستطيع تسديد ضربات كبيرة جدا، وربما كروز إذا أصاب السفينة فربما يحدث بعض الإصابات، ولكن صاروخ الصواريخ الباليستية فإنه يمكن تدمير السفن الأمريكية بشكل كامل. نحن رأينا بأن هناك غواصة تم أسرها، هذا تغيير مهم واستراتيجي خلال الحرب في البحر على مدى 7 أشهر، وهذه المرة الأولى التي تحصل عليها إيران على غنيمة مهمة جدا. إيران في عام 2013 أيضا حصلت على مسيرة أركيو 190 وهي تشبه الغواصة الأمريكية، ورأينا بأن هذه المسيرة أحدثت تغييرات كبيرة بعد تجزئة أنظمتها في الصناعات العسكرية الإيرانية، وتم أيضا السيطرة عليها من قبل إيران وهي تتمتع بأنظمة ملاحية كبيرة. وفيما يتعلق في الحرب البناء التحتية فأنا أشير إلى نقطة مهمة، ففي الوقت الذي الآن تواجه العربية السعودية ضربات كبيرة في البنى التحتية العسكرية، نرى بأن الكيان الصهيوني في أنه تلقى أضرار في مراكز تحلية المياه بسبب أن بعد عشرات من السنين فأن زحف الطحالب أدى إلى تعطيل أجهزة تحلية المياه، وبعد رأينا بأنهم فجروا ميناء مرفأ بيروت وكذلك مرفأ بندر عباس، وهنا تعرضت مراكز تحلية المياه في الكيان الصهيوني إلى هجوم الطحالب، ونعلم بأن الصهاينة يعتمدون بشكل كبير على مراكز تحلية المياه، لذلك فإن وجودهم في شمال فلسطين المحتلة وجنوب فلسطين المحتلة هو مرتبط بمراكز تحلية المياه. لذلك فمن ناحية الأسلحة نحن رأينا لأول مرة بأن الصواريخ البالستية المضادة للبوارج الأمريكية، وهذه الصواريخ إذا ما أصابت البوارج فهي ليست كصواريخ كروز فإنها سوف تقضي على كل البارجة وتغرقها وترسلها إلى قاع البحر. ومن ناحية الإجراءات الأخرى نحن رأينا بأن الطحالب زحفت بشكل كبير على فلسطين المحتلة، هذه كلها رسائل جديدة تدحض ادعاءات الكيان الصهيوني بان ايران فقدت كل طاقتها وقدراتها في البنى التحتيه الدفاعيه. هناك جمله مشهوره بانه يقول لا يمكن لا ليس عليك ان تسدد ضربتك الاخيره ضمن الحمله الاولى، فان ايران اتبعت الحكمه في استخدام قدراتها العسكريه ولم تكشف عن هذه القدرات في اليوم الاول، بل كشفت عنها واستخدمتها بشكل تدريجي. والحرب غير المتكافئة هي مبنية على تسديد الضربات المتلاحقة في فترات متباعدة.
2: فقط بس توضيح، أي رابط لموضوع محطات التحلية

0: وقائع ميدانية وهي ترتبط بالبنى التحتية ربما تؤثر على الاستقرار في فلسطين المحتلة. الأمريكان لكي يقوموا لتقليل طلب النفط العالمي وطلبوا من أوكرانيا أن يستهدفوا المصافي الروسية وهكذا سيطروا على الأسواق العالمية بعد أن أجبر روسيا على زيادة التصدير وليبيا. ولكن أسعار المازوت أيضا ارتفع بشكل كبير. الآن نرى بأن المازوت ارتفع بشكل كبير في الأسواق الأمريكية ومحور المقاومة أحد النقاط أحد الأهداف التي استهدفتها قوات أنصار الله هي مصافي جازان. وإذا ما قلت هذه قل حجم المازوت فإن الأسواق الداخلية في السعودية ستتعرض لأزمة كبيرة. لذلك فإن هذا يرتبط بالاستقرار الداخلي داخل الأراضي المحتلة ويجعل الكيان الصهيوني يواجه مشكلة كبيرة في تحلية المياه.
1: وانطلاقا مما تفضلت به انتقل اليك زميلنا قاسم عز الدين. من التقليل من أهمية يعني تداعيات هذه المواجهة على الانتخابات الفصلية إلى مستوى عالي من المواقف والحضور للرئيس الأمريكي في هذه الانتخابات الفصلية، الكلام الذي قاله في المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، الكلام عن دفع $5,000 لكل مواطن أمريكي إذا ما حافظ الجمهوريون على الأغلبية في الكونغرس الأمريكي وغيرها مما شهد مما يقوله ترامب ويحضر بهذه القوة في هذه الانتخابات. أسعار يعني البنزين ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ينسحب أيضا بالنسبة لمشتقات الطاقة الأخرى. وبالتالي ما هو تقييم لهذا الواقع مما قدم على أنه غير اهتمام إلى صلب الاهتمام للرئيس ترامب في هذه الانتخابات وتأثير هذه المواجهة عليه؟
2: يعني حتى عندما قال ترامب بأنه غير مهتم بمسألة الانتخابات وأن إيران قضي عليها وأنها لا تشكل أي تهديد والصواريخ وهذا الحديث يعني الذي يعني عرفناه يعني كل يوم بتكرار للازمة ممزوجة، هو دليل على أن ترامب جعل من الحرب على إيران مركز الانتخابات، ليس هو أرادها، ليس هو الذي اختارها، إنما الوضع الذي أدت إليه هذه الحرب والعدوان بهذا الشكل وعدم تحقيق أي إنجاز سياسي بل عدم إمكانية تحقيق أي إنجاز سياسي هو الذي فرض نفسه على الوضع السياسي داخل الولايات المتحدة. ولا ينفع يعني لم ينفع، والآن عندما يتحدث ترامب بأنه غير مهتم هو عمليا الحملة الانتخابية ترتكب يعني تقوم على هذا الموضوع. ولذلك يعني وعد أو على الأقل يعني أحد السيناريوهات الذي تحدث عنها إمكانية إنهاء الحرب على إعلان الانتصار وإنهاء الحرب مباشرة بعد انتهاء الانتخابات. يعني هذا مؤشر مهم قد لا يكون صادقا لكنه من ضمن السيناريوهات الواردة. يؤكد يعني هذا إمكانية هذا السيناريو أن ما نقلته الفاينانشال تايمز عن إمكانية لقاء مع دول مجلس التعاون الخليجي إيراني مجلس التعاون الخليجي ليس لبحث فتح مضيق هرمز يعني كما قالت، إنما بطلب إيراني وضغط إيراني منذ فترة بالعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الحرب. وهذه المسألة الأساسية، وأعتقد أنه لن إذا حدث هذا الاجتماع لن يكون فقط يعني مسائل تقنية لاتفاق عمان إيران بل أيضا للوضع الإقليمي وقد يكون يعني من ضمنها الحرب على اليمن. هذا الإنجاز يعني القدرة العسكرية والقدرة الاستراتيجية لإيران على كل الجبهات وفي كل المستويات قد يترجم، وأنا يعني أشعر بأن هذا إنجاز كبير، يعني نحن نعيش مرحلة انتقالية شديدة.

0: الأهمية في الانتقال مما كان موجودا إلى ما سيلي بعد نتائج الهزيمة الأمريكية، وهو يدل على أن إمكانية بناء الوضع الإقليمي والوضع الداخلي
1: نعم
0: يتطلب بالدرجة الأولى هزيمة العدوان الأمريكي أو هزيمة الإمبراطورية الأمريكية، وهذا يتحقق تدريجيا.
1: شكرا.
0: إذا تحقق هذا بهذا المسار سنشهد تغيير كبيرة جدا في الإقليم وعلى مستوى الدول والمجتمعات على كل الأصعدة، وأولويتها البحث عن الأمن الإقليمي المشترك بين الدول، وقد تكون باكستان يعني لعبت دورا بهذا الاتجاه، لكن دول مجلس التعاون
1: شكرا.
0: مضطرة أن
1: نعم
0: تبحث الموضوع لأنه لم يعد أمامها خيار أمام هذا التهديد الكبير الذي يهددها بالدرجة الأولى ويهدد مصيرها ومستقبلها، فهي مضطرة أيضا أن تبحث عن مخارج
1: شكرا جزيلا لك
0: لمساعدة
1: زميلنا قاسم عز الدين، محلل الميادين
0: النفسية.
1: للشؤون السياسية والدولية، كنت معنا من بيروت. سامحني انتهى الوقت بالكامل زميلنا قاسم، شكرا جزيلا لك. أيضا سيد مهدي طالبي الخبير في الشؤون الدولية ضيفنا هنا في استديو الميادين في طهران. ونختم هذه الساعة بهذا التقرير مشاهدينا. إذا في مدينة الأهواز جنوب إيران لم يكن دم الشهداء الذي خلفه العدوان عنوانا للحزن وحده، بل تحول في بيوت ذويهم إلى قوة ودافع لمزيد من الصمود والمقاومة. كيف ذلك؟ نتابع في هذا التقرير للزميلة بيسان طراف. به نختم وإلى اللقاء.
2: في بيوت الشهداء قد نتوقع أن تسبقنا الدموع إلى الباب، لكن في هذا البيت في مدينة أهواز كان الاستقبال مختلفا. وكأن الحزن هنا لم يلغى بل تحول إلى قوة.
3: كم هو جميل أن نصل من الفناء إلى البقاء، وما هو أجمل من ذلك؟ الشهادة. أنا أم الشهيد حجة الإسلام الشهيد هادي أستاذ، المستشار الثقافي في حرس الثورة في محافظة خوزستان.
4: في عدوان 12 يوما ارتدى اللباس العسكري وقال حان وقت الجهاد، تدرب على استخدام المسيرات، وفي حرب رمضان اغتيل بمسيرة هرمز الأمريكية بينما كان في طريقه لنقل الشهداء والجرحى بعد العدوان على منصة الصواريخ الإيرانية.
3: في كل ليلة أشارك في المسيرات الوطنية وأصرخ الله أكبر. الله أكبر يعني أننا لا نخاف شيئا. أمريكا تستقوي فقط بقتل أطفال ميناد، نحن نساء إيران نقف أمام أي عسكري أمريكي حتى لو بالحجر، كما وقفت من قبلنا نساء لبنان وغزة والعراق. ما دامت فينا روح سنبقى سندا للسيد مجتبى خامنئي وسنحمي مملكتنا إيران.
2: هنا تختصر الحكاية بكلمتين: في بيوت الشهداء وطن.
5: في أهواز عائلات خسرت أبنائها، لكنها لم تسمح للخسارة أن تتحول إلى انكسار. هنا يتحول الفقد إلى موقف، ويتحول الوجع إلى قوة. فالدفاع عن الوطن لا يكون بالسلاح فقط، بل بشعب متماسك وواعي يبقى صفا واحدا حين يستهدف الوطن. بسان طراف من مدينة أهواز في محافظة خوزستان، الميادين.

التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: على خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعله سقيا رحمة للبلاد وللعباد يا الله.
2: اللهم آمين، اللهم آمين، تقبل الله منك يا أبا صالح.
1: لقد اشتد البرد يا أم صالح، وأعتقد أنه بمشيئة الله سيشتد أكثر عند هبوط الليل. أرى أن نتفقد الدار ونسد الفتحات والثقوب التي بالسقف والجدران قبل أن يحل الظلام ويزداد هطول المطر.
2: معك حق يا أبا صالح، فالبرد قارس ولا يمكننا تحمله نحن الكبار، فما بالك بصغارنا الذين بدأت أجسادهم الغضة ترتعد وأسنانهم تصطك من شدة البرد، وليس عندي له من الثياب ما يقيهم البرد أو يدفئهم.
1: لا عليك يا أم صالح، سآتي ببعض الحطب الجاف وأوقده لعلنا ندفئهم ونستدفئ معهم، وإلا فإنهم لن يستطيعوا النوم من شدة البرد إذا جن الليل.
2: بارك الله فيك، لقد ذكرتني بكلام سمعته من والدي رحمه الله، كان يقول: ثلاثة لا يتذوقون النوم: الخائف والبردان والجوعان. فأسرع يا أبا صالح، أسرع وأوقد الحطب، جزاك الله خيراً.

0: أدفأت المكان، والصغار شعروا بالدفء وناموا، ونحن والحمد لله أدينا صلاة العشاء. أرى أن أخرج الموقد إلى باحة الدار يا أم صالح.
1: نعم يا أبا صالح، أخرجها ولنخلد للنوم لنتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر.
0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك موتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها

0: هلموا يا رجال،
1: ما الذي يحدث في بيت أبي صالح؟
0: بيت أبي صالح يحترق.
1: أبي صالح، هل هو في البيت؟ ما الذي يحدث في داخل هذا البيت؟
0: انجدوا أخاكم أيها الناس،
1: بيت أبي صالح
0: يحترق.
1: هلموا يا قوم. أبا صالح، البيت يحترق.
2: ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أبا صالح، البيت يحترق. إلى الصغار
2: يا أم صالح، أسرعي، النار شبت في الدار. هيا لنخرجهم في الحال. هيا. الحمد لله، لقد خرجت أم صالح ولم يتبقى أحد يا أبا عزيز.
3: حمدا لله على سلامتكم، ولتذهب أختنا أم صالح بالأولاد إلى دارنا، فالبرد شديد والبيت لا زال يحترق، والرجال لا يستطيعون التغلب على الحريق.
2: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. الحمد لك يا رب، قدرت ولطفت. اللهم عوضني عن داري خيرا منها يا رب العالمين.
3: أرجو الله أن يعوضك خيرا، ولتعلم يا أبا صالح أن كل دار هنا هي دارك، فلا تبتئس يا أخي، وهيا الآن قم معي لتطمئن على زوجك وأولادك وتطمئنهم عليك. هيا يا أخي.
0: يا أبا صالح، توقف أرجوكما.
3: هذا صوت الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا. توقف يا أبا صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد لله على سلامتكم جميعا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
4: سامحني لتأخري عن المجيء بسرعة يا أبا صالح، فقد كنت في زيارة لابنة متزوجة في أطراف البلدة، وما أن علمت بما حدث حتى أتيت مسرعا للإطمئنان عليك وعلى عيالك، وأصحبكم جميعا إلى داري لتقيموا فيها حتى يتعاون أهل البلدة جميعا في تشييد دارك من جديد إن شاء الله.
3: أبو صالح أخ كريم وعزيز علينا جميعا يا شيخ عبد الرحيم، فهل تسمح لي باستضافته وعياله في داري؟
2: بارك الله فيكما وفي أهل البلدة جميعا، فأنتم أهل المروءة والمواقف المشرفة دائما، فلولا مشيئة الله وتسخيره لكم لمساعدتي لكنت أنا وعيالي من الهالكين بسبب النار والحريق.
4: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه النار فوائدها عظيمة، ومنفعتها تختص بالإنسان عن سائر المخلوقات، فلا يحتاج إليها شيء سواه، وليس له غنى عنها في كل الأحوال. ورغم منفعتها إلا أنها عدو لنا، وخاصة إن لم نحسن استخدامها والتعامل معها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث بشأن بيت بالمدينة احترق على أهله من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وقدوتنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أريد أسألكم سؤالا، هل العدد شرط للنصر؟ هل العادات شرط للنصر؟ لا تستعجلوا في الإجابة. قد يقول شخص لا، ليست شرطا. إذا ليست شرطا، إذا واحد يكفي للنصر. لا يوجد حد أدنى. وماذا عن الحد الأعلى؟ هل هناك حد أدنى، هناك حد أعلى للنصر؟ هذا سؤال قليل من الناس من فكر فيه. لكن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكشف لنا الإجابة حول هل العدد شرط للنصر، وهل يوجد حد أدنى وحد أعلى حول هذه المسألة.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: عندما نتأمل موضوع العدد كشرط من شروط النصر، سنجد أن له معادلة خاصة في الإسلام. كانت المعادلة في بداية الإسلام، بداية الإذن بالجهاد، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إيش معناها؟ معناها 1 مقابل 10. ماذا يعني ذلك؟ معناها لا يجوز الانسحاب، ممنوع الانسحاب إذا كان العدد، عدد المسلمين 1 مقابل 10، 20 مقابل 200، 100 مقابل 1000، 1 إلى 10. في هذه الحالة ممنوع الانسحاب، يجب أن تكملوا الجهاد رغم أنهما 10 أضعاف. طبعا هذا كان في بداية الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين في ذلك الزمان، واستمر هذا القانون على مدى الزمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار 1 إلى 2 بدل 1 إلى 10. ماذا يعني؟ يعني هناك حد أدنى. إذا عدد الجيش المجاهد نصف جيش الأعداء أو أكثر منه من ذلك لا يجوز الانسحاب. لكن إذا كان جيش المسلمين عدده كعدد أقل من النصف فيجوز لهم الانسحاب بدون حرج. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذا، تخفيف من الله عز وجل، وعلم أن فيكم ضعفا، وإلا المسلم قادر أن يواجه 10، لكن بسبب هذا الضعف رخصة من الله عز وجل خفف. إذن لا يشترط أن يكون جيش المسلمين يوازي جيش الأعداء في القوة ولا قريب منه، يكفي أن يكون نصفه حتى يصمد. إذا أقل من النصف يجوز لهم الانسحاب. طيب هل هناك حد أعلى كعدد؟ نعم، هناك حد أعلى وهو 12,000. 12,000 لا يهزم، 12,000 من قلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصل جيش المؤمنين 12,000 أو أكثر فالعدد ما يعود له قيمة، لا يهزم بسبب قلة العدد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهزم 12,000 من قلة بسبب قلتهم. ولذلك المسلمين لما كانوا في يوم حنين كان عددهم 12,000 وكان عدد أعدائهم 10,000. لأول مرة، أول مرة جيش المسلمين يكون أكثر من جيش الأعداء، أول مرة. فأخذتهم يعني النخوة والعزة بالعدد، صار اعتمادهم على العدد 12,000. إذا عددنا يكفي، هو 12,000 هذه لا تلغي كل الشروط الأخرى، كل الشروط الأخرى اللي تكلم عنها يجب أن تتوفر. وذكرنا أن من الشروط الأخرى التوكل على الله عز وجل وعدم التوكل على النفس. فلما وصلوا 12,000 لكنهم توكلوا على أنفسهم هزموا في بداية المعركة. فلما صمد النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سكينته عليه وعلى القلة الذين معه انتصروا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصر كله من عند الله، نصركم الله، مش ليس أنتم الذين انتصرتم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، ما نفعتكم. لما صرتوا أكثرية وصلتوا 12,000 ما نفعتكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم رغم أن عددكم كافي، وصلتم إلى العدد الكافي لكن تخليتم عن الشرط الآخر، فصار أعجبتكم كثرتكم، توكلتم على أنفسكم. إذن من الشروط أن العدد يكون كافي، والكافي هو نصف أكثر، وإذا وصلنا 12,000 ما نحتاج أكثر من ذلك، لكن بشرط عدم التوكل على النفس. فهذه هي معادلة العدد التي مرتبطة بالنصر، فإذا فهمناها نضيفها إلى شروط النصر يوفقنا الله تعالى إليه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كالرعد فامضي واقصفي. تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف. الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي. لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف.

0: من هنا انطلق.
1: وأعرف ما نرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذا

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، فأول ما نستحضر في هذا المجلس النية الطيبة التي نجلس بها، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في شهر ربيع، وما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثنا اليوم في طبه صلى الله عليه وسلم لذوي الأمراض والعاهات، وتعبيره الرؤيا وإنبائه بالأنباء المغيبات. اعلم أنه لا سبيل لأحد إلى الإحاطة بنقطة من بحار معارفه أو قطرة مما أفاضه الله تعالى عليه من سحائب عوارفه صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا تأملت ما منحه الله تعالى به من جوامع الكلم، وخصه به من بدائع الحكم وحسن سيره وحكم حديثه وإنبائه بأنباء القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة كقصص الأنبياء مع قومهم، وخبر موسى مع الخضر، ويوسف مع إخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين وبدء الخلق، وأخبار الدار الآخرة وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وإظهار أحوال الأنبياء وأممهم وأسرار علومهم وإعلامهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، وغير ذلك مما صدقه فيه العلماء ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، فضلا عما أفاضه من العلم ومحاسن الأدب والشيم والمواعظ والحكم والتنبيه على طرق الحجج والرد على فرق الأمم ببراهين الأدلة الواضحات والإشارة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة، كعلوم العربية وقوانين الأحكام الشرعية والسياسات العقلية ومعارف عوارف الحقائق القلبية، إلى غير ذلك من ضروب العنون المعارف الشاملة لمصالح أمته كالطب وتعبير الرؤية والحساب وغير ذلك مما لا يعدو ولا يحد. قضيت بأن مجال هذا الباب في حقه عليه الصلاة والسلام ممتد تنقطع دون نفاذه الأدلاء، بحر علمه ومعارفه زاخر لا تكدره الأدلاء، وأن ذلك يستحيل أن يكون من بشر دون أن يكون استمداده من بحار القدرة الإلهية ومواهبها اللدنية. ومقصدنا هذا أن نتحدث عن طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذوي الأمراض والعاهات، أن نتحدث عن طب النبي صلى الله عليه وسلم لذوي الأمراض والعاهات. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود من مرض من أصحابه، حتى إنه لقد عاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه أبا طالب وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام، فأما الأول وكان يهوديا فأسلم، وأما أبو طالب فلم يسلم. وكان صلى الله عليه وسلم له آداب في زيارة المريض. أولا، كان صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأل عن حاله ويقول كيف تجدك. إننا بحاجة إلى أن نقف عند هذا الأدب، فكثير من الناس يتبادلون أحاديث لا تمت إلى المريض ولا إلى مشكلته بصلة، ويأخذون في أحاديث ربما يزداد بها المريض مرضا ويزداد بها شقاوة. عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات. ومما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر به تطبيب نفوس المرضى وتقوية قلوبهم بأن يلين لهم الكلام ويحدث لهم في أنفسهم فسحة. ذكر أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك يطيب نفسه، أي قول له كلمة طيبة: هذا مرضك خفيف، وفلان أصيب مثلك وعافاه الله الحمد لله رب العالمين، وأن تتأمل خيرا في الله سبحانه وتعالى، وسيشفيك الله ويعافيك عن قريب، ومرضك ليس بالمرض الصعب. أعرف أن بعض الناس للأسف الشديد لا يحسنون هذه العبارة: أبي كان مريضا مثلك في هذا المرض ولم يتحمل أسبوع حتى مات. أنت تخرج من هنا وتخرج روح المريض من هنا ومن ورائك للأسف الشديد. إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك يطيب نفسه. وفي هذا الحديث نوع شريف من أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة وتنتعش به القوة، وتفريج نفس المريض وتطيب قلبه ويدخل السرور عليه، وله تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها. وكان

قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على المكتب ثم يقول: بسم الله بسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو. أخرجه الترمذي. وفي رواية: كيف أصبحت وكيف أمسيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا وهو الهرم. وفي لفظ: إلا السام أي الموت، يعني إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. إن بعض الناس يلجوا إلى أدوية حرام كشرب الخمر وما شابه ذلك. وفي البخاري: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يجوز التداوي بالحرام. روى مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. وفي هذه الأحاديث الإشارة إلى إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب والدعاء بطلب الشفاء ودفع المضار وغير ذلك. وورد في خبر أن الخليل عليه الصلاة والسلام قال: يا رب، ممن الداء؟ قال: مني. قال: فممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب ما دام الداء منك والدواء منك يا رب؟ قال: رجل أرسل الدواء على يديه، رجل يجعل الله رحمة الخلق على يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوا بالأسباب في علاج الأمراض من أسباب مادية للشفاء، كما كان يعلمهم من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليه علومهم وتجربتهم وأقياستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله تعالى والتوكل عليه والانكسار بين يديه والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وتفريج الكروب. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم أعلم الأطباء. وقد جرب ذلك مرارا فوجدناه يفعل بإذن الله ما لم تفعله الأدوية الحسية. ولا ريب أن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البر لصدوره عن الوحي ومشكات النبوة، وطب غيره أكثره حدث وتخمين وتجربة. وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة، وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء لصدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول. فقد يقرأ القرآن وهو لا يوقن أن هذا القرآن فيه شفاء له وفيه رحمة له، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرضى على ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الإلهية الروحانية، والثاني بالأدوية الطبيعية، والثالث بالمركب من الأمرين بالأدوية الإلهية الروحية وبالأدوية الطبيعية. أدوية النبي ورقيته صلى الله عليه وسلم
نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.

0: أسأل الله أن يشفينا ويشفي إخواننا المرضى من كل بلاء. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم،

سل وادي الحب واسأل وردة فيه عن اللقاء الذي لو عاد يرويه يخضر قاع ويزهو في جوانبه شيح وينمو الخزامى في روابيه لقيا تحدث عنها النجم رددها للقادمات من الأيام في تيه ذكرتها من صميم القلب أذكرها والحب تأبى يد الأزمان تسفيه يعود دند فقلبي واله دنف يا شوق أقبل فإحساسي يناجيه فاصدح بلحنك يا عواد متشيا ودع لقانا على الذكرى نناغيه يوم اللقاء الذي قد كان يرقبه عشاق عذرة في الماضي ونحييه وفي الزوايا بقايا من تنادمنا وفي الدروب لحون من أغانيه وفي الخبايا حطام من تأوهنا خوف الفراق وأوجاع النوى فيه يحن قلبي إلى ذاك اللقاء ففي تذكاره الحب يسمو في معانيه كم ذا وددت لهمس الروح تحفظه لأستعيد صدى أمسي وأبقيه سل وادي الحب عن حب يؤرقني مدى الزمان وقلبي تائه التيه حاولت إخفاءه لكنه نزق يسري إلى سري الخافي فيفشيه سقيته من رحيق العمر أطيبه وما سقاني سوى وهم أعانيه ألفته طول عمري وهو يألفني هل يشد الطير عن عش يداريه ولا حياة له لو لم أكن دنفا ولست أحيا وحيدا دون ناديه إلفين كنا ونبقى مثل ما خلقا الشوك في الورد يشقيني ويحميه يا ليت وادي الهوى يروي تعطشنا إلى اللقاء الذي يشتاق يرويه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وكيف أجاره المطعم بن عدي، ولما أبو جهل قال له أمجير أم تابع، فقال له لا فقط مجير، فقبل جواره. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذه كانت السنة العاشرة للبعثة. في تلك السنة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة بنت زمعة حتى ترعى من أبنائه، لأنه في أبنات صغار، وخديجة رضي الله عنها توفيت بعد خروجهم من الشام. فسبحان الله العظيم، بدأ في تلك السنة على ذو الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم صار يعرض نفسه على الوفود التي تأتي للحج، فكان يحاول أن يكلمهم ويعرض لهم الدين. طبعا في قصص جميلة جدا جدا. الآن لأن وقتنا ضيق، أنصحكم ترجعوا لكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري وسيرة ابن هشام، تقرأوا عنها لأنه فيها الوفود جميلة جدا أنكم أنتم تتعرفوا عليها. لضيق الوقت حنمر على الوفود. هي بعد كده في السنة الحادية، طبعا في تلك السنة جات 6 نسمات طيبة من يثرب. يثرب اللي هم المدينة، نحن نقولها المدينة المنورة الآن، من الأوس والخزرج، وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلموا على يده. هذه قبل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، هذول أول بداية الإسلام في يثرب. ليش أسلموا؟ لأنه كانت اليهود في 3 قبائل عايشة معاهم في المدينة هناك، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كانوا هناك عندهم في كتبهم مكتوب أنه في نبي حيخرج، وكانوا يقولوا لهم أطل الآن زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو النبي الذي كانت تكلمكم عنه يهود المدينة، فلا يسبقونكم إليه، وأسلموا معه. وفي تلك السنة أيضا حصلت حادثتين، حادثة الإسراء والمعراج وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. إيش حادثة الإسراء والمعراج؟ شوفوا يا أحباب، الله سبحانه وتعالى أراد أن يطيب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهون عليه ما لقي من الكفار. تعرفوا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أشد ما وجدته وما وجدت من قريش ومن الأذى، فقال لهم لما رجع من الطائف في كانت دعاء، معليش احنا نسينا نقول لكم هو، والآن نقول لكم هو الدعاء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في البستان في حائط أبناء ربيعة، فكان يقول إيش؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا الدعاء قالوا من قلب متعب مكلوم حزين. فلما جالوا ملك الجبال ولما أسلموا الجن، أراد الله أن يعوضه وأن يرفعه عنده في السماء، وكانت حادثة الإسراء والمعراج. طبعا احنا لا نفكر انه على طول لما رجع جاءت الحادثة، لا يا أحباب، احنا بنمر في الدنيا بأشياء كثيرة ويأتينا العوض من الله، وليس ضرورة مباشرة، ولكن يقينكم بالله أن يأتيكم العوض والصبر والجبر من الله. إيش حكاية الإسراء والمعراج؟ وهذه حكاية وقصة جميلة جدا، وهي قصة صحيحة وذكرت في صحيح البخاري.
الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا نعرف في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في البداية بدأت سبحان تنزيه لله بعبده العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها إنها معجزة. لما نقول سبحان الله فهي معجزة من الله سبحانه وتعالى. في سورة الإسراء يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب المعراج مو سورة الإسراء، المعراج في سورة النجم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وبقية الآيات اللي هي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إذن سورة الإسراء والمعراج، في سورة الإسراء، الإسراء اللي هو من الحرم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج في سورة النجم، وأرجع لتفسيرها في كتب التفاسير موجودة فيها. نتحدث الآن عن القصة. إيش هي القصة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في بيت أم هانئ، أم هانئ اللي هو بيت ابن عمه في الحرم في الليل. ومن الإعجاز اللي في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، إنه أم هانئ تقول ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به وفراشه لم يبرد. يعني إيه؟ يعني إنه الزمن توقف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. عادة يا أحباب إحنا لما ننام الفراش يأخذ من حرارة جسمنا، لا، ولما نقوم عشان يبرد الفراش يأخذ تقريبا 10 دقائق عشان يبرد. الرسول صلى الله عليه وسلم راح وشاف الأحداث هذه كلها في الإسراء والمعراج ولم تمر 7 دقائق. كيف؟ هي معجزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحانه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الذي قام مع وجبر بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فيسبح الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي معجزة. إيش اللي حصل معه؟ جاله جبريل ومعه البراق. البراق إيش هو؟ البراق هو حيوان دابة أكبر من الحمار، يعني زي البغل، وأقل من الحصان كحجم البغل. هذا البراق، فاكرين في حلقاتنا الأولى عندما كنا نقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يأتي بالبراق ليطالع ويرى إسماعيل عليه السلام وهاجر، هنا جالوا البراق. البراق هذا إيش صفته؟ طبعا في كتب كثيرة بتتكلم عن صفته، لكن صفة البراق هذا أن حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. إيش معنى هذا الكلام؟ هنشرح كل كلمة. إنه فين يشوف الحافر يقفز على طول، يعني قفزته كبيرة جدا في نهاية بصره. هذا يقول حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. أخذوا مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام وركب البراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل به إلى بيت المقدس. هناك ربط الرسول صلى الله عليه وسلم البراق اللي الآن يسموه حائط البراق الموجود عند مسجد الأقصى، ربطه. طب نقول ليش ربطه؟ يعني المفروض أن يسيبه، ما هو يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ليعلمنا الأخذ بالأسباب. هناك ربطه وثم بدأ يصعد به. طبعا احنا في عندنا روايات انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء، ولكن صلاته بالانبياء على قول اكثر المحققين غدا نعرفها ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمال بسيطة لكن ثوابها كبير، أعمال ما بتاخدش مشقة إطلاقا لكن رب العالمين بيدخلنا بيها الجنة بدون حساب، وأعمال أخرى بتملى ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأعمال أخرى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا ذنوب سنوات طويلة كنا بنعصي ربنا فيها، وكل ده بأعمال بسيطة. كل الأعمال دي يا جماعة هي كانت بعض اجتهادات وبعض بحث مننا علشان نقولها لحضراتكم، لكن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعمال. لكن المهم تدور وتبحث، وفضل ربنا سبحانه وتعالى كبير على كل إنسان بيبحث عن الله سبحانه وتعالى. الهدف ليست الأعمال، الهدف من الأعمال هي الصلة بربنا سبحانه وتعالى ودوام التعامل بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. الهدف من الأعمال مش بس الأعمال، الهدف إن الإنسان يتحرك ويكون إنسان صالح ونافع للي حواليه. الهدف ليست الأعمال، الهدف إن الإنسان يشعر إنه لازم يجتهد ويعيش في الدنيا مش كسلان، لما بيفكر إزاي ينفع نفسه وينفع اللي حواليه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي إنسان بيحاول يقرب لربنا سبحانه وتعالى، ربنا بياخد بإيديه ويهديه ويوفقه الأعمال ما خطرش على باله أنه كان ممكن يعملها. وياما ناس كتير كانت بعيدة، بدأت مع ربنا سبحانه وتعالى بعمل بسيط ثم فتح الله عليها في الأعمال وفي الأحوال وفي القرب من ربنا، بقى يقول سبحان الله أنا عمري ما توقعت أن يكون قريب كده وأشعر بالسعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما البرنامج ده يخلص وتسمع الحلقات، اطلب من ربنا، قل له دايما بس بقلبك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اهدنا يا رب طريقك اللي مليء بالأعمال الصالحة اللي بتفرحك وبتسعد النفس وبتسعد اللي حوالينا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الناس اللي وفقتهم وديتهم الإذن إن هم يعملوا أعمال صالحة، غير المغضوب عليهم، الناس اللي عرفت الأعمال وأعرضت عنها، الناس اللي عرفت الصح ورمت ورا ظهرها علشان شهوات النفس ورغبات النفس، ولا الضالين، الضالين اللي مش عايزين يتعلموا، اللي كل واحد فيهم افتكر نفسه فاهم وعارف ومرضيش ان هو يسمع ولا يتعلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدى ورسول المتقين صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لنا بأعمال صالحة ترضى بها عنا وتسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين اجعل قلوبنا هينة سهلة لينة مع عبادك الصالحين، واجعلنا متواضعين بين يديك وبين يدي الناس يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله يا الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كلها لله.
1: تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلاص يا محمد، ما حدش يضغط على هدى طالما هي بدهاش تتجوز.
1: نسيت كلامك، عاساس احنا مش جاي من لها.
0: يعني ايش نعمل؟ بنفعش نضغط عليها اكتر من هيك.
1: البنت مش زي الشاب يا ابو محمد، انا خايفة كتير على بنتي.
0: هم البنات للممات، صدق المثل اللي قال والله.
1: يا ابو محمد، ما شافت الخير البنت من اول ما تجوزت، اترملت وهي صغيرة وشالت مسؤولية كبيرة. الله يكون بعونك يا هدى يا حبيبتي، الله يكون بعونك يا ماما.
0: امين يا رب امين.
2: اتفضلي يا عروسة. اهلا وست العرايس. يا اختي محلاها، اعمل لك شاي ولا شربات يا هدى؟
3: اختصري يا وداد، ايش بدك؟ مش رايقه لدلعك
2: يا بنت الحلال. ليش ما توافقي ترتاحي والكل برتاح؟ صدقيني البنت ملهاش غير بيت زوجها.
3: وليش اتجوز وانا متجوزه؟
2: قصدك تقولي كنت متجوزه. الله يرحمك يا فارس. والله يا هدى صحيح انا بتناقر معك دايما، لكن والله انت زي اختي وبحبك، وعادل شاب كويس ومنيح وعزابي كمان، وصاحب فارس بدير باله عليك على الأقلية عشان بنتك صفية بتتربى مع واحد بحبها زي ابوها.
3: من وين الحنية هذه يا وداد؟ مش عادتك
2: يا بنت الحلال. والله انت زي اختي وانا بحبك من زمان، والخوات بتناقروا. خلص سامحيني عاد وفهم انه انا بدي مصلحتك. ايش صافي يا لبان؟
3: صافي.

0: كيف الحل اليوم؟
1: بركتنا يا فارس، نورت البيت والله يا ماما.
2: كويسة الحمد لله. كيف كان يومك يا ألاء؟
1: كويس، جاي عبالي نروح على المقبرة نزور فارس اليوم، وبالمرة نزور بابا كمان، شو رأيك؟
2: بتعرف يا ماما يا ألاء، طول النهار حاسة إنه روح فارس وأبوك هاف حواليا. إيش رأيك نروح نزورهم اليوم بالمقبرة ونقرأ الفاتحة على روحهم؟ روحي الله يرضى عليكي، روحي اتصلي على محمد خليه يجي يوصلنا. حاكم سواقين هالأيام هادي على أعصابهم وما بيستنوا حدا بالمقبرة. وتنسيش ماما تلبسي إيش غامق أسود.
1: حاضر، لكن شو رأيك أخبر هدى تيجي معانا؟
2: لا لا لا، توديش لهدى، بنتها تعبانة خليها عندها، لحظة تمرض البنت بزيادة.
1: كنت بدي أخبرك إشي.
2: مش وقته يا ماما، بس نروح من المقبرة بتحكي لها على رواق. روحي لبسي، يدوب بدك ساعتين لما تخلصي. روحي
1: حاضر.

0: يا ماما يا محمد يرضى عنك. المرة بتنكسر لما زوجها يبهدلها قدام أي حدا وخاصة أهله.
1: مستفزة مستفزة وكتير يما، هي خلت فيها أعصاب.
0: ولو بتضل مرتك ولازم تحترمها، حتى لو ما عجبك إشي من تصرفاتها بينك وبينها يا ماما بتحلوها، مش قدام أهلها أو قدام أهلك. المرة بتحبش إلا زوجها يدللها قدام أهله يا ماما يرضى عنك.
1: بس أنتوا أهلي.
0: ولو إحنا أهلك يا ماما بنفعش. الله يرضى عليك، دير بالك عليها وخلي بالك منها. أنا تكلمت معها وعقلتها، الدور الباقي عليك.
1: الله يحفظك يما ويرضى عليك دنيا وآخرة يا حبيبتي أنت. والله من غيرك يما يا غالية ما كنا عارفين إيش بدنا نعمل.
0: الله يرضى عنكم كلكم يا ماما، والله ما بدي إلا أشوفكم أسعد الناس.

0: خير خير يا ألاء، ما صوتك طالع؟
1: إلي ساعتين بشرح بالباص سيمبل، بالآخر بحكيلي أحط دي ولا أم إي دي. حط طحينة يا شيخ خلصني.
0: طحينية بيضة ولا حمرة؟
1: هدى بلا عليك، والله ما رايقلك بالمرة ولا رايقة لمسخرتك.
0: على فكرة العصبية حلوة عليكي.
1: جننوني، شو هاد؟ ما مرش علي هيك. أقولك إشي، بديش أدرس ولا بدي أشتغل.
0: ها إيش بدك؟
1: أنام وبس، أنام وبس. يا الله ما أحلى الراحة كانت. أنا كائن بحب النوم، استوعبوا يا عالم استوعبوا. أنا والله ما بحب الشغل، مين اللي شغلني؟ والله ما بحب الشغل.

0: ليش يا هدى؟ عادل له اسبوع صاير طالبك، ليش حكيتي؟
1: موافقة يا محمد، موافقة، بس بدي كلكم تعرفوا وافقت عشان خاطر بنتي، بنتي بس، مش عشان خاطر حدا تاني، وما بديش لا فرح ولا اشي تاني، بدي اطلع بعبايتي من هان.
0: الله يرضى عليك يا هدى، احنا اهلك وانا اخوك، والله لو طلبت عيوني لديك اياه، بس احنا حابين نطمئن عليك.
1: بعرف يا محمد، الله يخلي لي اياك وما يحرمنيش منك.

0: ألف ألف مبروك يا هدى، سمعت إنك وافقتي.
1: الله يبارك فيكي.
0: يا مالك بتحكيها هيك يا هدى؟ يا هدى افرحي وانبسطي، والله عادي شاب منيح، إن شاء الله يا ربي يسعدك.
1: حاضر ولا يهمك، كمان شوي بزغرت إذا بدك كمان. وداد سيبيني لحالي ممكن؟
0: أكيد أكيد رح أسيبك، اليوم آخر يوم إلك عنا، خدي راحتك في هذه الغرفة الحلوة، بكرة بس يكبر ابني جميل بصير نايمه فيها.
1: الله كريم يا ست وداد، ممكن هلقيت تسيبيني بغرفتي لحالي؟
0: حاضر.

0: إيش حكيتي ألاء؟ إيش قلتي؟ عيدي الجملة كمان مرة.
1: عادل طلب إيد هدى للزواج،
0: وهدى وافقت؟
1: بطلوع الروح لوافقت.
0: طلعت روحك على روحها، إلهي ياخدك يا هدى.
1: شو صار لك يا ماما؟ أنت من قبل كنت بدك تزوجيها لأحمد أخويا، مالك غيرتي رأيك؟
0: أحمد؟ أحمد ما هو ابني، أما عادل واحد غريب ورح يضل غريب.
1: كيف غريب؟ هو تربى معانا وصاحب فارس، وانت بتعرفيه وبتعرفي اخلاقه كويس، وعادل وفارس زي الاخوه من زمان، ياما كلنا ونام عنا.

0: معاها حق.
1: حقها؟ حق إيه حقها إن شاء الله؟ حقها بشو يا محامي الدفاع؟
0: يعني لو أنا بمكانها بقبلش بحد زي أحمد أخوي يا ماما، وانت عارف هاد الكلام وبتكابري.
1: قومي يا ألاء من وجهي، قومي. قال مش عاجبك أحمد أصلاً، نيالها اللي بدها تأخذه لأحمد ابني. والله لو أرجيك يا هدى، والله لو أرجيك نجوم الليل بعز الظهر، أنا اللي بدي أربيك السنة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغية يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقى: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق.
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بهذه التحية العطرة، تحية الإسلام، وننطلق بإذن الله تعالى معكم مع هذا الإهداء الأول. لكن دعونا نرحب بكم جميعا أينما كنتم، في طرابلس وضواحيها، في بيروت وضواحيها، في الضنية وعكار وصيدا والجنوب والبقاع وكل الأراضي اللبنانية. وسهلا بكم معنا في برنامج إنشاد مع هذه أو مع هذا الإهداء الأول. بإذن الله تعالى سننتقل لنكون مستمعين الكرام مع حكاية فخر. هذه النشودة طلبتها المستمع لين، وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين في فلسطين ولبنان.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل مستمعينا الكرام إلى هذه النشودة التي سنستمع عليها بعد قليل، وستكون مهداة من الطفلة زهراء عبد الرحمن إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين في فلسطين.

0: 441-753. مرحبا بكم.
1: مستمعين الكرام، أيضا ننتقل في هذه اللحظات لنكون مع هذه الأنشودة، يطير تروح وتهاجر. هذه الأنشودة طلبتها المستمعة سيما، تهديها إلى جميع المستمعين وإلى والدي.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: أيضا رسالة بين أيدينا من الأخت المستمعة أم أحمد، طلبت أنشودة للمنشد أبو راتب تهديها إلى المجاهدين في غزة وفي فلسطين. أيضا ستكون مهداة منها إلى زوجها وإلى أولادها وإلى أسرة البرنامج والمستمعين. ننتقل لنكون مع هذه الأنشودة.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: أيضا ننتقل مستمعينا الكرام إلى أنشودة، وطبعا وردتنا رسالة من الأخ المستمع هارون كمال الدين، طلب أنشودة التاريخ ومحفور مسجل في حي الصبرة. كتب في رسالته وديها للأهل والأصدقاء وأهل غزة، وأيضا إلى حركة حماس والإخوة العاملين في صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذن في هذه اللحظات أيضا نستمع إلى أنشودة الهيبة، هيبة أبطال. طبعا هذه الأنشودة وردتنا، أو هذه الرسالة وردتنا من المستمعة الهام صقر، طلبت فيها وإذا طلبتها وتهديها للمجاهدين في فلسطين ولأسرة البرنامج ولجميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل مستمعينا الكرام لنكون مع هذه المشهودة تاج الروسي أنتم. هي ستكون مهداة من الأخ المستمع أبو ياسر إلى أهلنا في فلسطين، المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، وأيضا كل الذين يرفعون شعار الحرية وشعار تحرير فلسطين، أيضا إلى إخواني في حركة التوحيد الإسلامي وإلى جميع المستمعين.
2: يا أبناء شعبنا العظيم المجاهد الأبي الصابر، يا كل أحرار العالم، نخوض معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في 7 أكتوبر الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة لن تمحوها جرائم المحتل النازي البشع. إنما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري العسكري الصهيوني تواجه بالرغم من ذلك بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغل.

إن الألم الذي يعترينا وأهلنا بما يرتكبه العدو من جرائم بشعة سيدفع أثمانا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعين الكرام، نذكركم أننا ما زلنا معكم في برنامج إنشاد وحتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. ننتقل لنكون مع أنشودة، وهذه الأنشودة طبعا هي بعنوان والليلة عندكم عيد. ستكون مهدات بمناسبة مولد رسول الله خير البرية إلى جميع المستمعين، وطلبها الأخ المستمع نوح حيدر.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ومع هذه الأنشودة مستمعي الكرام التي اسم روح الله، طبعا هذه الأنشودة طلبها الأخ المستمع محمد حيدر حفيد الشيخ عادل أبو شناب رحمه الله تعالى، وكتب في رسالته: أهديها إلى جدي إلى روح جدي الشيخ عادل أبو شناب رحمه الله تعالى.

وإياكم لنستمع إلى أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

مستمعينا الكرام، استمعنا إلى أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس، وأيضا إلى الدعاء، هذا الدعاء الذي أيضا استمعنا إليه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة وأيضا الأعمال الصالحة. في هذه اللحظات مستمعينا الكرام سننتقل إلى الرسالة الأخيرة التي بين أيدينا لهذا اليوم، ومعها سنختم بإذن الله تعالى هذه الحلقة من برنامج إنشاد. إذن الرسالة التي بين أيدينا والتي وردتنا هي منشودة شباب الهدى للمنشد أبو راتب. طبعا جاءتنا من الأخ المستمع حسام مواس، يهديها إلى الأخ الحبيب الحاج أبو خليل والإخوة الكرام في حملة المشتاق للحج والعمرة، وكتب في رسالته: نتمنى عودة قريبة للحرمين الشريفين لجميع الإخوة ولكم إخواني في إذاعة التوحيد الإسلامي. إذن طبعا نشكرك أخي الفاضل، أيضا مستمعي الكرام نشكركم جميعا على حسن الاستماع والمتابعة، ونخص أيضا بالشكر كل من أرسل رسالة وأيضا اشترك معنا في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيغم ابن مالك يكنى بأبي مالك العابد. قال أبو أيوب: قال لي ضيغم ليلة: لو أعلم أن رضاه أن أقرض لحمي لدعوت بالمقراض فقرضته. مقراض المقص، المقص. قال: لو أنا أعلم أن رضا الله عز وجل في أن أقص لحمي لفعلت. لا يا أخوان، العباد كلهم منسوبون إلى الله عز وجل، وهم عباده قهرا، لكن طائفة اختصهم برحمته فصاروا عباده اختيارا، فضلا عن أنهم مخلوقون له أطاعوه وعبدوه. لكن هؤلاء الذين عبدوه اختيارا كمان أصنف، في أناس عبدوه مع تقصير مفرطين، في أناس عبدوه مع استقامة. لأنه هذا القلب حاله يعدي قسوة ولينا. يعني بعيد من هون، إذا قاعد مع ناس قلوب قاسية، يعني مثلا بيجي رفيقك لعندك بيقول لك: والله انهز بدني هلأ بهالبيت، أنا وطالع هي أمي هزت لي بدني، سكرت هالباب حينخلع الملبن تبع الباب. بعدين بيقعد بيضحك معك، هذا قلب قاسي. معقول هلا انت صرفتها بتصرف وما في شيء، قاعد عم تضحك؟ هلا بجوز في واحد يعمل هيك بس بيقول لك: ما معكر، لا بدي احكي مع حدا ولا بدي، لا بدي اضحك، وروح عني، ما بدي، هلا مهزوز بدني. شايف قلبه يعني بأنبه لانه في رقه. بس اذا قلبه قاسي وبتقعد معه انت، بعد فتره بيدربك على قسوه القلب. ف أسباب رقة القلب: واحد، ترك الذنوب والمعاصي، واثنين، صحبة أصحاب القلوب الرقيقة وترك أضدادهم، ثلاثة، كثرة النوافل، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام. هلا شوف حالك أنت لما بتصوم قبل المغرب بشوي، بتحس حالك يعني راكن هادئ هيك، يعني فعلا قلبك رقيق، حتى إذا سمعت كلمة يعني بتتأثر هيك تجاهه، غير بأول النهار هنا. فكثرة النوافل، كثرة قيام الليل. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: أدن من المسكين وامسح رأس اليتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نوافل هي، عود مع المساكين، ساعدهم، عاونهم. والله منيح هذون الجمعيات الخيرية، اعملوا هالشغلة. يعني رح لك شي يوم، عود هيك بقلب هالجمعية، إذا بتعرف لك حدا بمجلس الإدارة قال له: بدي أعود يعني شوف هالناس. فعلا هيك بتشوف الناس، كل واحد له قصة، تطلع هيك كانن قلبك رقيق، عم تحمد الله عز وجل. إذن من المسكين وامسح رأس اليتيم. كثرة النوافل ترقق القلب. رابعا وأخيرا، التقليل من الشهوات المباحات. مو شرط تاكل كل الأكل أنت، يعني هلأ نازل أكلة جديدة مو شرط تاكلها، في صايرة ما بعرف قرنة فيها ملاهي جديدة، تروحوا شباب فتحوها مبارح، بلا بالناقص يعني وحدة، بالناقص شربة، يعني مو كل المباحات هيك تستغرقون. الصحابة الله يرضى عنهم كانوا يقولون: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. اجعل بينك وبين الحرام حاجزا، برزخا. مو كل الروحات، مو كل الحكيات، مو كل المواقع بدك تفتحها وتتصفح شو في فيها، بالناقص شوي تخفيف من الشهوات المباحات. أمه لسيدنا سليمان زوجة سيدنا داود كانت تقول لابنها: يا بني لا تكثر النوم في الليل، فإن كثرة النوم في الليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. مو شرط تنام أنت يعني كثير، وتشرب كثير، وتاكل كثير، وتتنعم كثير، خلي حاجز بينك وبين الحرام. سيدنا عمر دخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشاهد أثر الحصير على جنبه الشريف، كان متسطح النبي صلى الله عليه وسلم على حصيره فمعلم،
بكي سيدنا عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر يعني في النعيم يتنعمون وأنت رسول الله هيك الحصير مأثر على جنبك. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ المشرط خذ من الدنيا بس اجعلها مطيتك إلى الآخرة، خذ منها ما لا يشغلك عن الآخرة. يعني بده يجيب أحدث جوال، عنده جوال ومرتب وما بعرف شو نوعه يعني بس كثير مرتب. قال له رفيقه نزل الجديد أخذته؟ لا والله ما أخذته، بكرة بدي أجيبه. بالناقص يعني مو شرط أنت يعني بدك تواكب كل الموضات. هلأ نازلة تسريحة جديدة على الصالونات، تنزل عم بيساويها فلان. يا سيدي مو شرط كل التسريحات وكل العطورات وكل الجوالات وكل الأكلات وكل الشربات. كثرة الاستغراق بالدنيا بتقسي القلب طبعا، لأنه هلأ أنا بصير عقلي بالجوال وبالأكل وبالشرب وبالروحة وبالمواعيد، وين بدي بقى يعني أخلو بربي لأناجيه بقلبي؟ ما عاد في معي وقت، مشغول. حتى أنا وقاعد بالذكر بصير بفكر يعني بالجوال وبالأكل وبالشرب بالسيران من كتر ما عندي مفردات كثيرة. فهذه أربعة أمور ترقق القلب. فضيغم ابن مالك قال ما هذا رفيقه؟ قال هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع. وحدثني مالك ابن ضيغم قال قالت أمه يعني ضيغما أمه لضيغم، مالك ابنه عم يحكي عن أبوه، قال جدتي أمه لأبي قالت له ذات يوم يا ضيغم، قال لبيك يا أمه، قالت كيف فرحك بالقدوم على الله؟ قال فحدثني غير واحد من أهله أنه صاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط، وسقط مخشيا عليه. فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقول بأبي أنت ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيئا من أمر ربك. ومرة قالت له أمه قالت تحب الموت؟ لا قبل ما قلكم شو قال لها صلى شو هالأم يعني أنا الأم عم جيب ابنها عم تقول له ماما كيف فرحك بالقدوم على الله؟ هي غير تبع كيف بدك الشوربة سخنة لما باردة، ايمت بدك القميص بكرة لما اليوم، عم تقول له كيف فرحك بالقدوم على الله؟ شو ثقافة الأم والله شغلة عم تحاكي أولادها بهالطريقة. مرة بتقول له يا ضيغم تحب الموت؟ قال نعم يا أمه. قالت لما يا بني؟ قال رجاء خير ما عند الله. قال فبكت العجوز وبكى، فتسامع أهل الدار فجلسوا يبكون لبكائهم. ومرة قال ضيغم لصاحب له يكنى أبا أيوب، قال يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. يعني تجي أنت بدك تقوم تصلي قيام ليل ما بتخليك، تقول لك نعسان تعبان عجلة، بدك تجي على الدرس تفتح لك قصص وسيار، بدك تصلي بتجيب لك 50 شغلة بتمر بمخك تكون نسيانه أنت بس تقول الله أكبر. مرة رجل فقد مبلغا من المال ويبدو محرز وما عاد عارف وين هالمبلغ وين هالمبلغ، اجى لعند امام ابو حنيفه قال يا امام فقدته يعني مالا وما لي عرفان وينه مخبي انا بس ما لي عرفان. قال له تصلي الليله 100 ركعه فاذا اصبح الصباح لقيته. فقام ليصلي 100 ركعه، ثاني ركعه هو بقلب الصلاه الشيطان ذكره قال له بتلاقيه بالدنيا في يعني ترك الصلاه. إجا لعند الإمام أبو حنيفة قال يا إمام شو عرفك بلاقيه؟ قال لقد علمت أن الشيطان لن يدعك أن تصلي 100 ركعة. فأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فكان يقول لصاحبه يقول يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، ويم الله لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران هم الدنيا وشقاء الآخرة.
قال: قلت بأبي أنت، وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ لأنك نعم نصلي ونحضر دروس ونلتزم ونقرأ قرآن وندعو إلى الله، كله مشان الله. قال: يا أبا أيوب، فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ بعد ما تعمل العمل بدك الله يقبله، هلا إذا عملت ما قبله، والقبول بيد الله. وكيف بالسلامة؟ أن يسلم العمل خالصا لله تعالى. قال: يا أبا أيوب، كيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. يا لطيف، والله بتخوف. لذلك الصالحين يا أخوان بيخافوا، بيعملوا كثير صالحات بس بيخافوا، لأنه بدي الله يقبل، بدي الله يسلم. مرة أحد الأساتذة بجامعة أبو النور كان يساوي دورات تأهيلية للأئمة والخطباء، فيأتي يعني خطباء وأئمة من دول العالم، شي 50-60 دولة، وكان في يعدوا هون شي 3 شهور ويدرسوهم ويعلموهم، بالأخير في فحص وفي شهادة. فيقول لي أحد الأساتذة بأنه بعد الشهادة بيخططوها الأخوة، بالأخير بده يوقع الشيخ. هو بقى الأستاذ أخذ الشهادات اللي عند الشيخ مشان يوقعهم، هو والشيخ عم بيوقعون شي 200-300 شهادة. فعم بيحاكي هذا الأخ، قال له: والله يا سيدنا الله يجزيكم الخير، الله يبارك فيكم، والله أنتوا الله نشر خيركم وعمم نفعكم، وليك هؤلاء الأخوة القادمين من 50-60 دولة، وهؤلاء أئمة وخطباء، وغدا سينشرون هذه العلوم، والله يهنيكم والله كذا. فقال لي أنه الشيخ كان عم يوقع هيك، وهذاك عم يحكي، الشيخ رفع رأسه لهذا الأخ وماسك القلم بإيده، أشر له هيك على السماء، قال له: يا ابني، المهم القبول. قد ما أرقعنا وقد ما صيحنا وقد ما عملنا وقد ما افترقنا، إذا مقبول منيح، بس إذا مو مقبول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يا لطيف، فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ معناتها إلهم أعمال، هدوم بالدنيا أخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم، يعني في سعي بس مو باتجاه صحيح. لذلك والله كلنا يا أخوان يعني أفرادا وجماعات بدنا نخاف، ما أحد إنه والله أنا منيح، لا، الله يقول أنت منيح. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله نحن مناح، بدنا الله يقول، أما أنت، نحن منخاف أنه لا يقوم عملي مو صحيح، لا يقوم العمل في رياء، لا يقوم العمل ما في موافق للسنة، لا يقوم العمل غير مرضي عند الله عز وجل. فضيغم وهو من الأولياء قال: ترى أخشى أن يجمع الله على المؤمن هذين الأمرين. وقلت لجار لضيغم: هل سمعت ضيغما يذكر من الشعر شيئا؟ قال: ما سمعته يذكر إلا بيتا واحدا. قلت: ما هو؟ قال: قد يخزن الورع التقي لسانه، حذر الكلام وإنه لمفوه. قد يخزن الورع التقي لسانه، حذر الكلام وإنه لمفوه. مرات فعلا في إنسان أنت تحاججه وتجادله، ما بيجادلك ولا بيحاججك، مع أنه هو لو أراد أن يتكلم

متى أنا ما صليت أنت علي مع المصلين؟ قال فذكرت علة أنه والله كنت تعللت يعني بشيء، أنه كنت مشغول، كنت بعيد، كان أهلي بالدنياني جايني شغل. فقال أما لو كنت صليت علي لقد كنت ربحت كثيرا. ترى لو صليت علي أخذت أجر. الصلاة على الصالحين، من عز مصابا كان له مثل أجره. لذلك بتلاقوا الناس تتنافس إذا يعني توفى الله عبدا صالحا عالما جليلا تتنافس لحضور جنازته، كان له مثل أجره. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حاجج أحدا من الناس وما استجاب له يقول له بيننا وبينكم الجنائز، خير إن شاء الله بكرة أنتم بتموت وأنا بموت ونشوف كيف سيكون. الحمد لله هذه البلدة لا تزال يا أخوان تحتفي بعلمائها. لما توفى الله تعالى الشيخ عبد الله سراج الدين عليه رحمة الله، كان أخي بحلب، فهنن الشيخ كان معتزل الناس صلى الله عليه 15 سنة لا يقابل أحدا إلا يعني معدودين هيك على الأصابع 15 سنة إذا مو أكثر كم. بعدين مرض مرض شديد أخذوه على المشفى، بالمشفى يعني صارت وفاته، فحطوا النعوة. توقع أهله أنه لأنه مو الشيخ صلى له 15 سنة ما له شايف حدا ولا حدا شايفه، يعني هلأ بيجوا أهل مثلا 20 واحد 50. فأخي كان في حلب راح إلى المسجد صلاة الظهر، هي اللي صلينا الظهر 4 مرات 4 جماعات حتى المكبرات الخارجية ما توصل الأصوات، يعني الناس مليئة بالجامع بس كريدورات بالساحات صوت الميكروفون بيوصل لآخر مثلا عند جامع بدر وبس. هلا بعدين رد جامع بدر في ناس لسه، رد بعد جامع بدر مثلا باتجاه الروضة كمان في ناس، رد الله. قال لي 4 مرات صلينا الظهر. قال لي الجنازة بالعادة يعني الناس تحمل الجنازة وبتمشي، قال لي بس من كثرة الزحام عملوا بالعكس، ضلوا الناس واقفين وصاروا يمشوا الجنازة، يعني كل يناولوا بعضهم البعض لما تقدر تمشي انت. سبحان الله سبحان الله، الناس الحمد لله بهذا البلد تحتفي بعلمائه. قل مثل ذلك في كل شيوخنا الذين توفاهم الله تعالى. على كل الأحوال، طيب شو بنال أنا إذا صليت على إنسان من الصالحين؟ فضيل عمر آه رفيقه يعني شاهد صاحبه في المنام، قال له صليت علي؟ قال له كان عندي شغلة. قال له لو صليت لربحت خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يصحح أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم البساطة في إيصال المعلومة إلى الناس. ما كان عليه الصلاة والسلام متقعرا ولا متشدقا، وحاشاه، بل نهانا عن ذلك، فقال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قيل: يا رسول الله، من المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. نبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يفهمه الناس. لما جاءه أعرابي قال: يا رسول الله، أمن أنبر صيام في السفر؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ليس من أنبر صيام في السفر. بعض قبائل العرب يجعلون اللام ميما إذا جاء بأل التي هي للتعريف. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل بما يفهم. وكذلك لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الرجل لونه أبيض وامرأته كذلك بيضاء، والشيطان قد وسوس له وألقى في نفسه الريبة. النبي عليه الصلاة والسلام ما خاطبه بكلام يعجز عن فهمه، بل قال له: ألك إبل؟ قال: بلى. قال: ما ألوانها؟ قال: صفر. قال: هل تجد فيها من أورق، يعني أسود؟ قال: بلى. قال: من أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعل جده، جد ذلك البعير، كان كذلك. فقال: ولعل ولدك قد نزعه عرق. فخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زال ما به. وكذلك لما جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أعرابيا من نجد، ثائرا شعره، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فقال: يا محمد، رفع صوته هكذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: هاؤم، يعني ها أنا. فقال له: إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تغضب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فهو عليه الصلاة والسلام يخاطب كل قوم وكل إنسان باللغة التي يفهمها وبالأسلوب الذي يحسنه. وهكذا لو جاءه متكبر متغطرس محاد لله ورسوله يروم الصد عن سبيل الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبه بالأسلوب الذي يناسبه. لما جاءه أبي بن خلف بعظم بال وطحنه في يده ثم نفخه بفيه، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميما؟ قال: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. ولما كان يعلف فرسه ويقول: يا محمد، أقتلك عليه، قال له عليه الصلاة والسلام: بل أنا قاتلك إن شاء الله. هكذا يجيب كل امرئ بما يناسبه ويعلمنا ذلك. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وكيف أجاره المطعم بن عدي، ولما أبو جهل قال له أمجير أم تابع، فقال له لا فقط مجير، فقبل جواره. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذه كانت سنة السنة العاشرة للبعثة. في تلك السنة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة بنت زمعة حتى ترعى من أبنائه، لأنه في أبنات صغار، وخديجة رضي الله عنها توفيت بعد خروجهم من الشعب. فسبحان الله العظيم، بدأ في تلك السنة على ذو الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم صار يعرض نفسه على الوفود التي تأتي للحج، فكان يحاول أن يكلمهم ويعرض لهم الدين. طبعا في قصص جميلة جدا جدا. الآن لأن وقتنا ضيق، أنصحكم ترجعوا لكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري وسيرة ابن هشام، تقرأوا عنها لأنه فيها الوفود جميلة جدا إنكم أنتم تتعرفوا عليها. لضيق الوقت حنمر على الوفود. هي بعد كده في السنة الحادية، طبعا في تلك السنة جات 6 نسمات طيبة من يثرب. يثرب اللي هم المدينة، نحن نقولها المدينة المنورة الآن، من الأوس والخزرج، وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا على يده. هذه قبل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، هذول أول بداية الإسلام في يثرب. ليش أسلموا؟ لأنه كانت اليهود في 3 قبائل عايشة معاهم في المدينة هناك، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كانوا هناك عندهم في كتبهم مكتوب أنه في نبي حيخرج، وكانوا يقولوا لهم أطل الآن زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو النبي الذي كانت تكلمكم عنه يهود المدينة، فلا يسبقونكم إليه، وأسلموا معه. وفي تلك السنة أيضا حصلت حادثتين، حادثة الإسراء والمعراج وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. إيش حادثة الإسراء والمعراج؟ شوفوا يا أحباب، الله سبحانه وتعالى أراد أن يطيب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهون عليه ما لقي من الكفار. تعرفوا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أشد ما وجدته وما وجدت من قريش ومن الأذى، فقال لهم لما رجع من الطائف في كانت دعاء، معليش احنا نسينا نقول لكم هو، والآن نقول لكم هو الدعاء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في البستان في حائط أبناء ربيعة، فكان يقول إيش؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا الدعاء قالوا من قلب متعب مكلوم حزين. فلما جالوا ملك الجبال ولما أسلموا الجن، أراد الله أن يعوضه وأن يرفعه عنده في السماء، وكانت حادثة الإسراء والمعراج. طبعا احنا لا نفكر انه على طول لما رجع جاءت الحادثة، لا يا أحباب، احنا بنمر في الدنيا بأشياء كثيرة ويأتينا العوض من الله، وليس ضرورة مباشرة، ولكن يقينكم بالله أن يأتيكم العوض والصبر والجبر من الله. إيش حكاية الإسراء والمعراج؟ وهذه حكاية وقصة جميلة جدا، وهي قصة صحيحة وذكرت في صحيح البخاري. الآن
إنه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا نعرف في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في البداية بدأت سبحان تنزيه لله بعبده العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها إنها معجزة. لما نقول سبحان الله فهي معجزة من الله سبحانه وتعالى. في سورة الإسراء يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب المعراج مو سورة الإسراء، المعراج في سورة النجم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وبقية الآيات اللي هي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إذن سورة الإسراء والمعراج، في سورة الإسراء، الإسراء اللي هو من الحرم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج في سورة النجم، وأرجع لتفسيرها في كتب التفاسير موجودة فيها. نتحدث الآن عن القصة. إيش هي القصة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في بيت أم هانئ، أم هانئ اللي هو بيت ابن عمه في الحرم في الليل. ومن الإعجاز اللي في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، إنه أم هانئ تقول ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به وفراشه لم يبرد. يعني إيه؟ يعني إنه الزمن توقف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. عادة يا أحباب إحنا لما ننام الفراش يأخذ من حرارة جسمنا، لا، ولما نقوم عشان يبرد الفراش يأخذ تقريبا 10 دقائق عشان يبرد. الرسول صلى الله عليه وسلم راح وشاف الأحداث هذه كلها في الإسراء والمعراج ولم تمر 7 دقائق. كيف؟ هي معجزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحانه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الذي قام مع وجبر بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فيسبح الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي معجزة. إيش اللي حصل معه؟ جاله جبريل ومعه البراق. البراق إيش هو؟ البراق هو حيوان دابة أكبر من الحمار، يعني زي البغل، وأقل من الحصان كحجم البغل. هذا البراق، فاكرين في حلقاتنا الأولى عندما كنا نقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يأتي بالبراق ليطالع ويرى إسماعيل عليه السلام وهاجر، هنا جاله البراق. البراق هذا إيش صفته؟ طبعا في كتب كثيرة بتتكلم عن صفته، لكن صفة البراق هذا أن حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. إيش معنى هذا الكلام؟ هنشرح كل كلمة. إنه فين يشوف الحافر يقفز على طول، يعني قفزة كبيرة جدا في نهاية بصره. هذا يقول حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. أخذوا من سيدنا جبريل عليه السلام وركب البراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل به إلى بيت المقدس. هناك ربط الرسول صلى الله عليه وسلم البراق اللي الآن يسموه حائط البراق الموجود عند مسجد الأقصى، ربطه. طب نقول ليش ربطه؟ يعني المفروض أن يسيبه، ما هو يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ليعلمنا الأخذ بالأسباب. هناك ربطه وثم بدأ يصعد به. طبعا احنا في عندنا روايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، ولكن صلاته بالأنبياء على قول أكثر المحققين غدا نعرفها إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: القادم. أرجوك لا تضرب، سأقتلك. خذ، لن أدعك تمر من بين يدي. خذ أيها الخادم اللعين، خذ. هيا
1: أرجوك يا سيد.
2: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من عمل أو قول، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك وأجاب دعاءك إن شاء الله يا أبا حمزة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم.
3: إن الآية التي كنت تقرأها يتوعد الله فيها الذين يظلمون الناس ويبغون عليهم بعذاب أليم.
2: صدق الله العظيم. تفضل تفضل يا شيخ عبد الرحيم، تفضل بالجلوس معي في ظل أشجار النخيل، فقد اشتقت للجلوس معك بمفردنا وسماع حديثك الطيب.
3: وأنا كذلك يا أبا حمزة، لقد كنت مارا من هنا في طريقي إلى السوق، فسمعت تلاوة القرآن، فلما التفت رأيتك ترفع يديك بالدعاء، فرغبت بإلقاء السلام عليك. ثم اللهم اجعله خيرا. أتسمع يا أبا حمزة؟
2: لا عليك، لا عليك يا شيخ عبد الرحيم، لقد اعتدت على سماع هذا الصراخ يوميا. إنه جارنا أبو عمرو يضرب خادمه الذي يجمع ثمر البستان بسبب وبغير سبب. والآية التي كنت أقرأها فإنما كلما سمعت صوت هذا الخادم المسكين.
3: يضرب خادمه وكل يوم على هذا الحال، هذا شيء مؤلم ومخالف للدين وللشرع. أما تحدثت مع هذا الرجل ونصحته يا أبا حمزة؟
2: تحدثت معه ونصحته كثيرا، ولكنه يزداد مع النصيحة ظلما وبغيا لخادمه المسكين الذي لا يملك حولا ولا قوة للدفاع عن نفسه، فهو في حاجة للعمل لتوفير لقمة العيش.
3: لا يا أبا حمزة، لا يسكت عن هذا الأمر، وإذا سكت عن قول الحق فأنا إذن شيطان أخرس والعياذ بالله. اتركني يا أبا حمزة، يجب أن أذهب في الحال إلى أبي عمرو هذا.
2: وأنا سآتي معك يا شيخ. هيا بنا.

0: أرجوك لا تضرب،
1: سأقتلك. خذ خذ هذا، خذ، لن أدعك تمر من بين يدي. خذ هذا ثم هذا.
2: توقف توقف يا رجل، توقف عن الضرب، أستحلفك بالله.
1: أتوقف؟ وبأي حق تطلب مني ذلك يا رجل؟ إنه خادمي وأنا حر في التعامل معه كما أرغب.
3: أرجوك يا سيدي لا تضربني، ولن أعود لذلك ثانية. أرجوك أرجوك.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا عمرو يا أبا عمرو، الشيخ يستحلفك بالله أن تتوقف عن ضرب خادمك، وأنت تواصل ضربه بلا رحمة وبلا اكتراث للشيخ الجليل الذي يخاطبك.
1: نعم، ماذا تريد مني أنت وشيخك الجليل يا أبا حمزة؟ هل منكما من يدفع أجرته؟ أم هل منكما من سيعوضني عن التمر الذي أكله من بستاني؟
2: يا أبا عمرو يا أبا عمرو، اتق الله في خادمك، واعلم أن الله أقدر عليك ومنك علي. أليس من حقه أن يستريح من عناء ومشقة العمل؟ أليس من الواجب أن تناوله بعضا من الأكل أو التمر الذي قام برعاية نخله حتى أثمر ويقوم الآن بجمعه وقد تعلقت به نفسه؟ إنك تبغي عليه وتظلمه بعملك هذا وبضربك له.
1: أنا لم أبغي عليه ولم أظلمه، وإن فعلت ذلك فهذا من حقي، فانصرفا الآن ولا تتدخلا في شأني.
2: سننصرف يا أبا عمرو، سننصرف الآن، ولكن تذكر قدرة الله عليك، قدرة الله الذي أمرنا بالرحمة والعطف، وهو سبحانه وتعالى القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
3: أرجوك يا سيد الشيخ لا تنصرف قبل أن تساعدني وتأخذ بيدي، لم أعد أتحمل هذا العذاب. أرجوك.
2: تحمل يا أخي تحمل واصبر، لعل الله يجعل لك مخرجا وعتقا مما تلاقيه من البغي والظلم على يد هذا الرجل، أو يعوضك الله بعمل يجعل لك فيه الخير والبركة.
1: لن يعوضه بعمل أفضل من عملي هذا، ولو كان وجد عملا عند غيري لما رأيته يعمل عندي الآن.
4: يا أبا

0: يا أبا عمرو، يا أبا عمرو، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك واتق الله. اتق الله يا أبا عمرو، واسمع قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلك تتعظ وترجع عن الظلم والبغي الذي في نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم مع روضة المصطفى
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين.

بشكل عام، والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب، فاسلك طريق الحب فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية
وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذ ذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: دكتور، الوقاية من المرض خير ألف مرة من علاج هذا المرض. إذا شرعنا في الحديث عن الطب الوقائي، ما هو وما فائدته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أستاذ جميل، أحب أن أذكر الإخوة أننا في المحطة السابعة، محطة الصحة، وقد تحدثنا عن الطب الطبيعي والطب النفسي والطب الوقائي موضوع هذه الحلقة. فالحقيقة الطب الوقائي سيد الطب كله، لأنه كما يقول العوام درهم وقاية خير من قنطار علاج، فلذلك الطب الوقائي سيد الطب كله. فالحقيقة أن تتلافى المشكلة أفضل بكثير من أن تحلها. يروى أن أحد الخلفاء سأل رجل من دهاة العرب، قال له ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية، أما أنا ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. إذن الطب الوقائي سيد الطب كله، فالأمة قوتها بقوة أبنائها، قوتها بدخلهم. فإذا كان معظم الناس في أمراض كثيرة، هم عاطلون عن العمل، هم عالة على غيرهم، وأن الأموال الطائلة التي يمكن أن تنفق في المعالجة قد تعيق تقدم الأمة، عرفنا ما دور الطب الوقائي في نهضة الأمة.
2: دكتور، صور الطب الوقائي كثيرة، لعل منها عناية الشرع بالطهارة، يعني النظافة بمفهومها العام، فكيف هو النظر في الطب الوقائي لهذه العبادة؟
3: والله أنا مرة قرأت أن هناك 300 مليون مريض في العالم بسبب القذارة، وأن العالم الإسلامي بسبب الأوامر الشرعية الكثيرة التي تحض على النظافة معافى من هذه الأمراض في مجملها. يسمى العالم الإسلامي في هذه الموضوعات الشريط الأخضر، لأنه في وضوء، في طهارة، في إلحاح على النظافة. ويكفي أن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحقيقة لبعض العلماء الكبار فهم لهذه الآية دقيق، هذا الفهم الدقيق لهذه الآية يعني أربعة أنواع. أول فهم تطهير الظاهري عن الأحداث والأخباث، يعني النظافة المادية، جسم نظيف، اغتسال، وضوء، طهارة. والمعنى الثاني تطهير الجوارح عن المعاصي والآثام، أيضا طهارة هذه. والمعنى الثالث تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والمعنى الرابع تطهير القلب عما سوى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن من بعض التوجيهات الخاصة، توجيه بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين هو وضوء الطعام. هذه اليد قد أمسكت بحذاء، قد أمسكت بمسكة ملوثة، قبل أن تأكل اغسل يديك. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الآن حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هذا في شح المياه الأولى أن يغتسل كل يوم، حق الله على كل مسلم كحد أدنى أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسمه. لذلك جعلت النظافة فرضا لأول عبادة في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحقيقة هذا الدين العظيم الذي يحض على النظافة، والمقولة الشهيرة النظافة من الإيمان. والمطلق على إطلاقه كما قلنا نظافة الجسم، نظافة الجوارح، نظافة النفس، نظافة القلب.
2: دكتور، إذا ذكرنا الطهارة فيتطهر المسلم لأداء عبادة الصلاة مثلا، فهل في شعيرة الصلاة أيضا من ملامح وقائية علاوة على كونها عبادة خالصة لله؟
3: كلنا يعلم أن هناك ما يسمى بالرياضة السويدية. تمرينات رياضية تحرك كل العضلات. الشيء الذي يلفت النظر أن هناك تدريبات من اختراع السويديين تصلح لكل الناس صغارا وكبارا، شيوخا وأطفالا، نساء ورجالا، مقيمين ومسافرين. هذه التدريبات الرياضية حينما درست دراسة موضوعية فوجئ الدارس أنها مطابقة لحركات الصلاة تماما. وكأن الصلاة رياضة يومية يقوم بها المسلم في اليوم 5 مرات، يقف، يركع، يسجد. لو أحصينا العضلات التي تتحرك من خلال حركات الصلاة لوجدنا أن هذه الحركات تطابق التدريبات الرياضية التي وضعها الخبراء. وقد قلت في لقاء سابق أن الأوامر الإلهية لها أهداف لا تعد ولا تحصى. بالمناسبة الصلاة عبادة. والذي يصلي من أجل صحة جسمه لا يصلي، لا يسمى هذا صلاة إطلاقا. نقول نحن إن أنت حينما تؤدي فريضة وتصلي هناك نتائج جانبية تنتفع بها، فهي رياضة متوازنة معتدلة صالحة لكل الأعمار والأجناس والأقاليم والبيئات وما شاكل ذلك. لذلك في نقطة دقيقة، انخفاض الرأس في السجود والركوع ورفع الرأس، مع انخفاض الرأس يهجم الدم إلى أوعية الدماغ، ومع رفع الرأس يعود إلى ما كان عليه. من ازدياد الضغط، ضغط الدم في الأوعية، ونقص هذا الضغط عند الرفع، ينشأ من هذا ما يسمى بمرونة أوعية الدماغ. وهذه الأوعية حينما تكون مرنة قد تتحمل الضغط المرتفع، بينما الذي لا يصلي الأوعية غير مرنة، فلو ارتفع الضغط فجأة ربما كان هناك انفجار في بعض الأوعية ويسبب خسارة في الدماغ. هذا بحث طبي قرأته، أنه حركة الصلاة ركوع سجود رفع ركوع سجود رفع، يعني من زيادة الضغط ونقص الضغط بشكل مستمر، هذا يحقق في الوعاء مرونة. هذه المرونة تقي انفجار الأوعية عند ارتفاع الضغط، أو تقي من خثرات الدماغ.
2: نعم. دكتور، الإسراف وأثره السلبي على الصحة.
3: حقيقة الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني قد يقول قائل لما لم تكن لا تسرفوا في الطعام والشراب. أراد الله أن ينهانا عن أن نسرف في الطعام والشراب، لكن نهانا عن كل أنواع الإسراف في كل المباحات. أقول بالمباحات مؤمن مستقيم، حتى في المباحات ينبغي ألا تسرف، لأنه هناك مقولة لطيفة أنه إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وتسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. فالاعتدال في الطعام والشراب صحة، لكن طبيعة الحياة الضغوط الشديدة، ضعف الرياضة، عدم المشي. يعني في مقولة لطيفة أنه يا بتمشي يا بتمشي.
4: نعم.
3: فلا بد من حركة يومية، لا بد من تدريبات رياضية، هذا كله له آثار إيجابية في صحة الجسم. على كل، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحديث الصحيح ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك طبيب في دمشق من 30 عام يؤمن أنه اشرب متى تشاء واشرب بالقدر الذي تشاء ولو مع الطعام، وكان يخالف كل زملائه في كلية الطب اعتمادا على هذا الحديث. قبل 2 أو 3 سنين ظهرت دراسة عميقة جدا تبيح للإنسان أن يشرب ما يشاء، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن أيضا موضوع الاعتدال في الطعام والشراب أحد أكبر أسباب نجاح الطب الوقائي. في كلام دقيق، نعم الإدام والجوع.
4: نعم.
3: يعني واحد نعم الإدام بالظن اللحم مثلا، بالظن الخضار الفواكه، أن نعم الإدام والجوع. حالة الآكل إذا كان جائع ينتفع من طعامه، أما حينما يأكل يدخل الطعام على الطعام، عندئذ ليس هناك جوع، إذا الهضم غير كامل. هي إشارة أيضا إلى أن الجوع، يعني عدم تناول طعام بين الوجبات، هذا من أنواع الاعتدال في تناول الطعام والشراب. نعم، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحقيقة موضوع التوجيهات الصحية دقيق جدا، وما دمنا في الطب الوقائي في ملاحظة دقيقة. يعني في بعض المدن الإسلامية 500,000 مريض سكري، وأن هذه الأمراض تتطور إلى فشل كلوي وإلى فقد بصر وإلى شلل. في البلاد التي فيها وعي طبي وعي وقائي 4% تطورون، في بعض البلاد النامية 54% تتطور هذه الأمراض إلى فشل كلوي وإلى شلل وإلى فقد بصر. فلذلك الوعي مهم جدا جدا جدا في الوقاية من الأمراض. وعلى هذا فقس، هناك بحث طويل جدا، الأمراض التي يمكن أن يتلافاها الإنسان لو كان واعيا لشؤون صحته.
2: نعم، شكرا لكم فضيلة الدكتور، أحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة. فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد. والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه، وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة، وثبات الجأش عند المخاوف. هذه هي الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، عري وكان بطيئا، عري يعني ما عليه إسراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت والناس خلفه، فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متغلد السيف على عنقه ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه سراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة في صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر، خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال: ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نلوذ، نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين: رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل لا أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة. وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلاص يا محمد، ما حدش يضغط على هدى طالما هي بدهاش تتجوز.
1: نسيت كلامك؟ على اساس احنا مش جايين لها.
0: يعني ايش نعمل؟ بنفعش نضغط عليها اكتر من هيك.
1: البنت مش زي الشاب يا ابو محمد، انا خايفه كتير على بنتي.
0: هم البنات للممات، صدق المثل اللي قال والله.
1: يا ابو محمد، ما شافت الخير البنت من اول ما تجوزت، اترملت وهي صغيره وشالت مسؤوليه كبيره. الله يكون بعونك يا هدى يا حبيبتي، الله يكون بعونك يا ماما.
0: امين يا رب امين.
2: اتفضل يا عروسة. أهلا بست العرايس. يا اختي محلاها، عامل لك شاي ولا شربات يا هدى؟
3: اختصر يا وداد، ايش بدك؟ مش رايقة لدلعك
2: يا بنت الحلال. ليش ما توافقي ترتاحي والكل برتاح؟ صدقيني البنت ملهاش غير بيت زوجها.
3: وليش اتجوز وانا متجوزة؟
2: قصدك تقولي كنت متجوزة. الله يرحمك يا فارس. والله يا هدى صحيح انا بتناقر معك دايما، لكن والله انت زي اختي وبحبك، وعادل شاب كويس ومنيح وعزابي كمان، وصاحب فارس بدير باله عليك على الأقلية عشان بنتك صفية بتتربى مع واحد بيحبها زي ابوها.
3: من وين الحنية هذه يا وداد؟ مش عادتك
2: يا بنتي الحلال. والله انت زي اختي وانا بحبك من زمان، والخوات بتناقروا. خلص سامحيني عاد وفهمي، وانا بدي مصلحتك. ايش صافي يا لبان؟
3: صافي.

0: كيف الحل اليوم؟
1: بركتنا يا فارس، نورت البيت والله يا ماما.
2: وإيسا الحمد لله، كيف كان يومك يا لا؟
1: كويس، جاي عبالي نروح على المقبرة نزور فارس اليوم، وبالمرة نزور بابا كمان، شو رأيك؟
2: بتعرف يا ماما يا ألاء، طول النهار حاسة إنه روح فارس وأبوكي هافة حواليا. إيش رأيك نروح نزورهم اليوم بالمقبرة ونقرأ الفاتحة على روحهم؟ روحي الله يرضى عليكي، روحي اتصلي على محمد خليه يجي يوصلنا. حاكم سواقين هالأيام هادي على أعصابهم وما بيستنوا حدا بالمقبرة. وتنسيش يا ماما تلبسي إيش غامق أسود.
1: حاضر، لكن شو رأيك أخبر هدى تيجي معانا؟
2: لا لا لا، تقوليش لهدى، بنتها تعبانة خليها عندها، لحظة تمرض البنت بزيادة.
1: كنت بدي أخبرك إشي.
2: مش وقته يا ماما، بس نروح من المقبرة بتحكي لها على رواق. روحي لبسي، يدوب بدك ساعتين لما تخلصي. روحي
1: حاضر.

0: يا ماما يا محمد يرضى عنك. المرة بتنكسر لما زوجها يبهدلها قدام أي حدا وخاصة أهله.
1: مستفزة مستفزة وكتير يما، هي خلت فيها أعصاب.
0: ولو بتضل مرتك ولازم تحترمها، حتى لو ما عجبك إشي من تصرفاتها بينك وبينها يا ماما بتحلوها، مش قدام أهلها أو قدام أهلك. المرة بتحبش إلا زوجها يدللها قدام أهله يا ماما يرضى عنك.
1: بس أنتوا أهلي.
0: ولو إحنا أهلك يا ماما بنفعش. الله يرضى عليك، دير بالك عليها وخلي بالك منها. أنا تكلمت معها وعقلتها، الدور الباقي عليك.
1: الله يحفظك يما ويرضى عليك دنيا وآخرة يا حبيبتي أنت. والله من غيرك يما يا غالية ما كنا عارفين إيش بدنا نعمل.
0: الله يرضى عنكم كلكم يا ماما، والله ما بدي إلا أشوفكم أسعد الناس.

0: خير خير يا ألاء، ما صوتك طالع؟
1: إلي ساعتين بشرح بالباص سيمبل، بالآخر بحكي لي أحط دي ولا أم إي دي. حط طحينة يا شيخ خلصني.
0: طحينية بيضة ولا حمرة؟
1: هدى بلا عليك، والله ما رايقة لك بالمرة ولا رايقة لمسخرتك.
0: على فكرة العصبية حلوة عليكي.
1: جننوني، شو هاد؟ ما مرش علي هيك. أقولك إشي، بديش أدرس ولا بدي أشتغل.
0: ها إيش بدك؟
1: أنام وبس، أنام وبس. يا الله ما أحلى الراحة كانت. أنا كائن بحب النوم، استوعبوا يا عالم استوعبوا. أنا والله ما بحب الشغل. مين اللي شغلني؟ والله ما بحب الشغل.

0: ليش يا هدى؟ عادل له اسبوع صار طالبك، ليش حكيتي؟
1: موافقه يا محمد، موافقه، بس بدي كلكم تعرفوا وافقت عشان خاطر بنتي، بنتي بس، مش عشان خاطر حدا تاني، وما بديش لا فرح ولا اشي تاني، بدي اطلع بعبايتي من هان.
0: الله يرضى عليك يا هدى، احنا اهلك وانا اخوك، والله لو طلبت عيوني لديك اياه، بس احنا حابين نطمئن عليك.
1: بعرف يا محمد، الله يخلي لي اياكم ما يحرمنيش منك.

0: ألف ألف مبروك يا هدى، سمعت إنك وافقتي.
1: الله يبارك فيكي.
0: يا مالك بتحكيها هيك يا هدى؟ يا هدى افرحي وانبسطي، والله عادي شب منيح، إن شاء الله يا ربي يسعدك.
1: حاضر ولا يهمك، كمان شوي بزغرت إذا بدك كمان. وداد سيبيني لحالي ممكن؟
0: أكيد أكيد رح أسيبك، اليوم آخر يوم إلك عنا، خدي راحتك في هذه الغرفة الحلوة، بكرة بس يكبر ابني جميل بصير نايمه فيها.
1: الله كريم يا ست وداد، ممكن هلقيت تسيبيني بغرفتي لحالي؟
0: حاضر

0: ايش حكيتي يا الاء؟ ايش قلتي؟ عيدي الجملة كمان مرة.
1: عادل طلب ايد هدى للزواج.
0: وهدى وافقت؟
1: بطلوع الروح لو وافقت.
0: طلعت روحك على روحها. إلهي ياخدك يا هدى.
1: شو صار لك يا ماما؟ انت من قبل كنت بدك تزوجيها لأحمد أخويا، مالك غيرتي رأيك؟
0: أحمد ما هو ابني. أما عادل واحد غريب ورح يضل غريب.
1: كيف غريب؟ هو تربى معانا وصاحب فارس، وانت بتعرفي وبتعرف إخلاقه كويس. وعادل وفارس زي الإخوة من زمان، ياما كلنا ونام عنا.
0: لا لا يا لا، عادل مش ابني، غريب ورح يضل غريب. على جثتي لو خليتها تاخد البنت.
1: يا ماما يا حبيبتي، هدى لساتها صبية وصغيرة والدنيا داعت عليها كتير، بكفينا ترملت وهي صغيرة بالعمر، حتى بنتها ما شافت أبوها ولا حست فيه.
0: وليش ما وافقت الهانم على أحمد أخوك؟
1: يا ماما وقتها كان لسه جديد فارس مستشهد، طبيعي انها ترفض. طبيعي اي وحدة في مكانها رح ترفض، لانه اساسا ما بتكون بتفكر بحد الا بزوجها، وما كانش وقتها اي لزوم للحديث هذا بصراحة. وبصراحة اكتر معها حق.
0: حقها؟ حقي حقها ان شاء الله. حقها بشو يا محامي الدفاع؟
1: يعني لو انا بمكانها بقبلش بحد زي احمد اخوي يا ماما، وانت عارفة هاد الكلام وبتكابري.
0: قومي يا ألاء من وجهي، قومي. قال مش عاجبك احمد اصلا، نيالها اللي بدها تاخده لاحمد ابني. والله لو ارجيك يا هدى، والله لو ارجيك نجوم الليل بعز الظهر، انا اللي بدي اربيك السنه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عقل النصر؟
1: لا تستعجلوا في الإجابة. قد يقول شخص لا ليست شرطا، إذا ليست شرطا إذا واحد يكفي للنصر. لا يوجد حد أدنى؟ وماذا عن الحد الأعلى؟ هل هناك حد أدنى هناك حد أعلى للنصر؟ هذا سؤال قليل من الناس من فكر فيه، لكن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكشف لنا الإجابة حول هل العدد شرط للنصر، وهل يوجد حد أدنى وحد أعلى حول هذه المسألة.
2: والفرض في الأحوال في القدس أمضي
3: سأعيد، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: عندما نتأمل موضوع العدد كشرط من شروط النصر سنجد أن له معادلة خاصة في الإسلام. كانت المعادلة في بداية الإسلام، بداية الإذن بالجهاد، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إيش معناها؟ معناها 1 مقابل 10. ماذا يعني ذلك؟ معناها لا يجوز الانسحاب، ممنوع الانسحاب إذا كان العدد عدد المسلمين 1 مقابل 10، 20 مقابل 200، 100 مقابل 1000، 1 إلى 10. في هذه الحالة ممنوع الانسحاب، يجب أن تكملوا الجهاد رغم أنهما 10 أضعاف. طبعا هذا كان في بداية الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين في ذلك الزمان، واستمر هذا القانون على مدى الزمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار 1 إلى 2 بدل 1 إلى 10. ماذا يعني؟ يعني هناك حد أدنى، إذا عدد الجيش المجاهد نصف جيش الأعداء أو أكثر منه من ذلك لا يجوز الانسحاب، لكن إذا كان جيش المسلمين عدده كعدد أقل من النصف فيجوز لهم الانسحاب بدون حرج. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذا، تخفيف من الله عز وجل، وعلم أن فيكم ضعفا، وإلا المسلم قادر أن يواجه 10، لكن بسبب هذا الضعف رخصة من الله عز وجل خفف. إذن لا يشترط أن يكون جيش المسلمين يوازي جيش الأعداء في القوة ولا قريب منه، يكفي أن يكون نصفه حتى يصمد، إذا أقل من النصف يجوز لهم الانسحاب. طيب هل هناك حد أعلى كعدد؟ نعم هناك حد أعلى، وهو 12,000. 12,000 لا يهزم، 12,000 من قلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل جيش المؤمنين 12,000 أو أكثر فالعدد ما يعود له قيمة، لا يهزم بسبب قلة العدد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهزم 12,000 من قلة بسبب قلتهم. وذلك المسلمين لما كانوا في يوم حنين كان عددهم 12,000 وكان عدد أعدائهم 10,000. لأول مرة، أول مرة جيش المسلمين يكون أكثر من جيش الأعداء، أول مرة. فأخذتهم يعني النخوة والعزة بالعدد، صار اعتمادهم على العدد 12,000، إذا عددنا يكفي. هو 12,000 هذه لا تلغي كل الشروط الأخرى، كل الشروط الأخرى اللي تكلم عنها يجب أن

0: تتوفر. وذكرنا أن من الشروط الأخرى التوكل على الله عز وجل وعدم التوكل على النفس. فلما وصلوا 12,000 لكنهم توكلوا على أنفسهم هزموا في بداية المعركة. فلما صمد النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سكينته عليه وعلى القلة الذين معه انتصروا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصر كله من عند الله، نصركم الله، مش ليس أنتم الذين انتصرتم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، ما نفعتكم. لما صرتوا أكثرية وصلتوا 12,000 ما نفعتكم. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم رغم أن عددكم كافي، وصلتم إلى العدد الكافي لكن تخليتم عن الشرط الآخر، فصار أعجبتكم كثرتكم، توكلتم على أنفسكم. إذن من الشروط أن العدد يكون كافي، والكافي هو نصف أكثر. وإذا وصلنا 12,000 ما نحتاج أكثر من ذلك، لكن بشرط عدم التوكل على النفس. فهذه هي معادلة العدد التي مرتبطة بالنصر. فإذا فهمناها نضيفها إلى شروط النصر يوفقنا الله تعالى إليه.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وفاء ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وبعد أيها الإخوة المستمعون فأول ما نستحضر في هذا المجلس النية الطيبة التي نجلس بها لا يقبل الله عملا بلا نية وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله ورضوان من الله أكبر نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان خالصا لوجهه الكريم اللهم آمين آمين وما زلنا في شهر ربيع وما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا اليوم في طبه صلى الله عليه وسلم لذوي الأمراض والعاهات وتعبيره الرؤيا وإنبائه بالأنباء المغيبات اعلم أنه لا سبيل لأحد إلى الإحاطة بنقطة من بحار معارفه أو قطرة مما أفاضه الله تعالى عليه من سحائب عوارفه صلى الله عليه وسلم وأنت إذا تأملت ما منحه الله تعالى به من جوامع الكلم وخصه به من بدائع الحكم وحسن سيره وحكم حديثه وإنبائه بأنباء القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة كقصص الأنبياء مع قومهم وخبر موسى مع الخضر ويوسف مع إخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين وبدء الخلق وأخبار الدار الآخرة وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وإظهار أحوال الأنبياء وأممهم وأسرار علومهم وإعلامهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم وغير ذلك مما صدقه فيه العلماء ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها فضلا عما أفاضه من العلم ومحاسن الأدب والشيم والمواعظ والحكم والتنبيه على طرق الحجج والرد على فرق الأمم ببراهين الأدلة الواضحات والإشارة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة كعلوم العربية وقوانين الأحكام الشرعية والسياسات العقلية ومعارف عوارف الحقائق القلبية إلى غير ذلك من ضروب العلوم المعارف الشاملة لمصالح أمته كالطب وتعبير الرؤية والحساب وغير ذلك مما لا يعدو ولا يحد قضيت بأن مجال هذا الباب في حقه عليه الصلاة والسلام ممتد تنقطع دون نفاذه الأدلاء بحر علمه ومعارفه زاخر لا تكدره الأدلاء وأن ذلك يستحيل أن يكون من بشر دون أن يكون استمداده من بحار القدرة الإلهية ومواهبها اللدنية ومقصدنا هذا أن نتحدث عن طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذوي الأمراض والعاهات أن نتحدث عن طب النبي صلى الله عليه وسلم لذوي الأمراض والعاهات فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود من مرض من أصحابه حتى إنه لقد عاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب وعاد عمه أبا طالب وهو مشرك وعرض عليهم الإسلام فأما الأول وكان يهوديا فأسلم وأما أبو طالب فلم يسلم وكان صلى الله عليه وسلم له آداب في زيارة المريض أولا كان صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأل عن حاله ويقول كيف تجدك إننا بحاجة إلى أن نقف عند هذا الأدب فكثير من الناس يتبادلون أحاديث لا تمت إلى المريض ولا إلى مشكلته بصلة ويأخذون في أحاديث ربما يزداد بها المريض مرضا ويزداد بها شقاوة عن جابر رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
1: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات. ومما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر به تطبيب نفوس المرضى وتقوية قلوبهم بأن يلين لهم الكلام ويحدث لهم في أنفسهم فسحة. ذكر أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك يطيب نفسه، أي قولوا له كلمة طيبة: هذا مرضك خفيف، وفلان أصيب مثلك وعافاه الله الحمد لله رب العالمين، وأنت تأمل خيرا في الله سبحانه وتعالى، وسيشفيك الله ويعافيك عن قريب، ومرضك ليس بالمرض الصعب. أعرف أن بعض الناس للأسف الشديد لا يحسنون هذه العبارة: أبي كان مريضا مثلك في هذا المرض ولم يتحمل أسبوع حتى مات. أنت تخرج من هنا وتخرج روح المريض من هنا ومن ورائك للأسف الشديد. إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك يطيب نفسه. وفي هذا الحديث نوع شريف من أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة وتنتعش به القوة، وتفريج نفس المريض وتطيب قلبه ويدخل السرور عليه، وله تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل المريض عن شكواه وكيف يجد وعما يشتهيه، فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به ويضع يده على جبهته، وربما وضعها بين ثدييه، ويدعو له ويصف له ما ينفعه في علته، ولربما توضأ وصب على المريض من وضوئه، وربما كان يقول للمريض: لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك طهور إن شاء الله، وربما كان يقول: كفارة وطهور. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على المكان ثم يقول: بسم الله بسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو. أخرجه الترمذي. وفي رواية: كيف أصبحت وكيف أمسيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا وهو الهرم. وفي لفظ: إلا السام أي الموت، يعني إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. إن بعض الناس يلجوا إلى أدوية حرام كشرب الخمر وما شابه ذلك. وفي البخاري: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يجوز التداوي بالحرام. روى مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. وفي هذه الأحاديث الإشارة إلى إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب والدعاء بطلب الشفاء ودفع المضار وغير ذلك. وورد في خبر أن الخليل عليه الصلاة والسلام قال: يا رب ممن الداء؟ قال: مني. قال: فممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب ما دام الداء منك والدواء منك يا رب؟ قال: رجل أرسل الدواء على يديه، رجل يجعل الله رحمة الخلق على يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوا بالأسباب في علاج الأمراض من أسباب مادية للشفاء، كما كان يعلمهم من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليه علومهم وتجربتهم وأقياستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله تعالى والتوكل عليه والانكسار بين يديه والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وتفريج الكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم أعلم الأطباء، وقد جرب ذلك مرارا فوجدناه يفعل بإذن الله ما لم تفعله الأدوية الحسية. ولا ريب أن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البر لصدوره عن الوحي ومشكات النبوة، وطب غيره أكثره حدث وتخمين وتجربة، وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة، وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء لصدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول، فقد يقرأ القرآن وهو لا يوقن أن هذا القرآن فيه شفاء له وفيه رحمة له، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرضى على ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الإلهية الروحانية، والثاني بالأدوية الطبيعية، والثالث بالمركب من الأمرين بالأدوية الإلهية الروحية وبالأدوية الطبيعية. أدوية النبي ورقيته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ونسأل الله أن يشفينا ويشفي إخواننا المرضى من كل بلاء. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ربي صل على محمد
3: وافى ربيع.
2: يا ربي صل عليه وسلم.
3: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمال بسيطة لكن ثوابها كبير، أعمال ما بتاخدش مشقة إطلاقا لكن رب العالمين بيدخلنا بيها الجنة بدون حساب، وأعمال أخرى بتملى ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأعمال أخرى ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا ذنوب سنوات طويلة كنا بنعصي ربنا فيها، وكل ده بأعمال بسيطة. كل الأعمال دي يا جماعة هي كانت من بعض اجتهادات وبعض بحث مننا علشان نقولها لحضراتكم، لكن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعمال. لكن المهم تدور وتبحث، وفضل ربنا سبحانه وتعالى كبير على كل إنسان بيبحث عن الله سبحانه وتعالى. الهدف ليست الأعمال، الهدف من الأعمال هي الصلة بربنا سبحانه وتعالى ودوام التعامل بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. الهدف من الأعمال مش بس الأعمال، الهدف إن الإنسان يتحرك ويكون إنسان صالح ونافع للي حواليه. الهدف ليست الأعمال، الهدف إن الإنسان يشعر إنه لازم يجتهد ويعيش في الدنيا مش كسلان، لما بيفكر إزاي ينفع نفسه وينفع اللي حواليه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي إنسان بيحاول يقرب لربنا سبحانه وتعالى ربنا بياخد بإيديه ويهديه ويوفقه الأعمال ما خطرش على باله أنه كان ممكن يعملها. وياما ناس كتير كانت بعيدة، بدأت مع ربنا سبحانه وتعالى بعمل بسيط ثم فتح الله عليها في الأعمال وفي الأحوال وفي القرب من ربنا، بقى يقول سبحان الله: أنا عمري ما توقعت أن يكون قريب كده وأشعر بالسعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما البرنامج ده يخلص وتسمع الحلقات، اطلب من ربنا، قل له دايما بس بقلبك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اهدنا يا رب طريقك اللي مليء بالأعمال الصالحة اللي بتفرحك وبتسعد النفس وبتسعد اللي حوالينا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الناس اللي وفقتهم وديتهم الإذن إن هم يعملوا أعمال صالحة، غير المغضوب عليهم، الناس اللي عرفت الأعمال وأعرضت عنها، الناس اللي عرفت الصح ورمت ورا ظهرها علشان شهوات النفس ورغبات النفس، ولا الضالين، الضالين اللي مش عايزين يتعلموا، اللي كل واحد فيهم افتكر نفسه فاهم وعارف ومرضيش ان هو يسمع ولا يتعلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدى ورسول المتقين صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لنا بأعمال صالحة ترضى بها عنا وتسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين اجعل قلوبنا هينة سهلة لينة مع عبادك الصالحين، واجعلنا متواضعين بين يديك وبين يدي الناس يا رب العالمين. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا الله يا الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من ثمانية، استعاذ من ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثمانية فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الثمانية. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقره. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه اثنتان: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، وألبس عليهم دينهم، وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله، هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة: أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري. حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فلا يجوز أن تظلم الناس. واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين: سواء كنت أنت الظالم، أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم. فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل علي. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب. أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا على علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. في حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل، قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين، يعيشون مع الظالمين، يسألهم الله فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. فالله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا اعتزل تلك الفرقة كلها. لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير، وأن يعطي الآخرين الخير. فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول، هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا، نحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كنا في حلقة ماضية تحدثنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه أفضل العبادات، وهناك أذكار في ديننا وشرعنا منصوص عليها بألفاظها، فحببت أن أنبه على بعضها حتى نأخذ منها بما نستطيع، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. من أهم تلك الأذكار على الإطلاق كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومعناها أيها الإخوة الكرام لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله يستحق العبادة، لا يوجد في هذا الكون أحد يستحق أن أتوجه إليه بكليتي إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظروا، فاعلم أنه، لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم، يعني اعلم معناها، اعلم بأنه ليس في هذا الكون من يستحق أن يتوجه إليه العبد بكليته إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الحديث الشريف الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله. احفظوا هذا الحديث سهل، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فبالله عليكم، ما الذي يمنع الواحد منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع إلى بيته وهو يسير في طريقه أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويكرر هذه اللفظة وهو يستشعر معناها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لو أنه غفل قليلا عن معناها وانشغل بما يرى في أثناء قيادة السيارة أو في الطريق، لكن لسانه على الأقل يذكر الله سبحانه وتعالى، فإن انضاف إلى ذكر اللسان حضور القلب كان هذا أقوى وكان هذا أنفع للعبد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء ذكره حق الأداء. من جملة الأذكار الواردة في شرعنا والتي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. انظروا إلى هذا التشويق، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. بعد هذا التشويق بينهما صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة سبحان أيها الإخوة هي مصدر، يعني سبح يسبح تسبيحا أو سبحانا، سبحان الله يعني هو سبح يسبح معناها نزه ينزه، سبحان الله يعني أنزه الله عن كل وصف لا يليق به. كلما سمعتم سبحان الله معناها القائل يقول أنزه الله عن كل وصف لا يليق به، سبحان الله يعني أنزه الله، والحمد لله يعني أعترف بفضل الله، أعترف بنعم الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما أسهلهما من كلمتين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنكثر منهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اجعلهما في صحائفنا يا رب العالمين. وإلى أذكار أخرى في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، حديثي في هذه الحلقة هو ابتداء الحديث عن السنة النبوية وحي. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا طلب الله تعالى من نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أن ينذر بهذا الوحي، كما قال جل شانه: قل إنما أنذركم بالوحي. كما بين صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطي القرآن الكريم وآخر مثله، ففي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعطيت القرآن ومثله معه. كما رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والآجري والدارقطني والبغوي وابن حبان في آخرين، ورواه آخرون بلفظ قريب. مع وجود الفارق بين الوحيين، فوحي القرآن الكريم متلو معجز متعبد بتلاوته، بينما وحي السنة فهو غير متلو ولا معجز ولا متعبد بتلاوته إلى آخره. والوحي في اللغة يطلق على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي والسرعة، وكل ما ألقيته يعني إلى غيرك بخفاء فهو من الوحي. هذا في اللغة. ومن هنا يقال للوحي هو الإعلام الخفي السريع. وأما تعريف الوحي في الشرع فله تعريفان باعتبارين مختلفين: باعتبار المصدر، وهو الإعلام بالشرع، وذلك بأن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من حكم شرعي وغيره، ويكون في خفاء غير معتاد للبشر. الثاني وهو ما يطلق ويراد به اسم المفعول منه، وهو الموحى به، وهو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وقد حصر الله سبحانه وتعالى الوحي في ثلاث حالات، فقال جل شانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقوله عز وجل إلا وحيا يكون في حالتين: في اليقظة كالإلهام والتكلم ليلة المعراج مع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بدون واسطة، كما يكون في النوم كما في قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وكما في قصة دخول النبي عليه وآله الصلاة والسلام مكة التي نتج عنها صلح الحديبية. ثانيا قوله سبحانه وتعالى أو من وراء حجاب، وذلك بأن يكلم الله تعالى النبي الذي اصطفاه من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام. الثالث قوله سبحانه وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي ذلك الرسول الملكي إلى المرسل إليه من البشر بإذن الله تعالى ما يشاء الله عز وجل. وهذا له صور كثيرة جدا، وقد أوصلها الإمام الحليمي إلى نحو 40 حالة، كأن يظهر بصورته الملكية كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كأن يظهر بصورة إنسان ويراه البشر، فكان كثيرا ما يظهر جبريل في صورة دحية الكلبي، في صورة أعرابي، أن ينفث في الروع، في روع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحالة يعني الحالة الأخيرة التي أشير إليها وهذه هي الغالب، أن يهبط على النبي عليه وآله الصلاة والسلام خفية بحيث لا يراه الناس الحاضرون، ولكن يظهر أثر ذلك على النبي عليه وآله الصلاة والسلام من التغيير والانفعال الذي يصيب النبي عليه وآله الصلاة والسلام، والاستغراق التام وتصبب العرق في اليوم الشديد البرد. وله مقدمة تنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه، شبهها عليه الصلاة والسلام بصلصلة الجرس، كما في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أول حديث في كتاب الوحي. وشبهها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدوي النحل. وجميع الحالات، حالات الوحي التي تنزل على النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ترجع إلى حالتين: الحالة الأولى بغير واسطة، فتشمل الحالة الأولى والثانية المذكورتين في الآية الكريمة، وأما الحالة الثانية فهي أن تكون بواسطة وتشمل الحالة الثالثة. والقرآن الكريم كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام كما بينت ذلك في السنة النبوية وحي. إن نزول الوحي أيها الإخوة على من اصطفاه الله تعالى من البشر بما يريده الله عز وجل وينزله عليه من أحكام تشريعية وأخبار ودلائل وحجج، كل ذلك يدل على أن هذا المصطفى من البشر هو نبي لله تعالى، أعلم بذلك من قبل الله عز وجل، وهو كاف في الدلالة على نبوته واصطفائه. فإذا نزل عليه أمر من الله تعالى بالتبليغ للآخرين ما أنزله الله تعالى عليه فهو رسول. وقد يكون النبي المختار متعبدا على شريعة من سبقه من الرسل، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وقد يكون في الوقت الواحد أكثر من نبي كما قد يكون أكثر من رسول. ولا يشترط وجود كتاب منزل من قبل الله تعالى حتى يعتبر ذلك المصطفى بالوحي رسولا أو نبيا، إنما العبرة بوجود الوحي، لأن من المجمع عليه أن الكتب والصحف إنما نزلت على بعض الأنبياء والرسل، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. أما أغلب الأنبياء وهم 124 ألفا كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والرسل 315 16 17 كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، فليس عندهم كتب ولا صحف، إنما نزل عليهم الوحي. ولو كان وجود الوحي ولو كان وجود الكتاب شرطا لصحة النبوة أو الرسالة لألغيت نبوة ورسالة كثير من الرسل والأنبياء عليهم السلام لعدم وجود ذلك عندهم، أو لوجب وجود الكتب عندهم جميعا، وكل هذا خلاف الواقع أيضا. والمجمع عليه هو وجود الكتب عند بعضهم، لأن القرآن الكريم لم يذكر سوى أربعة: الزبور على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والقرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى الصحف. لكن المجمع عليه كما قلت هو وجود الوحي عند جميعهم، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فقوله سبحانه وتعالى والنبيين من بعده بعد ذكره لنوح عليه السلام لأنه أول رسول أرسل إلى البشرية، آدم كان نبيا، وأما أول من أرسل إلى البشرية فهو نوح عليه السلام، ثم ذكر النبيين والنبيين من بعده ليكون شاملا مستغرقا جميع الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وقال عن سيد البشر عليه وآله الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما ترى أيها الأخ الكريم أن موسى عليه السلام لما خرج بأهله من مدين بعد ما انتهت المدة بينه وبين صاحب مدين، وأصابهم البرد والجوع، وورد جانب الطور، وخاطبه الله سبحانه وتعالى بعد أن رأى النار، خاطبه الله تعالى جعل له آيتين: العصا واليد. أمره مباشرة بالتوجه إلى فرعون، ولم تكن التوراة قد نزلت على موسى عليه السلام، لأن نزولها على موسى عليه السلام إنما كان بعد عودتهم من مصر وهلاك فرعون بعد عبورهم الماء. فقال جل شأنه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إلى قوله سبحانه وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى آخر الآيات من سورة طه. فالعبرة إذن بوجود الوحي، وبه قامت الحجة على الناس، والله تعالى أعلم. لكن هنا أحب أن أنبه، إنه من المقرر أنه لا يشترط أن يكون ذلك الوحي مكتوبا، كما بينت ذلك في الكتاب السنة النبوية وحي في المجلد الأول، لأن الكتاب في 3 مجلدات. سواء ممن لم يسبق لهم كتاب منزل كما هو الحال في أغلب الأنبياء والرسل عليهم السلام، أو حتى الذين نزلت عليهم كتب وصحف، فإنه لا يشترط أن يكون جميع الموحى المنزل إليهم مكتوبا في الكتب المنزلة عليهم. وقد عرفنا هذا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والشواهد من القرآن الكريم كثيرة جدا ذكرتها في الكتاب المذكور. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم والمسلمين بحسن الاتباع إلى هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحشر معه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

لازلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن مما يتفاخر به الناس قديما وحديثا في جاهليتهم وفي إسلامهم مؤمنهم وكافرهم الشجاعة. فالناس بطبيعتها وفطرتها تحب الشجاع المغوار وتكره الجبان الرعديد، والشجاعة خلق فاضل نبيل، لكنه بين خلقين مذمومين، بين الطيش والتهور والسفه، وبين الجبن والخور. والشريعة الإسلامية شريعة تأمر بالشجاعة والقوة، والشجاعة الإقدام على المخاوف عند الحاجة، وثبات الجأش عند المخاوف، هذه هي الشجاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالشريعة تربي أتباعها على القوة، شدة البأس والمرجلة والشهامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يختصر لنا ابن عباس أخلاقه، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفاته حميدة وحسنة. كان أحسن الناس طبعا وخلقا وسلوكا وأدبا، وأشجع الناس أجرأهم، وأجود الناس أكرمهم. يحكي موقف يؤكد هذا، قال: ولقد فزع أهل المدينة، فزعوا سمعوا صوت غريب خافوا. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، عري، وكان بطيئا. عري يعني ما عليه سراج، وكان بطيئا الفرس. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوت، والناس خلفه. فعاد صلى الله عليه وسلم وهو متقلد السيف على عنقه، ويقول لهم مطمنا: لم تراعوا. لاحظ معالم الشجاعة والجرأة فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا، هو الذي سبق الناس، لا أرسل مرسول ولا مندوب ولا حارس أبدا، هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى بنفسه أن يأتي بالخبر. اثنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، لا حرس ولا خدم ولا حشم، بروحه صلى الله عليه وسلم، بروحه وهو متجه إلى الصوت. ثلاثة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة عري، والفرس إذا ما كان عليه سراج قد ما يثبت عليه الإنسان، ما يتمكن من الجلوس عليه، لكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابعة، البراء يصف هذا الفرس، قال: وكان بطيئا، والبطيء ما يخدمك في هذه المواقف. هذه أربع معالم من معالم الشجاعة فيه صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشتهر عنه الشجاعة، قوة البأس وثبات الصدر، خاصة في المواقف القوية صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أول مواجهة بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكفر في غزوة بدر. قال علي بن أبي طالب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ليحاذي العدو. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. ثم يصف علي حال الصحابة وهم أصغر منه سنا، قال: ولقد كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يحط ثلاث علامات لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نلوذ نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نحتمي به، انتذر وراه لشجاعته وقوة بأسه. اثنين: رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو، ما يقود المعركة صلى الله عليه وسلم وهو في السرداب ولا في الخندق ولا في مكان سري ولا في مغارة، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يقود المعركة، ما يقودها وقاعد بالصفوف الخلفية، يقود المعركة هو بالصفوف الأول. أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا. قبل لا أنهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ هاجر عمره 53 سنة، 53 سنة، يعني هذه المواقف البطولية لرجل تجاوز 53 سنة. وفي الصحابة منهم بالعشرينات ودون العشرينات والثلاثينات، وهو أشد الناس بأسا صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم البساطة في إيصال المعلومة إلى الناس، ما كان عليه الصلاة والسلام متقعرا ولا متشدقا وحاشاه، بل نهانا عن ذلك، فقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قيل يا رسول الله من المتفيقهون؟ قال المتكبرون. نبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي يفهمه الناس. لما جاءه أعرابي قال يا رسول الله أمن أنبر صيام في السفر؟ قال له عليه الصلاة والسلام ليس من أنبر صيام في السفر. بعض قبائل العرب يجعلون اللام ميما إذا جاء بأل التي هي للتعريف. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل بما يفهم. وكذلك لما جاءه رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الرجل لونه أبيض وامرأته كذلك بيضاء، والشيطان قد وسوس له وألقى في نفسه الريبة، النبي عليه الصلاة والسلام ما خاطبه بكلام يعجز عن فهمه، بل قال له ألك إبل؟ قال بلى. قال ما ألوانها؟ قال صفر. قال هل تجد فيها من أورق يعني أسود؟ قال بلى. قال من أين جاءه؟ قال لعله نزعه عرق، يعني لعل جده جد ذلك البعير كان كذلك، فقال ولعل ولدك قد نزعه عرق. فخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زال ما به. وكذلك لما جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أعرابيا من نجد ثائرا شعره، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فقال يا محمد، رفع صوته هكذا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته هاؤم يعني ها أنا. فقال له إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تغضب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل. فهو عليه الصلاة والسلام يخاطب كل قوم وكل إنسان باللغة التي يفهمها وبالأسلوب الذي يحسنه. وهكذا لو جاءه متكبر متغطرس محاد لله ورسوله يروم الصد عن سبيل الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبه بالأسلوب الذي يناسبه. لما جاءه أبي بن خلف بعظم بال وطحنه في يده ثم نفخه بفيه، قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ قال نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. ولما كان يعلف فرسه ويقول يا محمد أقتلك عليه، قال له عليه الصلاة والسلام بل أنا قاتلك إن شاء الله. هكذا يجيب كل امرئ بما يناسبه ويعلمنا ذلك. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

محبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وكيف أجاره المطعم بن عدي، ولما أبو جهل قال له أمجير أم تابع، فقال له لا فقط مجير، فقبل جواره. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذه كانت السنة العاشرة للبعثة. في تلك السنة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين سودة بنت زمعة حتى ترعى من أبنائه، لأنه في أبنات صغار، وخديجة رضي الله عنها توفيت بعد خروجهم من الشعب. فسبحان الله العظيم، بدأ في تلك السنة على ذو الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم صار يعرض نفسه على الوفود التي تأتي للحج، فكان يحاول أن يكلمهم ويعرض لهم الدين. طبعا في قصص جميلة جدا جدا. الآن لأن وقتنا ضيق، أنصحكم ترجعوا لكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري وسيرة ابن هشام، تقرأوا عنها لأنه فيها الوفود جميلة جدا إنكم أنتم تتعرفوا عليها. لضيق الوقت حنمر على الوفود. هي بعد كده في السنة الحادية، طبعا في تلك السنة جات 6 نسمات طيبة من يثرب. يثرب اللي هم المدينة اللي احنا بنقولها المدينة المنورة الآن، من الأوس والخزرج، وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا على يده. هذه قبل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، هذول أول بداية الإسلام في يثرب. ليش أسلموا؟ لأنه كانت اليهود في 3 قبائل عايشة معاهم في المدينة هناك، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كانوا هناك عندهم في كتبهم مكتوب أنه في نبي حيخرج، وكانوا يقولوا لهم أطل الآن زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو النبي الذي كانت تكلمكم عنه يهود المدينة، فلا يسبقونكم إليه، وأسلموا معه. وفي تلك السنة أيضا حصلت حادثتين، حادثة الإسراء والمعراج وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. إيش حادثة الإسراء والمعراج؟ شوفوا يا أحباب، الله سبحانه وتعالى أراد أن يطيب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهون عليه ما لقي من الكفار. تعرفوا لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أشد ما وجدته وما وجدت من قريش ومن الأذى، فقال لهم لما رجع من الطائف في كانت دعاء، معليش احنا نسينا نقول لكم هو، والآن نقول لكم هو الدعاء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في البستان في حائط أبناء ربيعة، فكان يقول إيش؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا الدعاء قالوا من قلب متعب مكلوم حزين. فلما جالوا ملك الجبال ولما أسلموا الجن، أراد الله أن يعوضه وأن يرفعه عنده في السماء، وكانت حادثة الإسراء والمعراج. طبعا احنا لا نفكر أنه على طول لما رجع جاته الحادثة، لا يا أحباب، إحنا بنمر في الدنيا بأشياء كثيرة، ويأتينا العوض من الله وليس ضرورة مباشرة، ولكن يقينكم بالله أن يأتيكم العوض والصبر والجبر من الله. إيش حكاية الإسراء والمعراج؟ وهذه حكاية وقصة جميلة جدا، وهي قصة صحيحة وذكرت في صحيح البخاري.
الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا نعرف في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في البداية بدأت سبحانه تنزيه لله بعبده العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها إنها معجزة. لما نقول سبحان الله فهي معجزة من الله سبحانه وتعالى. في سورة الإسراء يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب المعراج مو سورة الإسراء، المعراج في سورة النجم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وبقية الآيات اللي هي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إذن سورة الإسراء والمعراج، في سورة الإسراء، الإسراء اللي هو من الحرم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج في سورة النجم، وأرجع لتفسيرها في كتب التفاسير موجودة فيها. نتحدث الآن عن القصة. إيش هي القصة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في بيت أم هانئ، أم هانئ اللي هو بيت ابن عمه في الحرم في الليل. ومن الإعجاز اللي في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، إنه أم هانئ تقول ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به وفراشه لم يبرد. يعني إيه؟ يعني إنه الزمن توقف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. عادة يا أحباب إحنا لما ننام الفراش يأخذ من حرارة جسمنا، لا، ولما نقوم عشان يبرد الفراش يأخذ تقريبا 10 دقائق عشان يبرد. الرسول صلى الله عليه وسلم راح وشاف الأحداث هذه كلها في الإسراء والمعراج ولم تمر 7 دقائق. كيف؟ هي معجزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحانه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الذي قام مع وجبر بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فيسبح الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، هي معجزة. إيش اللي حصل معه؟ جاله جبريل ومعه البراق. البراق إيش هو؟ البراق هو حيوان دابة أكبر من الحمار، يعني زي البغل، وأقل من الحصان كحجم البغل. هذا البراق، فاكرين في حلقاتنا الأولى عندما كنا نقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يأتي بالبراق ليطالع ويرى إسماعيل عليه السلام وهاجر، هنا جالوا البراق. البراق هذا إيش صفته؟ طبعا في كتب كثيرة بتتكلم عن صفته، لكن صفة البراق هذا أن حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. إيش معنى هذا الكلام؟ هنشرح كل كلمة. إنه فين يشوف الحافر يقفز على طول، يعني قفزة كبيرة جدا في نهاية بصره. هذا يقول حافره ينتهي به حيث انتهى به طرفه. أخذوا مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام وركب البراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل به إلى بيت المقدس. هناك ربط الرسول صلى الله عليه وسلم البراق اللي الآن يسموه حائط البراق الموجود عند المسجد الأقصى، ربطه. طب نقول ليش ربطه؟ يعني المفروض أن يسيبه، ما هو يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ليعلمنا الأخذ بالأسباب. هناك ربطه وثم بدأ يصعد به. طبعا احنا في عندنا روايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء، ولكن صلاته بالانبياء على قول اكثر المحققين غدا نعرفها ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

سل وادي الحب واسأل وردة فيه عن اللقاء الذي لو عاد يرويه يخضر رقاع ويزهو في جوانبه شيح وينمو الخزامى في روابيه لقيا تحدث عنها النجم رددها للقادمات من الأيام في تيه ذكرتها من صميم القلب أذكرها والحب تأبى يد الأزمان تسفيه يعود دند فقلبي واله دنف يا شوق أقبل فإحساسي يناجيه فاصدح بلحنك يا عواد متشيا ودع لقانا على الذكرى نناغيه يوم اللقاء الذي قد كان يرقبه عشاق عذرة في الماضي ونحييه وفي الزوايا بقايا من تنادمنا وفي الدروب لحون من أغانيه وفي الخبايا حطام من تأوهنا خوف الفراق وأوجاع النوى فيه يحن قلبي إلى ذاك اللقاء ففي تذكاره الحب يسمو في معانيه كم ذا وددت لهمس الروح تحفظه لأستعيد صدى أمسي وأبقيه سل وادي الحب عن حب يؤرقني مدى الزمان وقلبي تائه التيه حاولت إخفاءه لكنه نزق يسري إلى سري الخافي فيفشيه سقيته من رحيق العمر أطيبه وما سقاني سوى وهم أعانيه ألفته طول عمري وهو يألفني هل يشد الطير عن عش يداريه ولا حياة له لو لم أكن دنفا ولست أحيا وحيدا دون ناديه إلفين كنا ونبقى مثل ما خلقا الشوك في الورد يشقيني ويحميه يا ليت وادي الهوى يروي تعطشنا إلى اللقاء الذي يشتاق يرويه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب، فاسلك طريق الحب فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: له.
1: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس المسلمين. الناس بعضهم قلبه رقيق، ذكروا عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي أنه كان إذا قرأ القرآن بكى، وإذا قرأ الحديث بكى. سيدنا أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي في الناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير الأسى كثير الحزن، وإذا قام مكانك بكى، ما بيقدر يقرأ بيبكي. في ناس آتاهم الله عز وجل رقة في القلب وكثرة في الدمعة، بس في ناس سبحان الله مو هيك، يعني عنده جمود في العين، حتى عنده يعني بيقول لك أنا قلبي يعني صعب ليرق، هيك بحس حالي جامد، يعني حتى بصير أمامي أحداث كبيرة ما كتير بتأثر. شوف أخي بتأثر كتير بس أنا ما كتير بتأثر. كيف يرق القلب؟ كيف الواحد بده يساوي قلبه رقيق بإذن الله تعالى؟ مطلوب إليك أولا ترك الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تقسي القلب. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم، ذنوبهم، معاصيهم، تكرارها هي عملت على القلب غلاف، ران، طبع، ختم. فبدك تترك الذنوب والمعاصي، وإذا حدث زلة القدم ويحدث هذا تب فورا، اقلع فورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فواحد مما يرقق القلب، واحد ترك الذنوب والمعاصي أو التوبة منها إذا وقعت فيها. اثنين، مجالسة أصحاب القلوب الرقيقة، لأنه هذا القلب حاله يعدي قسوة ولينا. يعني بعيد من هون، إذا قاعد مع ناس قلوب قاسية، يعني مثلا بيجي رفيقك لعندك بيقول لك: والله نهز بدني هلأ بهالبيت، أنا وطالع هي أمي هزت لي بدني، سكرت هالباب حينخلع الملبن تبع الباب، بعدين بيقعد بيضحك معك، هذا قلب قاسي. معقول هلا انت صرفتها بتصرف وما في شيء، قاعد عم تضحك؟ هلا بجوز في واحد يعمل هيك بس بيقول لك: ما معكر، لا بدي احكي مع حدا، ولا بدي اضحك، وروح عني، ما بدي، هلا مهزوز بدني. شايف قلبه يعني بينبه لانه في رقه. بس اذا قلبه قاسي وبتقعد معه انت، بعد فتره بيدربك على قسوه القلب. فأسباب رقة القلب: واحد، ترك الذنوب والمعاصي، واثنين، صحبة أصحاب القلوب الرقيقة، وترك أضدادهم. ثلاثة، كثرة النوافل، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام. هلأ شوف حالك أنت لما بتصوم قبل المغرب بشوي، هيك بتحس حالك يعني راكن هادي هيك، يعني فعلا قلبك رقيق، حتى إذا سمعت كلمة يعني بتتأثر هيك تجاهها، غير بأول النهار هنا. فكثرة النوافل، كثرة قيام الليل. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: أدن من المسكين وامسح رأس اليتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نوافل هي، عد مع المساكين، ساعدهم، عاونهم، والله منيح هذون الجمعيات الخيرية، اعملوا هالشغلة. يعني رح لك شي يوم عود هيك بقلب هالجمعية، إذا بتعرف لك حدا بمجلس الإدارة قال له بدي أعود، يعني شوف هالناس، فعلا هيك بتشوف الناس، كل واحد له قصة، تطلع هيك كانين قلبك رقيق، عم تحمد الله عز وجل. ادنو من المسكين وامسح رأس اليتيم. كثرة النوافل ترقق القلب. رابعا وأخيرا، التقليل من الشهوات المباحات. مو شرط تاكل كل الأكل أنت، يعني هلأ نازل أكلة جديدة مو شرط تاكلها، في صايرة ما بعرف قرنة فيها ملاهي جديدة، تروحوا شباب فتحوها مبارح، بلا بالناقص، يعني وحده بالناقص شربة، يعني مو كل المباحات هيك تستغرقهم. الصحابي الله يرضى عنهم كانوا يقولون: كنا نترك 9 أعشار

الحلال مخافة الوقوع في الحرام. اجعل بينك وبين الحرام حاجزا برزخا، مو كل الروحات، مو كل الحكيات، مو كل المواقع بدك تفتحها وتتصفح شوفي فيها، والناقص شوي تخفيف من الشهوات المباحات. أمه لسيدنا سليمان زوجة سيدنا داود كانت تقول لابنها: يا بني لا تكثر النوم في الليل، فإن كثرة النوم في الليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. مش شرط تنام أنت يعني كثير وتشرب كثير وتاكل كثير وتتنعم كثير، خلي حاجز بينك وبين الحرام. سيدنا عمر دخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشاهد أثر الحصير على جنبه الشريف، كان متسطح النبي صلى الله عليه وسلم على حصيره فمعلم. بكي سيدنا عمر، قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يعني في النعيم يتنعمون وأنت رسول الله هيك الحصير مؤثر على جنبك؟ قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ المشرط خذ من الدنيا بس اجعلها مطيتك إلى الآخرة، خذ منها ما لا يشغلك عن الآخرة. يعني بده يجيب أحدث جوال، عنده جوال ومرتب وما بعرف شو نوعه يعني، بس كثير مرتب. قال له رفيقه: نزل الجديد، أخذته؟ لا والله ما أخذته، بكرة بدي أجيبه. بالناقص يعني شو، مو شرط أنت يعني بدك تواكب كل الموضات. هلأ نازلة تسريحة جديدة على الصالونات، تنزل عم بيساويها فلان، يا سيدي مو شرط كل التسريحات وكل العطورات وكل الجوالات وكل الأكلات وكل الشربات. كثرة الاستغراق بالدنيا بتقسي القلب طبعا، لأنه هلأ أنا بصير عقلي بالجوال وبالأكل وبالشرب وبالروحة وبالمواعيد، وين بدي بقى يعني أخلو بربي لأناجيه بقلبي؟ ما عاد في معي وقت، مشغول. حتى أنا وقاعد بالذكر بصير بفكر يعني بالجوال وبالأكل وبالشرب بالسيران من كثر ما عندي مفردات كثيرة. فهذه أربعة أمور ترقق القلب. فضيغم ابن مالك قال: ما هذا رفيقه؟ قال: هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع. وحدثني مالك ابن ضيغم قال: قالت أمه، يعني ضيغما أمه لضيغم، مالك ابنه عم يحكي عن أبوه، قال: جدتي أمه لأبي قالت له ذات يوم: يا ضيغم. قال: لبيك يا أمه. قالت: كيف فرحك بالقدوم على الله؟ قال: فحدثني غير واحد من أهله أنه صاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط، وسقط مخشيا عليه. فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقول: بأبي أنت، ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيئا من أمر ربك. ومرة قالت له أمه، قالت: تحب الموت؟ لا، قبل ما قلكم شو قال لها، شو الله، شو هالأم يعني، أنا الأم عم جيب ابنها عم تقول له: ماما كيف فرحك بالقدوم على الله؟ هي غير تبع كيف بدك الشوربة سخنة لما باردة، ايمت بدك القميص بكرة لما اليوم، عم تقول له كيف فرحك بالقدوم على الله؟ شو ثقافة الأم والله شغلة، عم تحاكي أولادها بهالطريقة. مرة بتقول له: يا ضيغم، تحب الموت؟ قال: نعم يا أمه. قالت: لما يا بني؟ قال: رجاء خير ما عند الله. قال: فبكت العجوز وبكى، فتسامع أهل الدار فجلسوا يبكون لبكائهم. ومرة قال ضيغم لصاحب له يكنى أبا أيوب، قال: يا أبا أيوب، احذر نفسك على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. يعني بتجي أنت بدك تقوم تصلي قيام ليل ما بتخليك، بتقول لك نعسان تعبان أجلة، بدك تجي على الدرس تفتح لك قصص وسيار، بدك تصلي بتجيب لك 50 شغلة بتمر بمخها، تكون نسيانه أنت بس تقول الله أكبر. مرة رجل فقد مبلغا من المال ويبدو محرز وما عاد عرف وين هالمبلغ وين هالمبلغ، إجا لعند الإمام أبو حنيفة قال: يا إمام، فقدته يعني مالا وما لي عرفان وينه.
مخبي أنا بس ما يعرفه. قال له تصلي الليلة 100 ركعة فإذا أصبح الصباح لقيته. فقام ليصلي 100 ركعة، ثاني ركعة هو بقلب الصلاة الشيطان ذكره اللي بتلاقيه بالدنيا في يعني ترك الصلاة. إجا لعند الإمام أبو حنيفة قال يا إمام شو عرفك بلاقيه؟ قال لقد علمت أن الشيطان لن يدعك أن تصلي 100 ركعة. فأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فكان يقول لصاحبه، يقول يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، ويم الله لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال قلت بأبي أنت وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ نحن عم نصلي ونحضر دروس ونلتزم ونقرأ قرآن وندعو إلى الله كلهم شان الله. قال يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ بعد ما تعمل العمل بدك الله يقبله، هلا إذا عملت ما قبله والقبول بيد الله، وكيف بالسلامة أن يسلم العمل خالصا لله تعالى؟ قال يا أبا أيوب كيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. يا لطيف والله بتخوف. لذلك الصالحين يا أخوان بخاف بيعملوا كتير صالحات بس بخاف، لأنه بدي الله يقبل، بدي الله يسلم. مرة أحد الأساتذة بجامع أبو النور كان يساوي دورات تأهيلية للأئمة والخطباء، فيأتي يعني خطباء وأئمة من دول العالم شي 50-60 دولة، وكان في يعدوا هون شي 3 شهور ويدرسوهم ويعلموهم، بالآخير في فحص وفي شهادة. فيقول لي أحد الأساتذة بأنه بالشهادة بيخططوها الأخوة، بالأخير بده يوقع الشيخ، هو هالأستاذ أخذ الشهادات اللي عند الشيخ مشان يوقعهم، هو والشيخ عم بيوقعون شي 200-300 شهادة. فعم بيحاكي هذا الأخ، قال له والله يا سيدنا الله يجزيكم الخير، الله يبارك فيكم، والله أنتوا الله نشر خيركم وعمم نفعكم، وليك هؤلاء الأخوة القادمين من 50-60 دولة، وهؤلاء أئمة وخطباء وغدا سينشرون هذه العلوم، والله يهنيكم والله كذا. فقال لي أنه الشيخ كان عم يوقع هيك وذاك عم يحكي، أم الشيخ رفع رأسه لهذا الأخ وماسك القلم بإيده، أشر له هيك على السماء، قال له يا ابني المهم القبول، المهم القبول، قد ما أرقعنا وقد ما صيحنا وقد ما عملنا وقد ما افترقنا، إذا مقبول منيح، بس إذا مو مقبول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يا لطيف، فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، معناتها إلهم أعمال هدوم بالدنيا أخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم، يعني في سعي بس مو باتجاه صحيح. لذلك والله كلنا يا أخوان يعني أفرادا وجماعات نخاف، ما أحد إنه والله أنا منيح، لا الله يقول أنت منيح، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله نحن مناح بدنا الله يقول، أما أنت نحن منخاف أنه لا يقوم عملي مو صحيح، لا يقوم العمل في رياء، لا يقوم العمل ما في موافق للسنة، لا يقوم العمل غير مرضي عند الله عز وجل. فضيغم وهو من الأولياء قال ترى أخشى أن يجمع الله على المؤمن هذين الأمرين. وقلت لجار لضيغم هل سمعت ضيغما يذكر من الشعر شيئا؟ قال ما سمعته يذكر إلا بيتا واحدا. قلت ما هو؟ قال قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. مرات فعلا في إنسان أنت تحاججه تجادله ما بيجادلك ولا بيحاججك، مع أنه لو أراد أن يتكلم لتكلم، بس ما بيريد يصير شيء، ربما ينقص له أجر عند الله عز وجل، عنده ورع دقيق ممكن يحاججك ويجيب لك حجة ويفحمك،
بس لا يريد هذه